0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الياسمين، صباح الورد على صاحي رايق، وصباح الفل على لسه صاحي بس هو لسه نايم. صباح سمع على كل اللي سمعنا من اي حتة، صباح مختلف ومميز ويوم جديد، صباح مختلف لكل حد عايش حياة عادية بس جوا حكاية ومواقف تستاهل ان هي تكون بتتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة، فيها كلمة حلوة، فيها فكرة خفيفة، حكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف في صباح سما، وخلونا زي ما تعودنا كده نبتدي يومنا ونبتدي حلقتنا برسالة ليك، يمكن تكون مكتوبة باسمك ويمكن رسالة دي تكون مبعوتة ليك وليكي انت بشكل شخصي، رسالة لحد سمعنا دلوقتي في الطريق، في الشغل، في البيت، او حتى قاعد ساكت وبيحاول يبان انه تمام. اسمع الرسالة دي اكنها جاية ليك انت بشكل شخصي قوي. عزيزي اللي شايل اكتر ما بيقول، انا عارف انك تعبان حتى لو ما بتقولش، حتى لو بتضحك، حتى لو كل الناس فاكرة انك قوي ومتمسك وعادي. عارف مش لازم تكون اللي شايله شنطة حقيقية، لكن مسؤوليات، تفكير، طلبات، ناس مستنياك، وحاجات كتير بتحاول تزبطها في نفس الوقت، وساعات كتير بتبقى بتضحك وبتهزر وبتقول أنا تمام، بس جواك تبقى عامل زي واحد شايل شنطة كبيرة ومكسوف يقول إن هي تقيلة. بس اسمح لي أقولك حاجة مهمة النهاردة، إنك مش ضعيف عشان تعبت، بالعكس أوقات التعب بيكون دليل إنك بتحاول، إنك واقف، إنك بتقاوم، إنك لسه مكمل. بس برضو في فرق كبير جدا بين إنك تكون قوي وما بين إنك تكون شايل فوق طاقتك وتقول لا عادي أنا هستحمل. عارف ليه؟ لأن أوقات إحنا بنتعامل مع نفسنا أكننا آلة، لازم نكمل، لازم ننجز، لازم نساعد، لازم نرد، لازم نبقى موجودين للكل، وأكننا ممنوع إن إحنا نتعب. بس الحقيقة أنت إنسان والإنسان بيتعب، والإنسان محتاج يهدى شوية، محتاج حد يفكره أنه مش لازم يشيل كل حاجة لوحده. وخليني أقولك حاجة يمكن أنت نسيها، أنت عديت من حاجات قبل كده وافتكرت أنك مش هتعرف تعديها. فاكر في أيام كنت فاكر أنها آخر الدنيا، موقف، ضغط، خسارة، قرار صعب، وجع، وقتها قلت أنا مش هقدر، لكن أهو عديت، يمكن مش بسهولة، يمكن بتعب، بس في الآخر عديت. ولوحدك، ودي لوحدها دليل كبير قوي. وعندي حاجة مهمة قوي، إنك عندك القوة أكتر مما أنت تتخيل. بس خلي بالك القوة مش معناها تشيل كل حاجة، القوة أوقات تبقى إنك تعرف تقول دي مش بتاعتي، أو أنا محتاج أرتاح شوية، أو مش هعرف أعمل كل حاجة النهاردة. وعادي جدا، الدنيا ما بتقعش. وعارف أكبر كذبة ساعات بنصدقها هو إننا لازم نكون تمام طول الوقت، إن إحنا ممنوع نتعب. مين قال؟ مين قال إنك لازم تبقى قوي كل يوم؟ مين قال إنك لازم تبقى متاح للكل؟ مين قال إنك لازم تحل كل حاجة؟ يمكن واحدة من أحسن الحاجات اللي ممكن تعملها لنفسك إنك تبقى أحن على نفسك شوية، مش تدلعها، لأ، بس تبطل تعاملها كأنها مكنة. لو تعبت ارتاح، لو محتار خد وقتك، لو الحمل كتير شاركه، لو حاجة مش بتاعتك سيبها ارميها من عليك، لو حاجة مش بتاعتك سيبها وارميها من عليك. عايز اقولك حاجة مهمة، مش كل حاجة محتاجة تتحل النهاردة، مش كل حاجة محتاجة تتحل النهاردة. عارف احنا ليه بنتوتر؟ علشان عاوزين نصلح كل حاجة مرة واحدة، المستقبل والشغل والعلاقات والفلوس والخطط، كله حالا، كله لازم يتحل النهاردة. بس الحياة مش كده، الحياة خطوة خطوة. يمكن النهاردة مش يوم انك تحل كل حاجة، مش بس انك تبقى عايش مرتاح او تعيش خفيف، بس شيل شنطة اقل، تدي لنفسك نفس، تقول بالراحة، اهدى على نفسك. وفي حاجة كمان يمكن انت مش واخد بالك منها، في ناس بتحبك اكتر من انت متخيل، في ناس لو عرفت ان الحمل تقيل عليك هتساعدك. بس ساعات احنا بنتكسف او بنتعود نقول انا تمام حتى واحنا مش تمام. فلو محدش قالها لك النهاردة اسمح لي انا اقولك، انت بتعمل اللي عليك ويمكن اكتر كمان، ويمكن مش كل حاجة ماشية زي ما انت عايز، بس ده مش معناه انك فشلت ولا انك ضعيف ولا انك متأخر. بالراحة على نفسك شوية، انت مش في سباق ومش مطلوب منك تشيل الدنيا كلها على ظهرك. واحب افكرك بحاجة اخيرة قبل ما امشي، انت عملتها قبل كده، وقعت وقمت، اتلخبطت وكملت، اتخضيت وكملت، اتضغطت ولسه موجود. وده معناه حاجة واحدة، ان عندك قدرة اكبر مما انت متخيل. فلو النهاردة تقيل شوية افتكر يمكن انت مش محتاج تبقى اقوى، يمكن انت بس محتاج تشيل اخف. وصدقني الحياة تبقى اهون بكتير لما تبطل تشيل كل حاجة لوحدك. ودي كانت رسالتي ليك وليكي النهاردة. نزل من على كتفك الشنط الكتيرة اللي انت شايلها مش بتاعتك، نزل من عليك، اهدى على نفسك، عندك وقت، محدش بيجري وراك، خد وقتك. ضعفك مش معناه ان الدنيا خلصت، انت مش ضعيف. انك ترتاح ده مش ضعف. ودي كانت رسالتي ليك وليكي النهاردة مرة تاني. متحمس قوي قوي قوي لحلقة النهاردة، لانه هنشيل كده وهنفتح وهنكشف حاجات جوانا. متحمس جدا جدا جدا للوقت الجاي ان احنا نحكي مع بعض اكتر ونتكلم اكتر عن الشنط. انت بتشيل ايه اكتر ومن ايه، وايه اللي انت شايله على حوالين ظهرك وعلى كتافك ومتقلك ومخليك مش عارف تعملها. عايز اشجعك ان النهاردة الحلقة هنبقى بنحب ان احنا نتشارك فيها مع بعضنا ونحكي فيها اكتر. وكمان عايز افكرك انه بلعبة الريموت العجيب، عايز اشجعك انك تختار رقم، عندنا الارقام من 0 لحد 9، اختار رقم علشان نقدر نكون بنلعب مع بعض ونقضي وقت مختلف مع بعض النهاردة في حلقتنا. تعالوا نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين مع بعض حلقتنا. النهاردة هنبقى الحلقة بتتكلم على الشنط. يا ترى انت شايل ايه؟ في ناس اول ما بتصحى كده من النوم تحس ان هي ايه تعبانة مش قادرة قبل ما حتى تبدأ اي حاجة في يومها. يعني هي ايه صحية كده ايه صباح الخير انا تعبانة مش قادرة. مش مجهود لكن اوقات كتير بيبقى حمل، بيبقى حمل تفكير، حمل مسؤوليات، حمل كلام، حمل خوف. اوقات كتير بنبقى جوانا كده حاجات مستخبية محدش شايفها. والغريب ان احنا بنبقى متعودين على الشيلة دي، يعني من كتر ما هي موجودة بنبقى خلاص اتعودنا، لدرجة انك ممكن تلاقي حد مبتسم عادي وبيهزر وبيشتغل وبيخرج وبيروح وبيجي وبيقول للناس انا تمام كمان، بس هو من جواه بيبقى شايل شنط كتير جدا. وفي ناس بتبقى شايلة بقى ايه مشاكل بيت، ضغطة شغل، خوف مستقبل، توقعات ناس، شايلة ناس نفسها. نعرف ناس شايله ناس جواها، يعني هي ماشيه ببني ادمين تانيين، لدرجه انهم يسالوا نفسهم سؤال مهم: هي دي شنطتي اصلا؟ احنا امتى تعودنا نشيل كل ده؟ وامتى بقينا متوقعين الانسان الشاطر هو الانسان اللي بيستحمل اكتر؟ وده بقى للاسف مكياس موجود وسطنا، انه اللي يشيل اكتر هو اللي تمام، يبقى هو المية مية، هو ده الراجل، ودي الست اللي مية مية لو هي شايله كتير. ففي ناس للاسف اتعودت على ده، بس يمكن المشكلة مش في انه كمان الطريق طويل، يمكن المشكلة ان احنا شايلين حمل اكبر. وعشان كده النهاردة هنبقى بنتكلم عن الشنط، وهنحكي عن الشنط وقد ايه بقى اللي احنا بنشيله ده يعني بتاعنا مش بتاعنا. هنحكي النهاردة مع بعضينا، وخلونا نبدأ مع بعض باصل الحكاية. تعالوا كده ايه نرجع نجيب الموضوع من اوله. زمان قبل ما يبقى بقى في شنط سفر واللي احنا عارفينها دلوقتي بشنط الشيك بقى وشنط الغالية وشنط المدرسة ومش عارف ايه بقى، ولا حتى الشنط الصغيرة اللي هي الكروس دي اللي بلبسها دلوقتي اللي طلعت مؤخرا وتحط فيها موبايلك والشاحن والسماعة والحاجات دي، دلوقتي يعني ده دلوقتي تقدم. زمان كان الانسان بيشيل كل حاجة في ايديه، يعني بيعرف يطلي ماشي كل حاجة كده في ايديه. وزمان خالص في يعني كان الانسان دايما زي ما انتوا عارفين كده هي الحياه البدائيه دي، كان بيمشي يدور على اكل ومكان هادي ومش عارف ايه، فما كانش شويه عنده حاجات يشيلها قوي. ومع شويه التنقل بقى بدا يشيل حاجات، فمثلا يلاقي ايه ثمره جوافه هنا، مش عارف بطيخه هنا، عايز بقى يشيلها. انا خلاص شبعان دلوقتي، هاكل يعني مش هاكل دلوقتي، طب اعمل ايه؟ عايز اشيل، فيشيلها على ايديه. وبدا بقى الانسان يعمل حاجه جميله قوي، بدا يعمل ايه؟ بدا انه يستخدم جلود الحيوانات والأقمشة والحبال عشان يعمل بيها حاجات كده ايه، يشيل الحاجات اللي معاه دي، يشيل الحاجات اللي هو لقاها في الغابات والحاجات دي. ومن هنا بقى بدأت الشنطة من الاول اتعملت ليه؟ اتعملت عشان تساعد الانسان انه يعني ايه يريح نفسه شوية، تساعده مش تبقى حمل عليه، عشان بس نبقى متفقين على ايه الموضوع ده. فالشنطة اتعملت علشان تريحني ومن زمان يعني. وفي الحضارات بقى القديمة زي مصر وبلاد ما بين النهرين والحاجات دي، التجارة بدأت تكبر والسفر بدأ يزيد، والتجارة فيها كانوا بيسافروا مسافات طويلة قوي. طبعا بقى زي ما انتوا عارفين كانوا زمان بيسافروا ايه بالجمال والحمير والحاجات دي، ما كانش عندهم ايه لسه الطائرات والعربيات اللي احنا عايشين فيها والتقدم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده. فكان لازم بقى يشيلوا اكل، يشيلوا فلوس، يشيلوا ادوات، يشيلوا بضائع كمان، ورق مهم. فبدأوا يعملوا اكياس جلد كبيرة بقى، ويخرج يتحطوا ايه على الظهر او على الحيوانات اللي هم كانوا بيتحركوا بيها، الجمل مش عارف ايه وكده. وكان ساعتها الحمل كان جزء طبيعي من الحياة، يعني كان لازم بقى يشيل الحاجات دي. فلو بضاعة، لو فلوس، لو مش عارف ايه. زمان بقى كمان ما كانش في فلوس الورق، كان ايه كلها فضة وذهب ومش عارف ايه ومعادن وحاجات زي كده، فكان الموضوع اتقل واتقل كمان. وفي الحضارة الرومانية بقى الجنود الرومان بدأوا يعني يعرفوا حاجة كده اسمها الحمل الجندي، الحمل الجندي ماشي. الجندي ده كان بيعمل ايه؟ كان شايل سلاح واكل وادوات وحاجات للتخييم بقى اللي هي الخيمة ومش عارف ايه والحاجات دي. واوقات الحمل ده كان بيوصل وزنه ل30 كيلو، فمتخيلين كده بني ادم ماشي ب30 كيلو في ايديه، لدرجة ان بعض الناس كانوا بيهزروا ويقولوا ان الجندي الروماني ماشي شايل الدنيا كله فوق ظهره، يعني ايه شايل. والحقيقة ان وضع البشر زمان كان عندهم علاقة مع شيل والتعب بشكل غير عادي، يعني عارف احنا من زمان متعودين نشيل ونتعب كده بشكل غير عادي خالص. ومع الوقت السفر بقى اكتر والحياة بدأت بقت تبقى أعقد، وبدأ الإنسان بقى يفكر إزاي أخفف الحمل ده عليا، طب أعمل إيه عشان ما أفضلش شايل على كتفي. وهنا بقى يظهر التقدم في العصور الوسطى. في العصور الوسطى ظهر صناديق الخشب وشنط الجلد القديمة. مش عارف كم حد بيتفرج على المسلسلات القديمة دي اللي هي الأيام بقى العثمانيين ومش عارف إيه والحاجات دي كلها، تلاقي إيه في الصناديق اللي هي الخشب الكبيره خالص دي. ممكن يبقى في ناس مننا كمان عندها الصناديق دي موجوده لحد النهارده، هتلاقيها موجوده في ناس ممكن تبقى عندها الصناديق دي يعني. ولكن بقى النقله الكبيره حصلت امتى؟ النقله الكبيره حصلت في القرن ال 19، يعني اللي هو ايه من قرنين فاتوا يعني مش من بعيد. طلع راجل كده فرنسي اسمه لويس ده. الراجل ده لاحظ كده انه شنط السفر وقتها كانت تقيلة ومدورة وصعب تتشال وتترتب، كانت حاجة يعني عشان تسافر تاخد ايه صندوقين تلاتة خشب معاك عشان ايه تسافر من مكان لمكان يعني. فقام مصمم شنطة كده مسطحة واسهل في الحمل والسفر. ومن هنا بقى بدأت فكرة الشنط الحديثة اللي نعرفها دلوقتي بقى. وبعدها الدنيا اتطورت بقى في شنطة سفر ومدرسة وشغل وشنطة كروس وشنطة على ظهرك ومش عارف شنطة تشيلها في كتفك وشنطة مش عارف ايه وشنطة لللابتوب، كل انواع الشنط اللي احنا ايه بنشوفها. ولسه في شنط بتخترع دلوقتي كمان يعني ايه، طبعا في شنط بتعمل الافات مش هنتكلم عليها دي دلوقتي عشان ايه موضوع بره حلقتنا. المهم نرجع تاني ليه الشنط بنشيلها لمجرد ان شكلها حلو. وصلنا انه فعلا مؤخرا بقينا بالذات بقى الموضوع ده شويه منتشر كمان عند البنات، انه نشيل الشنطه حتى لو فاضيه يعني. انا مهم يبقى ماشيه بشنطه، المهم تبقى في حاجه في كتفي كده ايه يعني عارف ايه موضه كده ستايلنج عشان ايه يبقى شكلي جميل. وده طبعا بقى يعني موضوع صعب قوي. وده للامانه اللي خلانا اقف شويه في القصه دي، انه الانسان بقى يشيل الشنطه عشان ايه يعني ستايلنج كده اي حاجه جميله كده شكل حلو حتى لو فاضيه عادي بقى. بس الاغرب والاغرب ان احنا ما بنشيلش الشنط بس يعني، ما مش بنشيل الحاجات الماديه بس، احنا اوقات بنشيل بقى ايه، بنشيل عد معايا كده بقى، عد معايا وعد معايا ست الكل كده، بتشيلي هم، تشيلي خوف، تشيل كلام الناس، تشيل ضغط، تشيل مسؤوليات، تشيل توقعات، وجع قديم، وممكن بقى تشيل بني ادمين يعني. ما بتلاقي واحد شايل بني ادم ولا واحده شايله بني ادمه تانية معاها بقى، فبتعرف شايله همها وهم غيرها زي ما بيقولوا كده. وفي اوقات بنبقى شايلين حاجات مش بتاعتنا اصلا بقى يعني في اوقات بنبقى شايلين حاجات هي مش بتاعتي يعني، دي بقى ايه مشكله تانية خالص ان انا شايل حاجه هي مش ملكي اساسا ولا هي تخصني. وده اللي احنا هنحكي فيه النهارده، لانه الشنط في الاصل اتعملت عشان تساعدني زي ما كنا بنقول وعشان تريحني، لكن المشكله بتحصل لما الحمل يزيد او الانسان ينسى يريح نفسه او الانسان يشيل شنطه حد تاني فوق شنطته، فانت شايل شنطتك وشايل شنطه شخص تاني فوقيك. وعارف ايه الاخطر؟ الانسان ممكن يتعود على الحمل، وده للاسف اللي متعب اكتر واكتر انك تتعود. ومن كتر ما انت تعودت ما تعرفش ترتاح، تبطل ترتاح، ما تفكرش اصلا انك ترتاح. ويعني دي في حد ذاتها كارثه من كوارث الحياه اللي احنا اوقات بنعيشها. واوقات بنفتكر ان التعب ده طبيعي عادي يعني، ما انا تعبان ايه المشكله يعني، ما الناس كلها تعبانه. بس محتاج مهم قوي افكر وانا ايه اللي تعبني وتعبان ليه والتعب ده جاي من ايه. من زمان قوي قوي قوي الانسان بيدور على طريقه يشيل بيها احتياجاته، لكن يمكن اهم حاجه محتاج تعملها لحد النهارده ان مش كل حمل لازم يتشال. اسمعها تاني ارجوك وارجوكي، مش كل حمل لازم يتشال. وده اللي هنحكي فيه النهاردة في حلقتنا بشكل أكبر وأعمق. وهن يعني أحب أسمعكم كمان أكتر وأكتر من إن أنا بس أكون بحكي معاكم، لكن كمان أحب أسمعكم قوي قوي قوي قوي. أنت بتشيل شنطة مين؟ الشنطة اللي أنت شايلها دي شنطتك ولا شنطة حد تاني؟ ولا شوية شنط متراكمة على بعض وأنت بتحاول تكمل وخلاص؟ ويا ترى الشنطة اللي أنت شايلها دي شنطة إيه بقى؟ يعني تعالوا نفكر كده مع بعض، الشنط اللي أنت شايلها دي شنط مين؟ ايه الشنط اللي انت شايلها دي وايه هي الشنطة؟ يعني هل دي شنطتك ولا لأ شنطة حد تاني؟ ومش بس كده، الشنط دي عبارة عن ايه؟ تعالوا نفصصها كده قبل ما نكون بنكمل حلقتنا. وكمان عايز افكركم بلعبة الريموت العجيب، تقدر تختار زرار من 0 لحد 9، وكمان في الزرار بقى الخاصة اللي هي التوقف والتشغيل وصمت والحاجات دي كلها. طبعا انتوا خلاص بقيتوا حافظين الريموت العجيب، فاختار زرار وتعالوا نلعب مع بعض، وتعالوا نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني مع بعض وهنكمل حلقتنا وهنحكي مع بعض كتير، بس عايز افكرك بالسؤال اللي سبته معاكم قبل ما نطلع ونسمع الترنيمة اللي فاتت دي. ايه الشنطة اللي انت شايلها؟ ويا ترى الشنطة اللي انت شايلها دي شنطتك ولا شنطة حد تاني؟ فكز كده معايا وصحصح معايا علشان حلقتنا النهاردة يعني هنتكلم كتير وهنحكي كتير، فعايزك كده تبقى مركز معايا. يا ترى الشنطة اللي انت شايلها دي شنطة مين وايه هي الشنطة؟ وده اللي احنا هنحكي فيه النهاردة. اوقات كتير ناس مننا بتبقى شايله شنط من زمان وشايله شيلات من زمان قوي، لدرجه ان هي افتكرت انه دي حاجه طبيعيه، دي حاجه يعني المفروض ابقى شايلها، ازاي يعني ما شيلهاش؟ وللاسف ده اللي احنا النهارده هنعمله، هنفضحه بقى. يعني النهارده كده هنمشي سكه كده من ان احنا نفضح الشنط دي ونشوف ايه منه الطبيعي وانه ده العادي، وايه اللي لا ده مش العادي، ده مش الحاجه العاديه اللي المفروض تبقى بتحصل، مش دي الحاجه اللي المفروض تبقى شايلها او انا عايش بيها. ده اللي هنتكلم فيه النهارده بشكل كبير وهنستفيد فيه بشكل كبير. وعايز اقول لك حاجه مهمه، ان الشنط مش لازم تبقى حاجه مأساويه، مش لازم تبقى كارثه، بتبقى عادات، بتبقى افكار، بتبقى ضغط بيكسر، حاجه كده مستمره معاك. فمش لازم الشنطه تبقى حاجه كبيره، مش لازم تبقى حاجه يعني ضخمه ومأساه وكارثه، ولا لا لا عادي، ممكن تبقى حاجه بسيطه بس تعودنا عليها، بس هي حمل عليك وحمل عليكي ومش حاجه مريحاك. وفي شنط كده من الشنط اللي اوقات كتير بنشيلها والناس كتير بتعيش بيها وسطنا، ويمكن ناس مننا تبقى عايشه بالشنطه دي وناس تعرف ناس بقى عايشه بالشنطه دي، وهي انه لازم الحق. تلاقي واحد كده جنبك بيجري طول الوقت، دايما بيجري في الشغل، بيجري في البيت، بيجري في علاقاته، بيجري في لو بيخدم هتلاقيه بيجري، هو بيجري، هو ماشي يجري والسلام. لازم الحق، عنده ده اسمه ان لازم الحق، ان انا متاخر، عارف انت الداء ده، انا متاخر. ما واحده تلاقي كده الناس صاحي الصبح لسه الساعه 8 الصبح كده ولا الساعه 7 يقول لك ايه بس انا اتاخرت على ايه؟ خد نفسك، اهدى تاني. زي ما كنا بنتكلم قبل كده انه الحياه مش سباق، يعني انت مش محتاج تجري وتيجي على نفسك. واوقات حلو ان انا ابقى واخد بالي انا امتى بتحرك وامتى بمشي وامتى، وابقى واخد بالي من الوقت، لان ممكن اتاخر في وقت، ممكن فعلا تبقى انت متاخر، بس ما يبقاش الموضوع حمل، ما يبقاش الموضوع تقيل عليك، ما يبقاش الموضوع يعني عارف انا بجري حوالين نفسي مش ملاحق. خد نفسك واهدى شويه، لانه الموضوع مع الوقت هيرهق، هتتعب، هتقع من نفسك. وفي بقى ناس تانية بتبقى شايلة شنطة جميلة قوي قوي قوي، اسمها ايه بقى شنطة ايه؟ شنطة ارضاء الناس. انا لازم ارضي كل الناس، انا لازم ما زعلش حد خالص، انا لازم يعني كل الناس تبقى راضية عني، فانا همشي اشوف كل الناس ان هي لازم تبقى راضية عني وعن كل حاجة بعملها. وممكن يبقى بيجي على نفسه لمجرد بس ان الناس تبقى راضية او ان محدش يزعل، ودي كارثه في حد ذاتها، يعني دي كارثه كبيره قوي قوي قوي قوي في حد ذاتها، لانه يعني صعبه. انت مبدئيا مش هتعرف ترضي كل الناس، ولا اللي انت بتعمله هيعجب كل الناس، ولا انت شخصيا هتعجب كل الناس. فعادي هون على نفسك وهوني على نفسك، لانه مش كل الناس هتبقى بتقبل اللي انت بتعمله، ولا كل الناس هتبقى قبلك. فايتس اوكي، عادي عادي جدا، ما تحطش على كتافك شنطه

يعني تقسم ظهرك، ودي شنطة من الشنط التقيلة قوي قوي قوي. وناس تانية بتعيش بقى في ايه، بتعيش جوه، بس دي بقى مش بتشيلها، دي يعني ممكن اقول ان هي بتعيش جواها، يعني بتعيش جوه الشنطة نفسها، مش بتاخد الشنطة على كتفها، جوه المكرمة. ومن اكتر الحاجات الصعبة جدا جدا جدا جدا جدا في الموضوع ده هو السوشيال ميديا. تفتح الانستجرام ولا تفتح الفيسبوك ولا تفتح تيك توك ولا تفتح اي حاجة، تقعد بقى تشوف اه بص ده بقى معاه ايه، بص ده بيعمل ايه، بص دي بتعمل ايه، بص دي لابسة ازاي، بص دي مش عارف ايه، تقعد تقارن بنفسك وتقفل وتحس ان كل الناس نجحت وسافرت وعملت وفتحت شركات ومش عارف ايه، وانت واقف مكانك. من اكتر الفيديوهات على فكرة والفيديوهات والبوستات اللي يعني بتجيب لي كده ايه بأشعر كده منها، فيديوهات اللي هو واحد يطلع يقول لك ازاي تبقى مليونير في نص ساعة، ازاي تبقى مليونير، تعمل كده تبقى مليونير. فيعني بقى الواحد يسمع من فيديو من دول يقفل اكنه ما كانش، ايه ده انا، ده انا متأخر موت، ده ايه ده، ده انا ما عملتش حاجة في حياتي، ده انت تحس ان انت عايش في مية البطيخ يا اخي. مع ان ده مش حقيقة، يعني مع ان ده مش حاجة حقيقية خالص خالص خالص. فما تعيش جوه الشنطة دي، ما تقارنش، ما تقارنش. تاني زي ما كنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت، سكتك غير سكة كل اللي حواليك، مش لازم الباب اللي دخل منه صاحبنا اللي عمل 1,000,000 جنيه في اسبوع تبقى انت لازم تخش فيه، مش لازم، مش لازم خالص. فما تحطش على نفسك المقارنة، خد وقتك، محدش بيجري وراك، محدش فيه سباق معاك، فخفف على نفسك وهون على نفسك. وبقى في واحدة من الحاجات الخطيرة جدا جدا جدا جدا جدا اللي بشوفها الفترة دي، ويمكن يعني موجودة في الجيل الجديد ده بشكل أكبر بكتير، وهي التفكير الكتير، الأوفر سينجز سينجنج. قصة بقى صعبة، يعني عارف بقى قصة الأوفر سينجنج دي مميتة، لأنه أنت صعبة، كل أنت دماغك شغالة طول الوقت، 24 ساعة دماغك شغالة، 24 ساعة دماغك بتحلل الموقف اللي حصل 50 مرة في اليوم، تقعد تفكر في يمين وشمال وفوق وتحت وكل الاتجاهات، بتمسك الموضوع بتموته. فكمية التفكير اللي انت بتفكرها دي واللي انت دماغك بتحرق فيها طاقة ومجهود صعبة، ومش بس صعبة على ذهنك كمان، لكن كمان نفسيا صعبة، لانه انت نفسيا بتتعب، انت لان انت بتقعد بقى تفكر وتحلل وتحط الحاجة كلها جنب بعضها، ومش صعبة جدا جدا جدا. فأرجوك ركز مع نفسك، أرجوكي ركزي مع نفسك، لانه دي حتة صعبة، حتة صعبة قوي قوي قوي، انك تفضل طول الوقت عمال بتفكر عمال بتفكر عمال بتفكر، تتعب ذهنيا ونفسيا كمان. وفي بقى ناس مش بس بتقعد تفكر، في ناس بقى تقعد تعمل ايه، تقولك انا لازم ابقى قوي، انا لازم ابقى اقوى واحد، انا لازم ابقى تنين مجنح وبطلع نار من بقي. مش لازم، مش لازم تبقى سوبر مان، مش لازم تبقي سوبر وومن، عادي جدا جدا جدا، عادي انك تبقى عادي، عادي انك تبقى تمام، وعادي انك تقول ان انا تعبت، عادي انك تقولي انا تعبت خلاص مش قادرة، انا خلاص هنا وستوب، انا مش قادر، مش هعرف اشيل اكتر من كده، عادي عادي. لو انت او انتي ما ظهرتش في الشكل في انه لازم ابقى قوي، it's okay، عادي جدا جدا جدا، مش لازم تفضل طول الوقت قوي، خلي بالك من ده، انت محتاج ترتاح، محتاج راحة، الراحة من حق كل إنسان، ومن هنا نناشد أن الراحة من حق كل إنسان ومن حق كل مواطن ومواطنة، أنه يرتاح من اللي هو بيشيله. فما تشيلش حالة كتفك أكتر من اللزوم، خفف على نفسك وهون على نفسك. كمان في بقى حاجة جميلة قوي، الناس اللي بتشيل مسؤوليات زيادة، عارف أن في ناس بتبقى غصب عنها بتشيل مسؤوليات زيادة لأن دي ظروفها، ودي احنا بصليلها من كل قلبي انه ربنا يديك قوة ومعونة كبيرة على الظروف وعلى الشيلة اللي انت شايلها. بس في ناس تانية بتشيل مسؤوليات زيادة، يعني عارف ايه، يا اما مفروض عليها يا اما بيشيلها بمزاجه، يعني ايه، انا الراجل بتاع المسؤوليات، انا اللي اشيل وانا اللي اعمل وانا اللي اسوي وانا اللي اطلع، بتشيل بتشيل بتشيل بتشيل، محتاج تشارك حد، ما تفضلش شايل، لانه كمية الشيل دي متعبة،
كمية الشيل دي صعبة، كمية الشيل دي يعني مميتة مميتة مميتة. فخلي بالك ما تشيلش زيادة عن اللزوم، وانت بتشيل بتشيل بتشيل، وبعدين تستغرب بقى انه ايه ده انا مرهق. وفي بقى الناس اللي هي تبقى شايلة كتير قوي، وشايله مش شنطه بقى، في ناس بتشيل اكتر من الشنطه يعني. في بقى ايه، شفتوا كل الشنط اللي احنا بنقولها دي، في ايه، في واحد بيقول لك شايل له شنطتين ثلاثه كده، مش شنطه واحده لا، واخد له اتنين ثلاثه كده من اللي اتحطوا عليه زمان، هو مكمل بيهم. وبعدين يستغرب بقى ان هو طول الوقت مرهق، او ان هو طول الوقت تعبان. ما طبيعي، طبيعي جدا، الشنط اللي انت شايلها دي لازم تبقى تعبان يعني، بكل الحمل اللي انت حاطه على كتافك ده وحاطه على راسك، مش عايز تبقى تعبان؟ مش منطقي خالص خالص، طبيعي جدا. وفي بقى شنطة من الشنط الصعبة، ودي يعني بشجع فيها ناس انه اتحرك لحد يساعدك، ارجوك ارجوك ارجوك ارجوك ارجوك اتحرك لحد يساعدك، وهي شنطة الماضي. وارجوكي ما تكمليش بالشنطة دي، الشنطة دي متعبة قوي قوي قوي. ما تمشيش بالماضي، ما تمشيش والماضي تعبان ومتلخبط وفيه، اتحرك لحد ارجوك يساعدك، اتحرك لحد اقعد دلوقتي. معلش يعني ان انت تروح تقعد مع سيرابيست او مشير او دكتور نفساني، دي مش حاجة دلوقتي تعيب، بالعكس بالعكس، دي حاجة تقول انه انت مدرك وواعي، وانت مدركة وواعية للي انت عديت فيه، وانه انت مش عايزه يكمل ويأثر على مستقبلك. لانه خلي بالك الماضي بتاعك هيأثر في الحاضر بتاعك دلوقتي، وهيأثر على مستقبلك. فاللي بيصنع مستقبلك هو الماضي بتاعك. فلو الماضي بتاعك مش مشفي، مش كويس، في جراح، في الام، هتتعب. فارجوك ارجوك ارجوك بالذات في الشنطه دي ما تحفرش فيها لوحدك، اتحرك لحد متخصص يساعدك، روح لمشير، اتحرك لحد يشيل معاك الشنطه دي علشان تعرف تطلع منها وتعرف تكمل مستقبلك بكل سلام وامان، ويبقى الدنيا تمام. وكمان في ناس بقى بتبقى ايه، حاجة من الحاجات اللي اترمت برضو علينا زمان، الخوف، الخوف من الغلط، انك تخاف تغلط، انك تخاف تعمل حاجة لو حاجة صغيرة. لازم كل حاجة تبقى طالعة بيرفكت، لازم كل حاجة تبقى طالعة زي ما بيقولوا كده ايه، على الشعراية يعني، ما فيهاش غلطة خالص، لازم تبقى ايه، مسطرة زي ما بيقولوا. وده مش طبيعي، احنا مش مكن، احنا مش آلات. عادي انا انسان هغلط، وانت انسانه وانت انسان هتغلط، فانا وانتو بشر، فطبيعي هنغلط. ومش طبيعي ان كل حاجه نعملها تطلع بيرفكت، هتتعب هتتعب هتتعب هتتعب. فما تفضلش ماشي بخوف انك تغلط، عادي اوكي. وعايز اقولك انك لو ما غلطتش مش هتتعلم، ولو لازم لازم لازم لازم ان انت تبقى بتغلط، لانه لو ما غلطتش مش هتتعلم. اهم حاجه اكون بتعلم من الغلط بتاعي. وفي بقى شنطة أخيرة بقى اللي هي إيه، كل حاجة مستعجلة، يلا نجري يلا نجري، عايز النتيجة حالا، الراحة حالا، النجاح حالا، كل عايز، أنا عايز كل حاجة دلوقتي، أنا عايز شغل، عايز فلوس، عايز عربية، عايز شقة، عايز أتجوز، عايز أعمل كل حاجة دلوقتي، يعني أنا عايز كل حاجة حالا وأنا واقف. ودي يعني ده كده طلع مؤخرا طبعا بسبب سرعة الحياة، وبسبب سرعة السوشيال ميديا، الحاجات الكتيرة اللي بتحصل حوالينا. فبقى الموضوع إنه أنا لازم أبقى سريع، لازم الحاجة كده كده كده، لازم كده عشان الدنيا تطلع، مع ان ده مش طبيعي، وده مش عادي، وده مش صح يعني، دي حاجة متعبة قوي قوي قوي. واوقات بنشيل شنط مش بتاعتنا بقى، شنط ناس تانية، ودي صعبة، ان حد مثلا يرمي عليك توتر فتشيله اليوم كله اكنه ده بتاعك، او حد يرمي عليك خوف، او حد يرمي عليك قلق، او حد يرمي عليك اي حاجه وتشيلها مع ان مش بتاعتك. يعني مثلا ايه، بتروح مثلا تقعد مع حد مثلا خايف، فتلاقي نفسك انت قايم انت كمان خايف. طب انت خايف من ايه؟ ما تعرفش، بس انت خدت خوفه وماشي بيه، فانت شايل شنطه مش بتاعتك، شايل حمل مش بتاعك، شايل مشاعر مش بتاعتك. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي، هو انت شايل ايه؟ دي شنطتك ولا مش شنطتك؟ دي بتاعت مين؟ دي حاجه مهمه قوي قوي قوي. ركز ركز ركز، المشكله مش اننا بنشيل، المشكله ان احنا اوقات ننسى ان احنا لازم نرتاح، ان احنا محتاجين راحه، ان احنا محتاجين بريك، ان احنا محتاجين نفصل. ما ينفعش نفضل شايلين طول الوقت، هننهار لو فضلنا شايلين طول الوقت. لازم تفصل علشان تعرف تكمل، لازم تفصل عشان تعرف تكمل.
فعايز بقى اسألكوا سؤال كده يا جميل، ايه اكتر شنطة بتحس انك شايلها كل يوم؟ ايه الشنطة اللي انت بتحس انك شايلها كل يوم، ان انت بتصحى بيها وبتنام بيها؟ ايه الشنطة دي؟ في ناس كده ايه، زمان كان في مش عارف كم حد بيعمل الموضوع ده، مثلا عشان لو هو صاحي بكرة مثلا وعنده رحلة في المدرسة او رحلة في اي مكان، ليه مثلا ايه نايم والشنطة في حضنه ولابس اللبس وكأنه شايل، يعني شايل الشنطة. ففي ناس لحد النهاردة بتعمل كده على فكرة، في ناس مننا بتنام والشنطة في حضنها، فانت ما انت ما ريحتش نفسك، انت حتى وانت نايم شايل الشنطة، انت حتى وانت نايم شايل الحمل اللي جواك وشايل الحاجة اللي اترمت عليك من زمان. ايه ال ال ال الشنطة اللي انت بتنام تصحى بيها؟ تعالوا جزء من ان احنا ناخد خطوة ناحية ان احنا نبقى كويسين، ان احنا نفضح اللي احنا فيه، جزء من ده، وده اللي احنا بنعمله، ان انت تطلع كده اللي جواك، دي حاجة من الحاجات اللي تخليك تبقى شايف صح وتعرف تكمل بشكل صح. فدي حاجة مهمة قوي. وحاجة كمان، ولو هتخفف حمل واحد من يومك يا ترى هيكون ايه؟ ايه الحاجة اللي النهاردة ممكن ترميها من على كتفك، حاجة ترميها من على ظهرك، تنزلها كده ترميها، ايه الحاجة دي يا ترى؟ ايه الحاجة اللي ممكن تكون بيرميها من على ظهره؟ وكمان عايز اسألكوا بقى سؤال كمان بقى ايه كده، بس ده سؤال يعني احب ان انا اسمع رأيكوا. ايه الحاجات اللي انت بتفتح السوشيال ميديا وبتقفل السوشيال ميديا تلاقي نفسك شايلها؟ يعني ايه الشنط اللي بتاخدها من السوشيال ميديا يا ترى؟ يعني ممكن على فكره تبقى شنط حلوه، يعني ممكن مش لازم تبقى شنط فيها مشاكل، ممكن تبقى شنط كويس، بس يا ترى ايه اكتر حاجه انت بتنام تصحى بيها، وايه اللي انت عايز تخففه، وايه اللي انت عايز تنزله من على كتفك النهارده؟ تعالوا نتشارك. وكمان بفكركم بلعبه الريموت العجيب، اختار زرار من 0 لـ 9، وما تنساش بقى عندنا زرار كتم الصوت وزرار الاعاده وزرار التوقف وكل الزراير الجميله اللي انتوا عارفينها، واختار زرار ويا ترى الزرار هيقول لك ايه النهارده. وهستناكم تكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر شنطه انت عايز تنزلها من على ظهرك وترميها وتخفف من حمل اللي عليك النهارده في يومك. تعالوا نسمع الترنيمه الجايه ونرجع مره تانيه.

0: أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني لبعض وهنكمل حلقتنا النهاردة. وبفكرك بالريموت العجيب، تقدر تختار رقم من الريموت العجيب من 0 لحد 9 ونلعب مع بعضينا في الريموت العجيب. كمان عايز اصبح على كابتن فادي. كابتن فادي، صباح الفل والجمال عليك ويوم مليان بركة ونعمة. وكمان معنا كابتن فادي التاني، نحب برضه نصبح عليه وصباح الفل والجمال يا كابتن فادي. يعني مبسوطين جدا جدا ان انتم معنا النهاردة في الحلقة ومتابعينا. والمرة اللي فاتت قبل ما نطلع ونسمع الترنيمة اللي فاتت، كنا بنتكلم على حتة انه ايه الشنط اللي ترمت علينا من زمان، يعني ايه الشنط اللي احنا كبرنا بيها، ايه الشنط اللي احنا خدناها معانا كده في السكة واحنا ماشيين. ودلوقتي يعني هنكون بنحكي مع بعض اكتر في ايه الشنط اللي الناس بتلبسها لنا بقى، يعني ايه الشنط اللي الناس بتدهلنا، ايه الشنط اللي الناس بتقول لنا خد البس دي، خد شيل بالشنطه دي، شيل الشنطه دي بدل ما انا اشيلها. ودي كبيره بصراحه يعني. ومش كل الشنط احنا بنختارها، يعني في شنط احنا بنشيلها ايه اتلبست لنا، يعني حد كده مسك الايدين وراح لبسك الشنطه وخلاص كده كل سنه وانت طيب امشي بقى بالشنطه. ففي حاجات احنا بنلبسها وبنكمل بيها من غير ما نسأل، وده اللي احنا نعمله الوقت الجاي ده، نفضح شوية من الحاجات اللي احنا بنلبسها او الحاجات اللي الناس رمت عليها. واحدة من الشنط دي هو انت شبه مين، يعني دي بقى تدخل قاعدة كده تلاقي ايه لازم تبقى زي فلان، لازم تبقى زي علان، شوف مين وصل فين، شوف مين عمل ايه، شوف مين نجح ازاي، شوف مين جاب ايه. ويمكن دي كنا بنعيشها اكتر في يعني واحنا صغيرين، بس لحد النهارده لسه موجوده. يعني بقى ايه، شوف بنت خالتك، شوف بنت عمتك، شوفي مش عارف مين، شوف مين، وهكذا. تلاقي بقى ايه مقارنات مقارنات مقارنات، وانت لازم تبقى زي فلان، وانت لازم تطلع زي ابن خالتك، وابن خالتك مش احسن منك، ومش عارف ايه عقده ايه ابن الخاله ده صعبه يعني. وهنا انت بتتفرض عليك انك تبقى شبه حد، مع انه دي مش لازم. يعني ابن خالتك دكتور، لازم انت تبقى دكتور؟ لا، مش لازم ابقى دكتور، احنا شخصياتنا مختلفة وحاجاتنا مختلفة ودنيتنا مختلفة. فترى انت ماشي بالشنطة دي ولا لا؟ هل انت ماشي بشنطة ان انت لازم تبقى شبه حد وانت مش مطالب منك تبقى ده؟ ركز كده، عايزك تركز كده، انت ماشي بشنطة مين دلوقتي؟ مين الشنطة اللي في ايديك اللي انت ماشي بيها؟ وفي بقى حاجة تانية، ايه كلمة اتقالت وخلاص، عارف كده لما تخش قاعدة جملة بسيطة تتقال في لحظة كده، انت مش هتنجح في دي، مثلا انت كلمه في موضوع ومش عارف ايه، لا لا لا لا انت مش هتنجح في حاجة زي كده. وكلمة تتقال عادي جدا، يعني كلمة تتقال بشكل بسيط، بس الغريب انك بتفضل مكمل شايلها لسنين، مع انه كلمة اتقالت عادية جدا، بس انت تفضل شايلها. ودي كارثة، لانك بتبقى شايل حمل جواك، بتبقى شايل مش بس حمل كمان، يعني بتبقى شايل تقل كده جواك، انا فاشل، انا مش عارف ايه، انا والموضوع بيتطور انه تقول بقى كلام سلبي لنفسك. فخلي بالك مش كل الكلام اللي بيتقال تشيله، ركز في دي كويس قوي قوي قوي قوي، مش كل الكلام اللي بيتقال تشيله. افصل ما بين اللي انت عايز تشيله، وما بين اللي طبيعي تشيله، وما بين اللي انت بتلبسه وانت مش واعي. اللي احنا بنعمله النهاردة ان احنا بنحاول نبقى واعيين للي احنا فيه، عشان ننزل من على كتفنا كل الشنط اللي احنا شايلينها بزيادة، واللي متقلانا، واللي تعبانا، واللي مخلينا مرهقين، واللي يعني وجع دماغنا. في بقى يعني شنطة كده جميلة انا عشتها، يعني شنطة دي انا عشتها، وهو شنطة انت الكبير. انا عشان اكبر اخواتي فانا عشت الشنطة دي شوية، يعني مرة واحدة تكبر كده شوية وتلاقي كل حاجة ايه، اي حاجة بتحصل ما انت الكبير. فعشان انت بقى الكبير لازم تستحمل، لازم تبقى فاهم، لازم تبقى ساكت، لازم تبقى شايل من غير ما حد يسألك هو انت جاهز ولا لا. وهنا الكبر مش بالسن بس، يعني انت ممكن تبقى كبير سنا عادي، بس انت مش جاهز انك تشيل عادي. يعني ممكن تبقى كبير سنا، اكبر واحد مثلا زي انا كحالتي كده، انا اكبر واحد اخواتي سنا يعني، بس ممكن متبقاش جاهز تشيل، وممكن تبقى بتشيل من وقت صغير يعني، وانت مش جاهز. في وقت تبقى جاهز انك تشيل وانك تتحمل وانك تاخد خطوة انك تبقى مسؤول عن ده، بس في اوقات تانية لا. فما تعيش في يعني في جوه شنطة ان انت كبير، يعني انت كبير على عيني وعلى راسي وكل حاجه تمام، بس انت مش مطالب انك تبقى شايل كل حاجه. اعرف دورك، اعرف مسؤولياتك، اعرف ايه اللي ليك وايه اللي عليك، ما تبقاش ماشي بشيله انه انت الكبير، فانت عشان انت الكبير هتشيل. وعلى فكره بقى يعني انت الكبير دي مش بس بتحصل في الشغل، مش عارف كام حد شاف خناقه قبل كده في الشارع يقول له ايه عشان يهدي حد، يقول له يا عم انت الكبير، يا عم انت الكبير، يا عم انت الكبير، يعني. فهي القصه دي مش بتحصل في البيت بس، بتحصل في الشغل وبتحصل في الشارع وبتحصل وبتحصل في كل مكان. فتلاقي مثلا مشكله في البيت، يا عم انت الكبير عديها، بس عديها عديها يا عم انت الكبير، يا عم انت الكبير ما تعملش كده يا عم، مش عارف. مش منطقي، مش منطقي، لانه يعني ما انا الكبير بس بس باخد على دماغي، انا بتعب، انا الكبير بس بتعب، انا الكبير بس مش هينفع ابقى شايل كل حاجه. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انت بتشيل ايه، انت بتشيل ايه، ايه الشنطه اللي انت بتلبسها علشان ما تتعبش وترهق ارهاق شديد وصعب، لانه الموضوع ده بيبقى صعب قوي. في بقى شنطه ايه، الـ الـ الـ الـ الردود التلقائيه، اللي هي بقى ايه الردود التلقائيه دي، انا حد يطلب منك حاجه وقبل ما تفكر تقول اه. في بقى ناس يعني انا اعرف ناس عايشه في هذا الموضوع، فحد بيساله اي حاجه، اه اه إيه انت فكرت، طيب انت سمعت اللي انا قلته ولا ما سمعتنيش ولا ايه الدنيا. وبعديها بقى ان هو يعني مثلا ايه حاجه مثلا من الحاجات اللي هي جميله قوي اللي اوقات كتير بتحصل معايا انا كمان بشكل شخصي، يعني انه حد مثلا يقول لي ما هتيجي ننزل بكره، اقول له اه اه يلا ننزل بكره، وانا اصلا بكره مش فاضي. يعني بكتشف بعد كده ان انا لبست في حيطه، ان انا اديته ميعاد ومحتاج بقى التزم بيه، يعني ما انا في حد اديته ميعاد محتاج احترم الشخص واحترم ميعادي وهنزل بقى. بس للاسف ان انا اصلا عندي بقى لبست نفسي في حيطه في المواعيد التانية اللي عندي. فما تقولش اه وانت يعني غير لما تفكر، فكر في اللي بيتقال، فكر في اللي انت بتسمعه، ما تقولش اه خلاص، لان اه خلاص دي اوقات بتدشمل، بتبهدل، بتودي في داهيه. فاموس ايدك وايديكي، اوعى تقول اه غير لما تفكر في اللي بيتقال، غير لما تسمع اللي بيتقال، ما بلاش تكتشف انك لبست في حيطه، تمام؟ بلاش تكتشف هذا الاكتشاف الجميل اللي صعب اللي مش سهل خالص، تمام؟ وفي بقى ايه، حد عارف ايه المشهد بتاع ايه نسخة الناس منك دي، عارف اللي هو ايه، يعني كل واحد شايفك بشكل مختلف، فاهمني؟ فحد مثلا شايفك قوي، حد شايفك دايما متاح، حد شايفك ما بتتعبش، وانت بتحاول تواكب كل النسخ بقى، يعني عارف انت القصة دي متعبة موت، متعبة موت موت موت. يعني انا يعني عايز اقول لكم الحاجات دي انا عشتها، يعني الحاجات دي انا صعبة تقيلة. ليه؟ لانه انت مطالب انه ان انت تعيش في كل ده، فانت محتاج اللي شايفك قوي اه ده انا قوي وجامد وعضلات ومش عارف ايه، واللي شايفك دايما متاح اه دايما متاح، فكل مرة بيكلمك اه انا موجود اهو انا متاح اه مش عارف ايه، واللي شايفك ما بتتعبش اه لازم تبقى معاه ما بتتعبش، مع ان ده متعب. يعني يعني تخيل كده انت بتعمل ده كله، فانت مع ناس دايما قوي وانت اللي بتشيل وانت اللي بتعمل، مع ناس تانية انت دايما متاح، فانت ما ينفعش تقول لا، ازاي تقول لا، لا ما ازاي انت متاح، انت في وقت ما اكلمك تلاقيك، في وقت ما احتاجك تبقى موجود. الحاجة التانية انه مثلا تبقى مع ناس ما ينفعش تتعب، ما ينفعش تتعب بقى، انت لازم تكمل زي ما انت كده قوي من غير ما تتعب، تكمل من غير ما توقف، تكمل مجري وتكمل كل حاجة. فصعبة صعبة صعبة صعبة، يعني عايزك مش عارف انت متخيلها ولا لا، بس انا متخيلها دلوقتي، يعني ايه ده ايه ده ازاي كده، مش طبيعي بجد، يعني مش عارف احنا بنعمل ايه في نفسنا، يعني يعني بنعمل ايه بجد في نفسنا ان حد يبقى بيعمل كده. فارجوك ركز، وارجوك ركزي، يعني بلاش تمشي حسب دماغ كل واحد، انت وانت اللي تحدد انا دلوقتي متاح لا مش متاح، انا دلوقتي تعبان لا دلوقتي قادر مش قادر، انت اللي تحدد، مش الناس اللي حواليك هي اللي تحدد لك. حط حدود كويس قوي قوي قوي بالذات في الموضوع ده، لانه انت اللي هتتعب، انت اللي هترهق، انت اللي هتنهار، مش حد تاني، مش هم، انت. فركز كويس قوي انه ابقى شايل اللي انا عايز اشيله، اللي انا مفروض اكون بشيله، اللي الطبيعي اكون بشيله، مش اللي هم بيلبسهولي. فدي حاجة كويس مهمة قوي محتاجين نركز فيها. وحاجه بقى من الحاجات بقى دي جميله قوي ايه، في ناس بتبقى جميله جدا بتعمل حاجه يعني تهد جبال. بتعمل ايه بقى؟ تشيل الشنط اللي ملهاش صاحب. فمثلا في الشغل، ايه ده اه ده مين ده، ما فيش حد شايل بتاع ده، خلاص انا اروح انا اشيلها. انا حبيبي حبيبي دي مش مساعده. وفي ناس بتبقى فاكره بقى ان انا كده بساعد. حبيبي ركز، انت شايل شنطه مين؟ المساعده حلوه، احنا مش يعني انا مش ضد المساعده، ساعد واطلع بره نفسك واعمل كل حاجه، بس ما تشيلش الشيله اللي تقطم ظهرك. ما تروحش تشيل شنطه مش شيلتك وتشيل شيله مش شيلتك وتشيل شنطه ملهاش صاحب عشان بس اسم ساعد، او عشان بس ابان قدام الاداره في الشغل ان انا جامد وانا ابن الشركه. مش صح، مش صح، لانه انت اللي هتتعب، انت اللي هتتعب. يعني انت بتشيل حاجه مثلا مش عارف مصدرها منين، ففي مثلا حاجه بتلاقي نفسك شايل ضغط انت مش عارف ده جاي لك منين، وتركز تلاقي ان دي حاجه مش بتاعتك، مش من عندك. بس ركز ركز ركز ركز. يعني ممكن تبقى الشنطه دي مش بتاعتك، بس انت اللي حاطط نفسك فيها، وانت اللي مقرر تشيلها مع انها مش بتاعتك. فكل الشنط دي بتقول حاجه واحده، مش كل حاجه شايلها انت اخترتها، في حاجه انت لبستها كده، عارف اللي هو ايه يعني، لبست فيها. فركز كويس قوي ايه اللي انت خدته وايه اللي مش بتاعك، وايه اللي المفروض تسيبه، وايه اللي شنطه اه دي هشيلها لا دي مش هشيلها. ركز في ده كويس قوي قوي قوي. ارجوك ارجوك ارجوك ما تشيلش حاجه مش بتاعتك. وقت المشكله مش في انك شايل كتير، المشكله انك ما وقفتش كده واقفه تسال هو انا شايل ده ليه اصلا. طب كده يعني مهمة قوي، يعني انا شايل ده ليه، واللي انا شايله ده اصلا بتاعي ولا مش بتاعي. يعني زي ما كنا بنسال كده في اول الحلقه، وده سؤال الحلقه عامه اللي محتاجك تركز فيه، هو اللي انت شايله ده بتاع مين؟ اللي انت شايله ده بتاعك ولا بتاع حد تاني؟ ده بتاع مين اللي انت شايله؟ محتاج تركز فيه كويس قوي قوي قوي، لانه مهم، مهم جدا جدا جدا جدا. انت شايل ايه وشايل بتاعه مين؟ لانه ده مهم. وشايل ليه؟ دي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا جدا. انت شايل ليه؟ ونفسي قبل ما نكمل كده يعني راجع نفسك، راجع نفسك، انت شايل ايه؟ ايه اللي انت شايله؟ واللي انت شايله ده هل ده بتاعك؟ هل دي شنطتك؟ هل دي حاجتك؟ ولا دي بتاعت حد تاني؟ فأرجوك أرجوك أرجوك ركز في ده كويس قوي، إيه اللي أنا شايله؟ كمان عايز أفكركم ب يعني لعبة الريموت العجيب، نقدر نلعب مع بعض. وخلونا كده نروح للكومنتات ونشوف أصدقائنا وعيلة صباح سما الجميلة. مجدة صباح الفل والجمال، بنصبح عليكي، يعني مفتقدينك جدا جدا جدا. وشكرا قوي قوي قوي يا ماجدة، بتقولنا ان الترنيمة كانت حلوة، شكرا قوي قوي قوي ليكي. وكمان ماجدة عايزة تلعب معانا الريموت العجيب رقم 9 و8 من عناية الاثنين. اقول لك دلوقتي حالا يا ماجدة، رقم 9 و8 بيقولوا ايه، يعني مختارة رقمين كده ورا بعض على طول. رقم 8 في سؤال جميل قوي قوي قوي قوي محتاجينك تجاوبينا عليه. يعني السؤال ده بيقول ايه؟ السؤال بيقول امتى اخر مرة حسيتي انك اخف من غير سبب؟ يعني نحب تشاركينا بالسؤال ده وتجاوبينا على السؤال ده، ونقول لك على طول الرسالة اللي الزرار ده بيقولها. وكمان عندنا زرار رقم 9 بيقول برضو سؤال حلو، لو حد قال لك سيب شنطة، الشنطة دلوقتي هتسيب ايه؟ ايه الشنطة اللي ممكن تسيبيها دلوقتي؟ لو احنا بنقول لك يا ماجدة انك سيب الشنطة، الشنطه دي انت محتاجه تسيبيها دلوقتي، يا ترى ايه الحاجات اللي ممكن تكوني بتسيبيها؟ كمان ماجده بتشاركنا كم مشاركه حلوين قوي قوي قوي، احب اشاركهم معاكم. بتقول لنا انه اوقات كتير بنشيل هم الاحداث والظروف والاولاد، وده لوحده يعني مش من الاول يعني. ودي للامانه يعني بالنسبه للظروف والاحداث، بحس انه يعني انا مش في ايدي كل الظروف ومش في ايدي كل الاحداث، بس انا مصدق في ربنا، مصدق انه صالح، مصدق انه امين. ولو انا مسلم له حياتي يعني بحس انه خلاص اه طبيعي، ممكن يبقى جوايا مشاعر خوف، جوايا مشاعر قلق شويه، دي مشاعري محتاجه احترمها واقدرها، بس مش لدرجه ان ابقى شايل هم الاحداث والظروف، طول ما انا مصدق ان الله صالح وانا مسلم له حياتي ومسلم له حياه ولادي وحياه بيتي، فمش محتاج ان اكون بخاف او بقلق القلق اللي يخليني اتعب. اه طبيعي يبقى جوايا خوف مشاعري واحترمها واقدرها، بس مش لدرجة انه اكون بتعب. كمان ماجدة بتشاركنا بتقول لنا ممكن الشنطة اللي شلتها من زمان محاولة ارضاء الناس فعلا، وانت اللي فكرتني بيها بس خلاص دلوقتي اتغيرت فيه. يعني دي مشاركة يعني غالية قوي قوي قوي قوي يا ماجدة للامانة، ويعني حاجة غالية قوي قوي قوي انك تشاركينا بحاجة زي كده، وحاجة عميقة ومش سهلة ان اي حد يكون بيشاركها. فشكرا جدا جدا جدا على مشاركتك العميقة والغالية قوي قوي دي، ودي حاجة من الحاجات الجميلة قوي قوي قوي ان احنا كل ما نكتشف، وكل يعني بيقولك ايه، جزء من العلاج انك تقول ان انا عندي مشكلة، جزء من انك تحل المشكلة وان انا عندي مشكلة، فان انا افضح وان انا اطلع اللي عندي دي حاجة من الحاجات اللي بتساعدني كتير قوي قوي ان اتخلص من الحاجات اللي انا شايلها. اهم حاجة ما نشيلش فوق طاقتنا. طبعا انا يعني مع المشاركة دي طبعا يا ماجدة انه ما نشيلش فوق طاقتنا خالص خالص خالص خالص. يعني انا ضد فكرة انه يبقى حد بيجي على نفسه ويشيل شيلة تقيلة وشيلة تهده، لانه مش كل الشيلات بتبقى صحية. في شيلات ممكن تبقى صحية، في شيلات ممكن تبقى بتفيدني بس من غير ما نهار ابقى واخد بالي كويس قوي قوي قوي قوي من غير ما اكون بقع وبنهار، لانه دي حاجة مهمة جدا. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: البوم. طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ولسه مكملين مع بعض حلقتنا, وهنتكلم عن الشنط, ولسه مكملين ايه اللي بنشيله وايه اللي المفروض ننزله وايه اللي المفروض نخلي بالنا منه ان احنا ما نفضلش شايلينه طول الوقت. فدي من الحاجات المهمة جدا جدا. وقبل ما نكمل حلقتنا تعالوا نشوف تعليقات اصدقائنا وكل اللي متابعنا في صباح سما قبل ما نكمل الحلقة بتاعتنا. تعالوا كده نشوف يا ترى اصدقائنا بيقولولنا ايه في التعليقات, وده اللي هنكون بنعمله دلوقتي قبل ما نكون بحلقة. ماجدة بتقول لنا اسيب شنطة القلق واسلم الامر لربنا لما نسلمه احنا هنكون بنرتاح. دي حاجة من الحاجات الجميلة قوي قوي يا ماجدة. وزرار 8 بيقولك الرسالة بتاعته, هقول لك دلوقتي حالا الرساله بتاعته بتقول ايه. اوقات الخفه مش تغيير, ده بس بيكون انك بتسيب. فدي حاجه من الحاجات المهمه والرساله اللي احنا النهارده زرار 8 بيكون بيسيبهولي كماجده. واما السؤال التاني مش فاهماه, يعني ايه اخف من غير سبب؟ لا بيقول لك لو حد قال لك سيب شنطه, اخر مره حسيت انك اخف من غير سبب, يعني حسيت انك خفيفة كده من غير ما تعملي حاجة, من غير ما تبقي بتسيبي او بتقولي او بتعملي مجهود حاجة كده, اخر مرة كده عملتيها, اخر مرة كده حسيتي انه كده تمام. ممكن تبقى مش لازم يبقى فيه من غير سبب, ممكن يبقى عادي في سبب او في حاجة انت عملتيها, في حاجة سبتيها, في حاجة نزلتي عنها, فمش لازم يكون في او من غير سبب, يعني زي ما السؤال بيقول عادي. اوكي, ونرجع تاني نكمل حتة مهمة قوي قوي في حلقتنا, ودي هتكون الجزء الاخير في حلقتنا النهاردة, وهو امتى الشيلة يبقى طبيعية وامتى يبقى زيادة. نعرف امتى دي زيادة وامتى لا ده طبيعي وده العادي وده اللي المفروض اكون بشيله, وده اللي احنا هنكون بنحكي في الوقت الجاي كده مع بعضينا. الاحساس بيفرق, في شيل كده بتخلصه وانت حاسس انك ثابت, انك مش هتقع, ان الدنيا تمام, انه مش هتبذل مجهود علشان تعمل ده. وفي شيل تاني بتخلصه وانت مستنزف وانت تعبان وانت مش قادر. هنا الفرق كبير قوي, ان انت تبقى بتشيل شيلة وانت مش يعني انت ثابت, ما حسيتش بوجع وبألم وانه الدنيا تمام وانت ثابت في مكانك, دي شيلة طبيعية. لكن لما تستنزف بقى, توصل لحالة الاستنزاف, توصل لحالة انك بتنهار, تبقى دي شيلة زيادة قوي, ومحتاج هنا توقف وتنزل الزيادة, تنزل الحمولة الزيادة اللي عليك علشان تعرف تكمل بقيت حياتك من غير ما استنزاف, وبتبقى يعني عارف ايه تتعب. في شيل بقى تاني, وده برضو من الحاجات المهمة قوي, في شيل بيكبرك. في حاجات حتى لو تقيلة بس بتحس بعدها انك اتعلمت حاجة, انك نضقت, انك كبرت, فده مهم قوي. ففي شيل يخليني اكبر وفي شيل يهدني. شيل الشيلة اللي تخليك تكبر حتى لو الشيلة دي تقيلة شوية, يعني ايه لو تقيلة شوية عليك استحملها, بس قصاد ده انت بتكبر, انت بتتعلم, انت بتنضج, زي تجربة صعبة تخليك تفهم نفسك اكتر او انك تكتشف حاجات في نفسك مهمة. مهم ان انت تعدي بوقت زي ده. على فكرة مش كل الشيل اللي بنقول عليه انه يعني عيش مرفة او عيش متدلع, لا هنشيل, بس اشيل الشيلة المهمة, شيل الشيلة الطبيعية, شيل الشيلة اللي انا محتاجة شيلة, شيل الشيلة اللي ان انا مش عايزة يعني ايه لو ما شلتهاش انا اللي هكون ندمان. فشيلة زي اللي بتكبرك دي شيلة مهمة قوي قوي, شيلها شيلها لانها هتكبرك, لانك هتخليك انضج, لانك هتخليك تبقى في حتة احسن. في بقى شيلة بيعرف ايه بيسحب منك. ففي شيلة بتكبرك, في شيلة تسحب منك, في شيلة تستنزفك, في شيلة بعد ما تخلصها تحس انك ثابت. فالشيلة اللي بتسحب منك دي في حاجة غلط, يعني في حاجات كده تخلصها وتلاقي طاقتك راحت من غير ما تاخد اي مقابل, من غير ما اي حاجة تحصل, مجهود كبير اتعمل وكمية حاجات انت عملتها, وفي الاخر تحس انه انا عملت ايه, ما عملتش حاجة. فده مهم قوي قوي قوي قوي. في شيلة تكبرك, في شيلة تسحب منك, في شيلة تستنزفك, تجيبك الارض. فخلي بالك انت بتشيل انهي. كل الحاجات اللي بنقولها دي تخلينا نفرق، تخلينا نبقى شايفين ايه اللي اشيله وايه اللي ما اشيلوش، ايه اللي افضل مكمل فيه وايه اللي انا انزله من على ظهري وارميه بعيد عني. تمام، لحد كده احنا متفقين والدنيا تمام. ماشي، في فرق بقى، عارف ايه فرق صغير بس مهم قوي، خلي بالك من ده قوي. مش كل تعب وحش ومش كل مجهود مفيد، ركز في الجملة دي، مش كل تعب وحش ومش كل مجهود مفيد. الموضوع مش تعب ولا لا، الموضوع رايح فين التعب ده. التعب ده هيوصلني لفين؟ التعب اللي انا بتعبه دلوقتي ده ايه نتيجته؟ التعب ده هيخليني اروح فين، اجي منين؟ فركز، مش كل التعب وحش. ده اللي احنا كنا بنقوله فوق، انه انت مش هتبقى متدلع، هيبقى فيه تعب، بس التعب ده رايح فين؟ المجهود اللي انا بعمله ده رايح فين؟ نتيجة المجهود والتعب اللي انا بعمله دلوقتي هيوديني لفين قدام؟ ده مهم قوي قوي، ولازم ابقى شايف ده، عشان دي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا في شيلتنا. وفي بقى الشيلة اللي اتفرضت عليك، ركز فيها، ودي احنا اتكلمنا فيها قبل ما نطلع ونسمع التريمة اللي فاتت، اتكلمنا في ده، انه عارف ايه، في حاجات بتعملها عشان لازم او عشان الناس متعودة، فدي برضو حاجة من الحاجات الصعبة. ركز، الطلبات بتيجي تلقائيا دي وانت بتوافق من غير ما تفكر. تاني يعني الحتة دي مهمة وبعدها تاني، فكر، فكر قبل ما تاخد قرار، فكر قبل ما تقول فكر قبل ما توافق على اي حاجة. ما تشيلش حاجة اتفرضت عليك، ما تشيلش حاجة عشان جه حد قال لك خد يلا شيل دي، لا مش هشيلها، انا محتاج افكر هشيل دي ليه، وهي دي بتاعتي ولا لا، وهل انا المفروض اشيلها ولا المفروض حد تاني اللي يشيلها ولا ايه. فركز كويس قوي قوي قوي في ده. في بقى الشيلة اللي بتشغلك عن نفسك، ودي صعبة صعبة صعبة صعبة يعني بجد بكل امانة، يعني الشيلة دي صعبة، شيلة تخليك كده مشغول طول الوقت، انت بعيد عن نفسك، مش عارف تاخد فرصة انك يعني تكمل. انت ماشي بتحل كل مشاكل الناس وبتساعد في كل مشاكل الناس، بس مشكلتك انت سايبها، انت ما تفكرش فيها اصلا، ما بتفكرش في مشكلتك، يعني دي كارثة. فخلي بالك كويس قوي انت ايه اللي انت شايله، انت فين، انت فين من نفسك، ده مهم. انت ساعد الناس واطلع بره نفسك واطلع بره الكومفورت زون بتاعتك وكل حاجة، بس انت شيل مشكلتك برضو، ركز مع نفسك، ركز مع اللي جواك، ركز مع مشاعرك، ركز مع افكارك، تبقاش ماشي كده يعني ايه زي ما بيقولوا ماشي هلهلي كده، مش عارف انت رايح فين وجاي منين، مش عارف ايه اللي جواك. وفي علامة بسيطة بقى لازم تاخد بالك منها كويس قوي قوي قوي قوي، كل مرة تخلص حاجة وتحس بفراغ او ارهاق مش مفهوم، يبقى انت يعني محتاج ترجع كده الشيلة اللي انت فيها. لو في كل مرة بتخلص بتحس بإرهاق، بتحس بفراغ، بتحس في حاجة مش مفهومة، تعب مش مفهوم، هنا في شيلة محتاجة تتراجع، في حاجة من الحاجات اللي انت شايلها محتاجة تتراجع، محتاج تشوف انت شايل ايه، محتاج ترجع تبص تاني للي انت شايله واللي انت ماشي بيه. لو انت في كل مرة بتحس بتعب، لو في كل مرة بتحس بانك مرهق بزيادة، ده مش طبيعي. وعندنا قاعدة ذهبية كده، الشيلة دي بتبنيك وبتكبرك، كمل، بتستنزفك وقف، ملهاش معنى واضح غالبا دي مش هتبقى بتاعتك. عندنا قاعدة كده ذهبية، تمام، هنقولها تاني، ركز كده معايا وركز معايا ماشي، عشان دي قاعدة مهمة قوي قوي قوي، هتسهل علينا نشيل ايه وما نشيلش ايه، نسيب ايه وما نسيبش ايه، نكمل في ايه وما نكملش في ايه. تمام، القاعدة بتقول ايه؟ لو الشيلة بتبنيك بتكبرك كمل فيها، لو الشيلة دي بتستنزفك وبتخليك دايما مرهق وقف وارجع، سيبها ارميها من على ظهرك. لو الشيلة دي ملهاش معنى واضح، ملهاش معنى واضح، يبقى غالبا الشيلة دي مش بتاعتك، لانه الشيلة اللي انت شايلها المفروض يبقى لها معنى واضح، الشيلة اللي انت شايلها المفروض تبقى عارف مودياك على فين، تبقاش ماشي كده وخلاص. الفكرة ببساطة مش هدفنا نرمي المسؤوليات، تاني مش هدفنا ان احنا نبقى متدلعين، مش هدفنا ان احنا نبقى مش عارفين احنا بنعمل ايه، هدفنا نعرف مين فعلا شايل ايه ومين يتحط علينا وايه اللي اشيله وايه اللي ما اشيلوش. فده مهم جدا جدا جدا، مش كل حاجة شايلها لازم تفضل شايلها، مش كل حاجة شايلها لازم تفضل شايلها، في حاجات بس محتاجة تتفك من على كتفك بهدوء، ودي مهمة قوي قوي قوي قوي. كده احنا غطينا الحتة المهمة قوي قوي، امتى اشيل وامتى ما اشيلش. وعايز افكرك بالقاعدة الذهبية، لو الشيلة دي بتبنيك بتكبرك كمل فيها، لو بتستنزفك وقفها وارميها من على ظهرك، ملهاش معنى واضح يبقى غالبا دي مش بتاعتك. دي القاعدة الذهبية اللي احنا هنكون بنمشي بيها. اخر يعني عايز افكركم بانه ممكن نلعب الريموت العجيب مع بعض. لو انت حابب تلعب اختار رقم من 0 لـ 9. كمان عندنا زراير مختلفة زي التوقف وزي ان انت تكون زراير كده زي اللي هو كتم الصوت والحاجات دي كلها. وكمان عايز اسيب معاكم سؤال اخير، ايه الحاجة اللي انت محتاج تبقى بتعملها الوقت الجاي؟ ايه الحاجة اللي انت محتاج تبقى بتركز فيها الوقت الجاي في انت شايل ايه وتعمل ايه؟ وايه القرار اللي انت هتاخده؟ لو انت واخد قرار كده هتعمله تعالى شاركنا بيه، وتعالوا نسمع الترنيمة الجاية دي ونرجع لبعض تاني.

0: ليك لازم أرنم على راديو سمر.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين في آخر وقت خلاص في حلقتنا، فاضل دقايق في حلقتنا وتخلص. تعالوا نشوف آخر تعليقات لأصدقائنا في صباح سما. ماجدة بتقول لنا: لما أسلم الموضوع لربنا بيخف الحمل من عليا. دي حاجة من الحاجات الجميلة قوي قوي، وأتمنى أن كل يعني أصحابنا يدركوا الحتة دي، لأنها مهمة قوي قوي قوي قوي. وحقيقي من أكتر الحاجات اللي بتخلينا الحمل يخف هو انه ابقى بسلم الموضوع لربنا. ممكن نشيل شيلة الصلاة من اجل الاخرين، لاني ما اقدرش اخدم بطريقة تانية. دي من الحاجات الجميلة قوي والغالية قوي قوي على قلب ربنا يا ماجدة، انه اكون بصلي للناس التانية، ان اكون بطلع برا نفسي وان اكون بصلي لهم. دي حاجة من الحاجات الغالية قوي قوي على قلب ربنا. كمان ماجدة بتختار معانا سؤال رقم 1 و2، او زرار رقم 1 و2. خلينا نقولك اول سؤال، بيقولك: مين اكتر حد حاسس انه حاطت عليك توقعات تقيلة؟ يا ترى في حد كده؟ مش لازم طبعا تقول لنا اسمه، بس ممكن تقول لنا في او مفيش. وسؤال رقم 2 بيقول: ايه الحاجة بتعمليها كل يوم بس حاسة انها مستنزفاكي؟ ايه الحاجة اللي انت حاسة ان انت مستنزفاكي وعايزة ترميها من عليكي وتشيليها دايما؟ ونذكر دايما ان ربنا شايلنا وشايل شيلتنا كمان، دي حقيقة. ودي من حاجة من الحاجات اللي هو بيقول لها دايما: تعالوا الي جميعا المتعبين وانا اريحكم. دي حاجة من الحاجات اللي ربنا بيدعينا ليها، ان احنا نروح له ونرمي حملنا وتعبنا وشيلتنا عليه، هو هيشيلها. ودي حاجة من الحاجات الجميلة جدا جدا جدا. وفي آخر وقت في حلقتنا أحب أفكرك بشوية حاجات كده مهمة قبل ما نقفل حلقتنا النهاردة، تمام؟ والوقت ده خلينا أقولها لك بكل بساطة من غير فلسفة زيادة. إحنا طول الحلقة بنتكلم عن الشنط، بس الحقيقة أن الموضوع عمره ما كان شنط، الموضوع كان عليك أنت وعليكي أنت، تمام؟ فده مهم قوي. في شنط اتعودنا نشيلها من زمان، وفي شنط الناس حطتها على كتفنا من غير ما تسأل، وفي ضغط وتوقعات وأدوار، ومع الوقت بقى شكل حياتك كلها شيل. مش بس أهم حاجة في ده كله، أهم حاجة في ده كله، مش كل حاجة شايلها لازم تفضل شايلها، ومش كل تعب هو طريقك الصح، ومش كل مسؤولية هي دورك أصلا. الحياة مش سباق مين شايل أكتر، هي أقرب

اسيب معاك القاعده دي للامانه، لان هي قاعده جميله قوي قوي ومهمه جدا جدا جدا انك تكون حاططها قدامك دايما. لو الشيله دي بتبنيك وبتكبرك بتخليك انضج كمل، لو بتستنزفك وبتخليك دايما مرهق وتعبان ارميها، وقف اقف ارجوك وارميها من على كتفك، ما تكملش بيها. لو ملهاش معنى لحياتك او ملهاش معنى واضح ليك، يبقى غالبا الشيله دي مش بتاعتك. مره تاني بسرعه، لو بتبنيك كمل، بتستنزفك وقف وارميها، ملهاش معنى واضح غالبا دي مش بتاعتك. شكرا قوي قوي قوي على النهارده، ببساطة ان كنت معاكم في صباح سما النهارده، ومتحمس للحلقات الجايه، وصباحكم جميل وصباحكم زي الفل، نشوفكم في الحلقه الجايه.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعنده كلام شخصي ليك. ربنا بيحبك وعنده رسالة لحياتك. هل عمرك فكرت أنك تصلي لغيرك؟ هل عمرك فكرت أنك تطلب من الرب لأجل حد تاني ولا سيما لو أنت شخصيا محتاج اللي يصلي لك؟ النهاردة في الإنبوكس ربنا جاي يشجعنا ويكلمنا على مبدأ مهم جدا جدا جدا، الصلاة للآخرين. في سفر مراثي أرمية أصحاح 2 والآية رقم 19 بيقول الكتاب: قومي اهتفي في الليل في أول الهزع، سكبي كمياه قلبك قبالة وجه السيد، ارفعي إليه يديك لأجل نفس أطفالك المغشى عليهم من الجوع في رأس كل شارع. الكتاب بيقول قوم صلي في الليل، قوم أصرخ في الليل لأجل ناس تعبانة، لأجل أطفال تعبانة. أسكب كمياه قلبك، أسكب قلبك زي كأنه مية بتنسكب. ده واحد حالته أنه بيصلي بلجاجة باستماتة لأجل ناس تعبانة، لأجل ناس معوزة. ممكن تكون شاعر أنه أنت ظروفك كويسة وحالتك حلوة وصحتك كويسة وأمورك بخير، نشكر ربنا، لكن في ناس تانية محتاجة أنك تحطهم في صلاتك. حقيقة أوقات كتيرة بنحتاج أنه ربنا يجي يشجعنا أنه نخرج برا زواتنا ونطلع برا، أنا آسف يعني، برا تفكيرنا اللي مرات بيكون أناني. أنا عايز لنفسي، أنا محتاج أصلي لنفسي، أنا عايز الناس تصلي لي، أنا عاوز ربنا يعمل معايا الأمر الفلاني ويسدد احتياجاتي ويعني ويشفيني ويعمل كل حاجة ليا، أنا ما عنديش استعداد أصلي لغيري. في حين أنه ربنا النهاردة جاي يقول كده: قوم قوم قوم من الحالة اللي أنت فيها، اكتفيت بنفسك وبقيت أنت مركز حياتك وبقيت أنت محور الحياة كلها، أنت كأنه كل الأمور لازم تدور في فلكك. قول له النهاردة: يا رب أنا محتاج أرجع تاني أتظبط قدامك، أتظبط في محضرك، أرجع تاني أفكر في غيري يا رب، أرجع تاني أفكر في النفوس المتألمة. يمكن حواليك بيوت تعبانة، يمكن تعرف في دائرة علاقاتك حد متألم، يمكن تعرف حد مريض، يمكن تعرف حد فقط شخص غالي عليه ومحتاج تعزية. ممكن يكون في الجامعة معاك، ممكن يكون في شغلك، ممكن يكون في عملك، ممكن يكون حد متألم ومحتاج انك تذكره قدام الرب. وممكن يكون الناس كمان، وده مستوى عالي جدا، الناس استأمنتك، الناس بتقولك صلي لأجلنا، حطنا قدام ربنا، احنا واثقين فيك. عايز اقولك على حاجة، الموضوع صعب جدا، امانة امانة انه الناس تيجي تقولي صلي من اجلي. ده مش معناه اني اقول كده يا رب اذكر فلان وخلاص، لكن دي امانة اني زي ما قرينا اسكب قلبي امام الله، اصلي باستماتة لاجل اخويا المتألم، لاجل اختي المتألم.

منزعجة، أصلي لأجل الشخص اللي تعبان وأقول له يا رب زور هذه النفس، تعالى تقابل معاها. كفايانا كفايانا يعني قعدنا جوه نفسينا وقت طويل. الكتاب المقدس بيتكلم يقول كده، صلوا بعضكم لأجل بعض، شاركوا بعض. يقول بولس الرسول احملوا بعضكم أثقال بعض. أنا عايز أشيل حمل أخويا، أشيل ثقل أخويا، مع أنه مش شلتي، مش حكتي، مش مشكلتي، مش مرضي، لكن يعني أشيل ثقله أو أحمل الثقل معاه، يعني أصلي لأجله وأتألم معاه وأتحد بيه وأقول له يا رب شوف لك صرفة، يا رب تدخل. الصلاة اللي فيها أنا بطلع برا نفسي وصلي لأجل نفوس محتاجة صلاة، أنا بحمل أثقال أخويا، أنا بقرب منه. أنت بتقربي من أختك، بتقربي من الشخصية اللي في حياتك اللي أنت شايفاها متألمة ومنزعجة ويمكن محتاجة لحد يقف قدام ربنا. يمكن حد في غرفة العمليات محتاج صلاتك، يمكن حد في ظروف قاسية. النهاردة الرب عاوز يشعل قلوبنا علشان نبدأ من جديد، نرجع تاني ونقول له أيوة يا رب، نصلي لأجل غيرنا يا رب، أيوة يا رب، أيوة يا رب. يا رب أنا باجي أنا وكل إخواتي النهاردة بقول لك املأ قلوبنا بأحشاء المسيح يا رب، املأ قلوبنا بأحشاء رأفات، ساعدنا ساعدنا ساعدنا ساعدنا، حط جوانا أنات يا رب، حط جوانا صلوات للنفوس يا رب، حط جوانا صلوات لنفوس متألمة وتعبانة، حط جوانا صلوات لأجل نفوس في حالة من المرض والإعياء يا رب. من فضلك خرجنا برا زواتنا ودينا نعمة ودينا معونة، نطلع برا نفسينا ونصلي ونتضرع ونصرخ إليك لأجل كل حد في حياتنا، في دوائر حياتنا وعلاقاتنا، كل حد متألم، كل حد طالب صلاة. أشكرك يا رب لأنك تعمل ده في قلوبنا، ولكل المجد آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح البركة في يوم جديد. كتير مننا خاصة الفترة دي بيحب يتابع العملات، العملة بتاعت بلدنا بالنسبة للعملات الأجنبية بتساوي كام، وانت بتتابع الأخبار بتقعد تفكر ازاي ممكن أوفر، ازاي ممكن استثمر اللي عندي بحيث انه قيمته ما تروحش او ما تضيعش، وبنهتم بالفلوس اللي عندنا ودي الحاجة المادية، مع ان في حاجة مهمة قوي عملة تانية ربنا قد كده عايزنا نكون بنهتم بيها زي ما بنهتم ازاي نستثمر فلوسنا. العملة دي هي عملة الحياة، حياتنا عملتها هي الوقت. الوقت متقسم، وقت حياتك متقسم لوحدات صغيرة، مش بس السنين ودي وحدة كبيرة، لكن الشهور والأيام والساعات والدقايق، الوقت هو بيعدي عليك، ده عمرك اللي بيعدي. يا ترى زي ما بتفكر ازاي تستثمر فلوسك، انت بتفكر ازاي تستثمر حياتك؟ بتفكر ازاي تهتم انت بتقضي حياتك ازاي؟ اشجعك انك تقعد في يوم كده وتبقى مركز ان انت تشوف يومك ماشي ازاي، ازاي قضيت وقتك طول اليوم النهاردة، قد ايه من الوقت ضاع بلا هدف، وقد ايه من الوقت عرفت تستثمره وعرفت تتعلم في حاجة جديدة، عرفت تعمل في حاجة تكبرك، حاجة تخدم بيها، حاجة تكون مثمر ومختلف فيها. أفسس، رسالة أفسس 5 بتقول الكلمات دي، بولس الرسول بيقول كده، بيقول انظروا كيف تسلكون بالتدقيق. Be careful how you live. خلي بالك انت ازاي بتعيش حياتك. لا كجهلاء بل كحكماء. انت حكيم وانت بتقضي حياتك وايامك. بيتكلم كده بيقول لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لان الايام شريرة. صلي يقول لرب عايز اتعلم ازاي افتدي وقتي وافتدي ايامي وافتدي عمري باني اعيشه كله لمجدك، باني اعيشه ليك بشكل حقيقي. لذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. قل له عايز أعيش في ملء مشيئتك يا رب. تعالوا نتحد مع بعض وإحنا بنصلي مع الترنيمة اللي جاية.

0: أشكرك لأنك حبيتنا يا رب وافتديتنا يا رب. احنا جايين بنحط حياتنا بين إيدك، بنحط حياتنا قدامك وبنسلم لك أيامنا، بنحط أجندتنا الخاصة، بنحط أحلامنا يا رب للحياة وللمستقبل يا رب. نحط الكل قدامك وبنقول لك عايزين نعيش ملء مشيئتك لنا، عايزين نكون فاهمين إيه هي مشيئتك لنا، عايزين نعيشها لأنه دي أفضل يا رب اللي ممكن نعيشه في حياتنا يا رب. احنا بنصلي يا رب انه ايامنا يا رب وسننا يا رب تكون ليها معنى يا رب وليها هدف حقيقي يا رب، يكون ليها صدى يا رب سماوي، صدى ابدي يا رب. علمنا ازاي نفتدي الوقت، علمنا ازاي يا رب نستثمر كل دقيقه في عمرنا لمجدك، علمنا ازاي نعرفك اكتر وازاي نعرف الناس عليك يا رب. خلي حياتنا مثمره يا رب لمجدك. ايوه حياتنا ليها عندك خطه، عايزين نحياها زي ما تحب احنا نكون.
1: دي حياتنا اللي عندك خطة.

0: نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بكل المستمعين والمتابعين الأحباء من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن، العراق، ليبيا، اليمن، الكويت، السعودية، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا وكندا، وأيضا الذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: التغيير في ضوء كفارة المسيح، رحلة تبدأ من الصليب ولا تنتهي. التغيير الحقيقي عمل نعمة الرب في القلب. يبحث كثيرون عن التغيير في حياتهم، تغيير في العادات، في التفكير، في السلوك، ولكن هل هذا هو التغيير الذي يريده الرب لنا؟ التغيير الحقيقي بحسب كلمة الرب ليس مجرد تحسين خارجي، بل هو تحول داخلي عميق يبدأ في القلب ويثمر في الحياة. يقول لنا بولس الرسول في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الخامس الآية 17: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل. العالم يدعونا لتغيير المظهر أو الظروف، لكن الرب يدعونا لتغيير القلب. التغيير الحقيقي ليس شكليا، بل هو ولادة جديدة. قال الرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. الرب لا يطلب منا أن نحسن أنفسنا، بل أن نسلم له حياتنا ليصنع منا إنسانا جديدا بالروح القدس. إذن التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل، والتغيير الحقيقي هو ثمرة التوبة والإيمان. التوبة ليست مجرد ندم، بل رجوع حقيقي إلى الله يرافقه تغيير في الفكر والسلوك. قال في سفر أعمال الرسل: توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. عندما نؤمن بيسوع المسيح ونقبل نعمته، نبدأ رحلة جديدة فيها يتغير اتجاهنا من الخطية إلى القداسة. والتغيير الحقيقي هو عمل مستمر بالنعمة. التغيير ليس لحظة فقط، بل مسيرة مستمرة يشكلنا فيها الروح القدس لنشبه الرب يسوع المسيح. يقول في رسالة روميا: لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. التغيير يتطلب التجدد الذهني والروحي، وهذا يتم من خلال الكلمة والصلاة والشركة مع الله. علامات التغيير الحقيقي: كيف نعرف أن التغيير الذي اختبرناه حقيقيا؟ الكتاب المقدس يقدم ثمارا واضحة في رسالة غلاطية الأصحاح الخامس: ثمر الروح هو محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، وداعة، صلاح، إيمان، تعفف، الاشتياق للقداسة والبعد عن الخطية، خدمة الآخرين بمحبة واتضاع، الرغبة في معرفة الرب وطاعته. التغيير الحقيقي لا يمكن أن يصنعه الإنسان بقوته، بل هو عمل نعمة الرب في قلب كل من يفتح الباب. فدعونا أحبائي نسمح للرب أن يدخل أعماقنا ويجدد كل ما فينا، ليصير لنا قلب جديد وحياة جديدة تمجده وتشهد له. قال في سفر حزقيال: وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم. في قلب الإيمان المسيحي يقف الصليب كأعظم إعلان لحب الله وعمله الخلاصي. الصليب ليس مجرد رمز نعلقه في الكنائس أو في الأعناق، بل هو قلب الإيمان المسيحي والنقطة التي تغير وتغير عندها التاريخ وتتغير عندها قلوبنا إلى الأبد. عند الصليب نرى أعماق تعبير عن محبة الرب، وهناك فقط نكتشف من نحن ومن هو إلهنا وماذا يريد أن يصنع بنا. إذن قال بولس الرسول أيضا: أما من جهتي فحاش لي إلا أن أفتخر بصليب ربنا يسوع المسيح، لأن في الصليب كل المجد وكل التغيير وكل الرجاء. والكفارة التي قدمها الرب يسوع بموته على الصليب ليست مجرد فكرة أو عقيدة جافة، بل هي قوة حقيقية تعمل فينا لتغيير كياننا بالداخل وبالكامل إلى الخارج. نتغير من الداخل إلى الخارج. التغيير في الحياة المسيحية ليس مشروعا شخصيا أو محاولة بشرية للتحسين الذاتي، بل هو ثمرة الكفارة التي بها يفتح الرب بابا جديدا لحياة مقدسة. التغيير في ضوء كفارة المسيح وعملية تحول روحي يعيشها المؤمن من خلال الإيمان بيسوع المسيح والاتكال على كفارته، مما يؤدي إلى حياة جديدة مملوءة بالسلام والفرح والقداسة. هذا التغيير يشمل التحرر من قيود الخطية والعيش وفقا لمشيئة الرب. نحن نؤمن بأن يسوع المسيح قدم نفسه كذبيحة فدائية عن خطايا البشر، وأن موته وقيامته يفتحان باب المصالحة مع الله والخلاص الأبدي. والإيمان بكفارة المسيح يغير قلب المؤمن، يغير قلب الإنسان، ويمنحه قوة جديدة للعيش في حياة مرضية، فيتحرر من سلطان الخطية ويصبح أكثر شبها بالمسيح في صفاته وسلوكه. التغيير الداخلي ينعكس على حياة الشخص، فيتغير سلوكه وأفعاله وعلاقته مع الآخرين، ويعكس محبة المسيح في تعاملاته. لكن الرحلة مستمرة، فالتغيير هو رحلة مستمرة وليست حدثا لمرة واحدة. المؤمن ينمو في معرفة الله ومحبته ويتغير باستمرار تحت تأثير الروح القدس. التغيير في ضوء كفارة المسيح يمنح المؤمن رجاء وأملا في حياة أفضل، فهو يثق بأن الرب قادر على تحويل حياته نحو الأفضل بغض النظر عن ماضيه أو ظروفه. قصة زكا العشار في الإنجيل تظهر كيف أن محبة المسيح وقبوله للخطاة يمكن أن يغير حياتهم، فقد تحول زكا من إنسان طماع إلى كريم ومعطاء. بولس الرسول وقصته الذي كان مضطهدا ثم تحول إلى رسول عظيم توضح هذه القصة كيف أن كفارة المسيح يمكن أن تغير الإنسان تماما. باختصار، التغيير في ضوء كفارة المسيح هو تحول جذري في حياة المؤمن، يبدأ من الداخل وينعكس على الخارج، وهو رحلة مستمرة نحو القداسة والتشبه بالمسيح مدفوعة بالإيمان بكفارته. وقبل أن نكمل في موضوع حديثنا في هذا اليوم، التغيير في ضوء كفارة المسيح رحلة تبدأ من الصليب ولا تنتهي، دعونا نخرج لفاصل لنستمع إلى ترنيمة مع المرنم صموئيل فاروق، حبك غيرني حقا يا ربي، لمسة حنانك دوبت قلبي. أطلب هذه اللمسة اليوم أن تغيرك إلى إنسان آخر مملوء بالحب، مملوء بالإيمان. فاصل ونعود، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: يا يسوع يا غالي، على جبل عالي انفرد فيا، حقق لي أمالي. حبك غيرني حقا يا ربي، لمسة حنانك دوبت قلبي. ونتحدث في هذه الحلقة بموضوع التغيير في ضوء كفارة المسيح، رحلة تبدأ من الصليب ولا تنتهي. أرحب بكم مرة أخرى أحبائي المستمعين في هذا البث الحي والمباشر من إذاعة صوت الأمل. معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. الكفارة هي جذور التغيير وأصله. الكفارة تعني أن الرب يسوع قدم نفسه ذبيحة كفارية عن خطايانا، مستوفيا عدل الله ودافعا ثمن الخطية الذي هو الموت. يقول الكتاب المقدس في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس والآية 21: لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. هذا الفداء العجيب هو أساس التغيير، لأنه ينهي استعباد الخطية ويعيد تشكيل علاقتنا مع الله. الإنسان الذي كان عدوا لله بسبب الخطية صار بدم المسيح ابنا له، متبررا ومصالحا معه. هذا التصالح ليس مجرد حالة قانونية، بل هو ولادة جديدة تعني بداية حياة مختلفة تماما. الكفارة تكشف قبح الخطية ومجد النعمة. عندما نتأمل في الكفارة لا نستطيع إلا أن ندرك قباحة الخطية التي استوجبت موت ابن الله الوحيد على الصليب. وعلى الصليب نرى كم أن الخطية مدمرة، ومع هذا نرى أيضا مجد النعمة الإلهية التي لم تترك الإنسان في سقوطه، بل افتدته بأغلى ثمن. هذا الإدراك يقودنا إلى التوبة الحقيقية، ليس خوفا من العقاب، بل حبا وامتنانا للنعمة التي أنقذتنا. يقول بولس الرسول في رسالة روميا الأصحاح الثاني: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إذن فالتغيير يبدأ من رؤية عميقة لحقيقة الخطية ولمحبة الله الكفارية، مما يشعل فينا رغبة أصيلة في أن نحيا حياة مقدسة تليق بمن افتدانا، هوية جديدة وحياة متجددة. الكفارة لا تغير فقط مصيرنا الأبدي، بل تعيد تشكيل هويتنا. يقول في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. هذا التغيير ليس مجرد تغيير في السلوك، بل هو تغيير في القلب والذهن والنية والشهوة والهدف. بالروح القدس الذي سكب فينا بفضل الكفارة نكتسب عقلا جديدا وفكرا متجددا. يقول في رسالة روميا: تجددوا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. بهذا التجديد الداخلي نصبح أكثر شبها بالمسيح يوما بعد يوم. حياتنا تتحول من العيش بحسب الجسد إلى السير بالروح. التغيير المستمر عمل يومي بفعل الكفارة. التغيير ليس لحظة واحدة تنتهي عند التوبة الأولى، بل هو عملية مستمرة من التقديس نتحد فيها أكثر فأكثر بشخص المسيح. كفارة المسيح هي القوة التي تجعلنا قادرين على كسر قيود العادات القديمة، مقاومة الخطايا المتأصلة، والسير في حياة البر. يقول بولس في رسالة غلاطيا الأصحاح الثاني: مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. بمعنى آخر، كل يوم نعيش فيه من خلال وعي عميق بأننا مصلوبون مع المسيح، وأن حياتنا أصبحت ملكا له، فنتخلى عن الأنا لنحيا مشيئة الله. التغيير الذي تحدثه الكفارة فينا ليس غاية فردية فقط، بل هو رسالة حية للعالم. الكنيسة التي تعيش في ضوء الكفارة هي شهادة عن المحبة والقداسة والرحمة. العالم يحتاج أن يرى فينا برهان أن الصليب لم يكن عبثا، بل هو قوة إلهية تغير الإنسان. قال الرب يسوع المسيح في إنجيل متى: لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. التغيير في ضوء الكفارة لا يقتصر على الحياة الأرضية فقط، بل هو إعداد للأبدية. نحن نتغير الآن من مجد إلى مجد، استعدادا لليوم الذي فيه سنراه كما هو، وحينها سنكون في صورة المسيح الكاملة. كفارة المسيح تخلق في قلوبنا إيمانا حيا وفعالا. الإيمان هو أن تصدق الله، هو أن تأخذ الله على محمل الجد، هو أن تثق في أنه يعني ما يقول وتتيقن أنه صادق تماما في كلامه. أما ما يمنحه الله فليس مجرد قلم، بل هو الخلاص أي الإنقاذ. إنه تدخل الله لإنقاذك من ورطة أو ضيقة أو مشكلة. أما الورطة الكبرى فهي الخطية، لذلك أعظم صور الخلاص هو الإنقاذ من الخطية وعبوديتها ودينونتها. أشكرك على حبك لي، حب حقيقي غير مشروط. فاصل مع المرنمين سرمد الياس ومريم شوقي، ترنيمة بتشكل فيا، ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، أرحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل. موضوع الحلقة لهذا اليوم ضمن برنامج نهاركم سعيد: التغيير في ضوء كفارة المسيح، رحلة تبدأ من الصليب ولا تنتهي. عزيزي المستمع، إن الإيمان ليس ثمنا ندفعه لننال خلاص الله المقدم مجانا في المسيح. لا إيماننا ولا توبتنا ولا أي شيء نعمله يمكن أن يكون ثمنا لخلاص الله العظيم. صحيح أن الله يقدمه لنا دون مقابل، لكنه لم يكن بلا ثمن. لقد كان الثمن غاليا جدا، أغلى من أن يستطيع كائن من كان أن يسدده. يقول في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الأول: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. إن الإيمان هو اليد التي بها نتناول هذا الخلاص، لكن ليس كل إيمان ينال الخلاص. كما قال الكتاب المقدس: أنت تؤمن أن الله واحد، حسن تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. سمعنا أن سيمون الساحر آمن، ولكن إيمانه لم يكن حقيقيا، لذلك سمع القضاء من الرسول بطرس: ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر، لأن قلبك ليس مستقيم أمام الله، فتب من شرك هذا واطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك، لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلمة. لذلك هنالك صفات نراها معا في الإيمان الذي يخلص. أولا هو إيمان متواضع. قال الرب يسوع المسيح هذه العبارة: إيمانك قد خلصك. لامرأة كانت خاطئة جاءته باكية تائبة. وإن كانت التوبة ليست ثمنا لخلاصنا، لكننا لن نحصل على الخلاص ما لم نتب. وإن كانت التوبة ليست التواضع، لكنها بالتأكيد من ثمار الاتضاع أمام الرب والاعتراف بالحالة الحقيقية في نور محضره. فلابد أن يتغير فكري من نحو الرب وعن نفسي، فأدرك محبته وقداسته وأرى ضعفي وعجزي، فآتي إليه كما أنا. جاءت هذه المرأة إلى الرب يسوع بثقة المتضعين، فحصلت على الخلاص. الإيمان الذي يطيع. يرتبط الإيمان في العهد الجديد بالطاعة، فنقرأ مثلا: كانت كلمة الله تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. كانت النعمة التي أخذها بولس ورسوليته هي لإطاعة الإيمان في جميع الأمم. إن الإيمان ليس مجرد معرفة الحق، لكنه طاعة الحق. لذلك فإن كثيرين من المعترفين في الرب يسوع المسيح الذين يعرفون معرفة عقلية فقط معظم الحقائق الكتابية عن اللاهوت والكفارة، سيكون مصيرهم مع كل أسف الدينونة. لن يخلصنا أحبائي أن نعرف بعض الحقائق أو حتى أن نرددها. ما مدى طاعتنا لما نعرفه؟ هذا هو المحك الحقيقي. الإيمان القلبي. قال فيلبس للوزير الحبشي عندما سأله أن يعتمد بالماء: إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. ويصرح الرسول بولس: لأنك اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. لأن القلب يؤمن به للبر، والفم يعترف به للخلاص. هذا ليس معناه أنه إيمان عاطفي، لكن القلب في الكتاب المقدس يعبر عن إرادة الإنسان الداخلية، توجهاته ودوافعه. ليس الإيمان إذن مجرد الاقتناع العقلي بعقيدة أو فكرة ما، ولا هو التأثر العاطفي بممارسات معينة، لكنه قرار واع نابع من الإرادة التي عمل فيها الروح القدس وأقنعها بالاحتياج إلى الرب يسوع المخلص. الإيمان الشخصي، أو إنه إيمان بشخص الرب يسوع المسيح وليس بفكرة أو مجموعة من الحقائق. ونضيف هنا أن الذي يؤمن إيمانا قلبيا بهذا الشخص العظيم الفريد الجليل يخلص، يدخل معه فورا في علاقة روحية شخصية مباشرة حية مستمرة وأبدية. إنه إيمان فردي يخصك أنت شخصيا. كانت معظم لقاءات الرب يسوع التي أدت لتغيير حقيقي في حياة الأشخاص لقاءات فردية قائمة طويلة جدا، نذكر منها يوحنا، اندراوس، بطرس وفيلبس، نثنائيل، نيقوديموس، المرأة السامرية، متى، زكا، الرجل الأبرص، وإلى آخره. إنها دعوة الرب لي ولك عزيزي المستمع، كانت وما تزال حتى الآن: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. لاحظ الكلمة إلي وليس إلى شيء ولا شخص آخر. الإيمان المثمر الذي يأتي بثمر. قال الرب يسوع في مثل الزارع عن أربعة أنواع من التربة: الطريق والأرض المحجرة والأرض التي بها أشواك والأرض الجيدة. إنما يميز الأرض الجيدة هو أنها تأتي بثمر مستمر ومتضاعف، مع أن كل أنواع التربة الأخرى قبلت البذار نفسها وكان الزارع واحدا وبعضها أثمر، ولكن إلى حين. قال يعقوب عن الإيمان الحقيقي أنه إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته، وأيضا: أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. إذن أحبائي المستمعين، إن أعمالنا لا يمكن أن تكون ثمنا لأي شيء، لكننا كما يقول الكتاب مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. نسلك فيها بعد أن نتخذ الرب يسوع المسيح مخلصا وربا وسيدا بخطوة الإيمان وليس قبل. بالإيمان أنا عايش ليك مع المرنمين مخلص سعيد وسارة معروف. فاصل لنستمع لهذه الترنيمة ونعود ونكمل. ابقوا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة والمباركة بالإيمان أنا عايش ليك. موضوع الحلقة لهذا اليوم التغيير في ضوء كفارة المسيح، رحلة تبدأ من الصليب ولا تنتهي. كيف لمس صليب يسوع المسيح قلوب شخصيات من الكتاب المقدس وغيرهم؟ صليب يسوع المسيح هو أكثر من خشبة ومسامير، إنه تعبير إلهي عن محبة لا تقاس وفداء يغير القلوب. منذ لحظة موت المسيح على الصليب وحتى يومنا هذا، ما زال هذا الحدث الخلاصي يلمس النفوس، يوقد الضمائر ويحول الخطاة إلى قديسين. لنغص معا في قصص واقعية من الكتاب المقدس من التاريخ لنرى كيف لمس الصليب قلوبا مكسورة ورفعها إلى حياة جديدة. الشخصية الأولى اللص التائب، لحظة خلاص في ظل الصليب. بينما كانت الجموع تستهزئ وكان اللصوص على جانبي يسوع، كان أحدهم يفتح قلبه لرجاء جديد. قال: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. سمع الجواب العجيب: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. والدرس من هذا الحدث: حتى في لحظة الموت يمكن لصليب المسيح أن يمنح الحياة الأبدية. ثانيا، بطرس، من الإنكار إلى الغفران. بطرس الذي أنكر يسوع 3 مرات بكى بمرارة، لكن بعد القيامة جاءه يسوع ليسأله 3 مرات: أتحبني؟ لم يعد له كرامته فقط، بل أرسله راعيا للنفوس. والدرس من هذه القصة أن صليب المسيح لا يدين، بل يرمم القلوب المنكسرة ويعطي فرصة جديدة. وثالثا، شاول الطرسوسي، من مضطهد إلى رسول. رأى في المسيح عدوا، لكن بعد لقائه بالمسيح القائم عن طريق دمشق أدرك عمق الصليب. قال لاحقا: أما من جهتي فحاش لي إلا أن أفتخر بصليب ربنا يسوع المسيح. والدرس من هذه القصة هو صليب المسيح يحول الأعداء إلى أبناء والكارهين إلى كارزين بالنعمة. ورابعا، مريم المجدلية، المحبة التي لم تتراجع. تحررت من 7 شياطين ورافقت يسوع حتى الصليب والدفن. كانت أول من رآه قائما. حبها ليسوع جعلها شاهدة حقيقية للقيامة. والدرس: صليب المسيح يحرر النفس من الماضي ويعطيها هوية جديدة. وخامسا، قائد 100 الروماني، إعلان الإيمان المفاجئ. رجل وثني جندي، لكنه عند الصليب قال: حقا كان هذا ابن الله. في اللحظة التي ظن فيها الجميع أن كل شيء انتهى، ولد إيمان جديد. والدرس: أحيانا نكتشف أعظم الحقائق في أحلك اللحظات. القديس أغسطينوس، من الضياع إلى القداسة. عاش حياة الخطية، لكنه تأثر بكلمة الله وبدموع أمه، وفهم أن في صليب المسيح النعمة والحق، تحول إلى أحد أعظم المفكرين في الكنيسة. صليب المسيح قادر أن ينتشل النفس حتى من أعماق الخطية ويقودها إلى النور. جون نيوتن، العبد الذي غنى ما أعجب النعمة لي. كان تاجر عبيد، قلبه قاس حتى لمسته نعمة المسيح. كتب

لاحقا الترنيمة الشهيرة النعمة العجيبة، ما أعجب النعمة، وأيضا لا أحد بعيد عن نعمة الصليب، من ظلمة الخطية إلى نور الغفران. الصليب هو نقطة البداية حيث تكسر قيود الماضي. الإنسان بطبيعته ساقط ومبتعد عن الله بسبب الخطية، لا تغيير حقيقي بدون التعامل مع الجذر. الخطية هي الجذر، لكن عند الصليب حمل المسيح خطايانا وقال قد أكمل. بموته أزيلت الحواجز بيننا وبين الله، تم الدفع بالكامل، والمصالحة مع الآب صارت ممكنة. وهنا يبدأ التغيير من الغفران لا من الشعور بالذنب. نعمة الرب يسوع المسيح المقدمة في الصليب لمست كل هؤلاء، هي مقدمة لك شخصيا وتلمسك اليوم عزيزي المستمع. نعمتك غنية، نعمتك عظيمة، يلي راضي بيا. مع المرنم أبا نوب عادل نخرج لفاصل ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: نعمتك غنية، نعمتك عظيمة، يلي راضي بيا ودت لي قيمة. شكرا يا رب يسوع من أجل عملك المقدم لنا من خلال الكفارة. عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نهاركم سعيد. تحدثنا بموضوع التغيير في ضوء كفارة المسيح، رحلة تبدأ من الصليب ولا تنتهي، رحلة مستمرة بالنعمة، هذه النعمة الغنية التي استمعنا عنها بالترنيمة، رحلة مستمرة بالنعمة لا بالجهد الشخصي. كثيرون يظنون أن التغيير يبدأ بالصليب لكنه يستمر بقوتهم الشخصية، لكن بولس يقول كما قبلتم المسيح يسوع الرب أسلكوا فيه، أي بنفس النعمة التي بدأت الرحلة نكمل المسير. الروح القدس يسكن فينا منذ لحظة الإيمان ويعمل على تجديد الذهن، إثمار الروح، تقويم السلوك وتغيير القلب. التغيير ليس حدثا بل حياة، هو ليس قرارا لحظيا فقط بل مسيرة مستمرة نحو التشبه بصورة المسيح. يقول في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 18، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. كل يوم نصلب الإنسان العتيق ونخلع أعمال الظلمة ونلبس الرب يسوع المسيح. هدف التغيير الشركة مع الله لا الكمال الخارجي. الإيمان لا يعدنا بحياة خالية من الخطأ بل بعلاقة حية مع الله الذي يطهرنا باستمرار. نحن لا نتغير لنبدو أناسا صالحين أمام العالم بل لنكون شركاء طبيعته الإلهية ونحمل ثمر الروح في كل حين. المحبة الحقيقية تنتج طاعة طوعية. في العهد القديم كانت الطاعة ترتبط بالخوف أحيانا، أما في العهد الجديد فهي ترتبط بالمحبة. من يحب لا يجبر على الطاعة بل يجد فيها لذة وفرحا. مثال يوسف الذي في بيت فطيفار رفض الخطية قائلا كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. لم يكن هناك شريعة مكتوبة لكن كان هناك قلب يحب الله فرفض الشر. محبة الرب تغير أولوياتنا. قبل أن نحب الرب قد تكون أولوياتنا النجاح، المال، الذات، لكن عندما تملأ قلوبنا محبته نصبح مستعدين أن نخسر العالم لنربح المسيح. نخدمه لا عن واجب بل عن شوق، نضعه أولا في كل قرار. محبة المسيح تحصرنا. صليب المسيح هو مفتاح السماء ودواء القلوب. لم يلمس فقط أشخاصا عبر التاريخ بل ما زال مستعدا أن يلمسك اليوم عزيزي المستمع، فهل تسمح له أن يغير قلبك؟ رحلة التغيير تبدأ عند الصليب لكنها لا تنتهي هناك. في كل يوم جديد نرجع إلى نعمة الكفارة، نستند على الدم المسفوك، نجدد عهدنا مع الرب ونسمح للروح القدس أن يعيد تشكيلنا. فهل نعيش التغيير كرحلة محبة لا كعبء ثقيل؟ وهل نرجع إلى الصليب كل يوم لا كذكرى بل كقوة عاملة فينا؟ في لحظات الضعف الصليب يذكرنا بأن لنا غفران، في لحظات الانكسار الصليب يذكرنا بأن لنا نعمة، وفي لحظات الحرب الصليب يذكرنا بأن النصر قد تم. لا يمكن أن نلقي بالصليب الحقيقي نلتقي به ونظل كما نحن. كلما نقترب إليه بصدق خرج مختلفا، خرج مغفور له، خرج محبوبا، خرج متجددا، خرج ممتلئا برجاء جديد، خرج يقول أبقى ملكا لك للأبد، أشهد عن حبك للأبد. نختتم هذه الحلقة مع فريق قصر الدبار وترنيمة أنقذتني خلصتني. أصلي من أجل بقية يوم مباركة آمنة وسعيدة. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد، إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. الجو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فته.
0: الله فعلا
1: جو فته. رايكم شنو اللي نعزم صابر؟
0: البرنامج ده انا طوالي
2: لو مكان انا ما عندي مشكله اكل طوالي.
1: خلاص راح اكون نفطر،
0: يلا راح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مظبط زبيطه.
1: رايك شنو في الفته يا صابر؟
2: انتوا ليه مزعلين من الدنيا؟
3: بمويه بتاع مويه الجمله، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه، يلا عشان احنا كمان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا. وزي ما عارف يا اخونا صابر، انا احنا كل فتره بنتقابل ونشيل مقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه هنعمل نفس الحكايه، وهنشيل مقطع بتاعنا وهيثم هيقرا لنا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني الأصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، عدوا طريق الرب، أصنع سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي؟ فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراية الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر الإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن إنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعمودية المسيح. أوكي، خلينا زي ما سمعنا حس هيثم هو قرا لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان وكان حتى يعني زول بسيط كده، ولبسه كان من وبر الإبل، وعنده زي حزام كده في النص عامله، وأكله بسيط، كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من البرية. وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية، هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن. في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة، يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي، من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي. وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم، وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو، بما لشنو للتوبة، إن تتوبوا عشان المسيح بيجي. وكان في في في في المقطع ذاته هو كان بيتنبأ إنه شنو، إنه المسيح هيجي، يعني إنه المسيح ذاته ما شافه لسه كان، لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي.
1: كان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم،
2: بيعمدكم معي بالروح القدس فينا.
1: بالضبط.
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده، المسيح هو جاء عشان يتعمد منه، وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح، لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو، نكمل كله بر. فالمسيح هو قام عمد المسيح، وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة.
2: بشكل حمامة يس.
1: كمان بيقول انفتحت السماء،
2: انفتحت السماء،
1: في صوت من السماء جاء.
2: أوكي يس أيوة. هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت.
1: بالضبط.
2: ده في المقطع الأول. المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح
2: الأول 29 صح؟
0: من 29 لحد 34.
2: يعني هنا المقطع أكثر من متعمدة، لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم. يعني كان بيوريهم برضو، كان بيتنبأ. وحتى في حتة قالوا فيه عشائية، يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات، يعني تحقق النبوة.
0: ده حيكون في المقطع الفات، بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات.
2: فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح. في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل. ده لما بعد ما يوحنا عمد المسيح، برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده، في الروح القدس نزل على المسيح، ويوحنا كان شهد بكده،
1: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضو.
2: أيوة.
1: يعني لسه ما أعرف.
2: أيوة.
0: أوكي سمعناه يعني قريناه، وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع. بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح، وشخصية يوحنا المعمدان. كويس. بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر؟ وين ظهر الله في المقطعين؟
1: في متى 3 بنشوف في عدد 3 هذا، فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب. نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر، لكن هنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعدوا طريق الرب. هنا بنشوف اسم الله بيظهر.
0: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم.
1: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه.
0: الصوت السماوات غائلا،
1: يعني
0: ده صوت الله صح؟
2: أكيد.
0: هذا هو ابن حلال. أسرب في المقطع الثاني، هل الله ظهر موجود؟
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
2: بالضبط.
0: اليهودي يوحنا كان قال
3: الكلام. وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الزهر الله في هذه المقدة.
0: تمام جدا. تمام جدا.
2: هنا برضو بنشوف الثالوث في إنه الروح القدس كان ظاهر يعني. يعني حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
2: بوجود الروح القدس. بوجود الروح القدس.
0: اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازل في شكل حمامة. واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
1: في العادة أول بيظهر يوحنا على طول يعني. في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية.
0: شخصية قوية صح؟ جاكو الجراد وعسل بس
2: أو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين ده كده الناس بيجروا منه يعني.
3: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلامه يعني وحتى الوصف بتاعه الوصف ده انت تشوف ممكن ان لا لا لا هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
1: في عدد الثلاثة انت دار تقول شكلك
0: لا ما عدد
1: الثلاثة. عدد الثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي.
0: ظهر أشعياء اللي هي النبوة صح. انا كنت دار اقول يا هيثم عدد السبعة قال لك جف الريسين والصدوين كثير هنا اللي هم الفريسين دين النوع من انواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا اولاد الدبايب صح. انت اولاد الدبايب منو قال لكم طهروا؟ الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين.
2: برضو بنقول انه يعني ما تقول لنا ابراهيم ابدا
1: ابدا. بالضبط.
0: كويس. والثاني في شنو ظهر
2: في 13 يعني جاي يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني وين الانسان في المقطع الثاني. يوحنا طبعا ده مؤكد صح. لما شاف يسوع جاي من هناك
3: وهنا برضو ظهر قال يأتي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سار قدامي
2: سار قدامي
3: قدامي. وهنا برضو الرجل
1: بيظهر هنا
0: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قصد هنا المسيح صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
2: قدامي.
0: هو قدامي لأنه كان من قبلي هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا. تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله المقطعين؟
3: طبعا بالمقطع دي انا ممكن اقول بالنظريه بانه جاء المعمودية يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
0: ظهر هنا يعني
3: ظهر هنا. ايوه وده انا ممكن اقول
0: في المعمودية ظهر.
2: اكمل كلام ارباب انه يعني الله قام رسم لنا طريقه انه شنو عشان احنا نقبل المسيح احنا احنا احنا احنا نتعمد عشان نتوب. العمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
1: والطريقة الجباها هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال، لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة،
2: إنسان بسيط جدا.
1: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان، يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة، لكن زول متواضع، زول بسيط زيهم، يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
3: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت على حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شعب خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد ظهر عليه وظهر عليه يسوع، ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال له أنا أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان الحاجات دي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا معناه تحقق الرسالة بتاعه وصل.
0: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت، الله قال كلام زمان في السفر أشعياء إنه جت حقق. يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح، دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر إنه المواضع كلها كيف
2: يعني ما في صدفة هنا.
3: أيوة بالضبط.
0: تمام جدا. يلا هل إنسان أو سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن إنه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال أخوي صابر إنه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وذا حمل الله. يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
2: أكيد يعني.
0: لكن هو كان قال وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
2: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا دي يعني.
0: بالضبط. أوكي. بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
2: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله الإنسان هو أهم حاجة فيه.
1: بالضبط.
2: يعني استخدم يوحنا إنسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان يعني كان بيقول له خلنا توب يعني كده تخيل كده يوحنا يكون لا في كل محل يقول له زول يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا
1: يعني. الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بنشوف يوحنا زي ما أنت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح، يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة، يعني كان مصدق. وزي ما أنت قلت كمان إنه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبعنا الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعب إنه تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللي لعبه يوحنا المعمدان ببساطة تواضع بأنه الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
0: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا. يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه. ما لم إنه فعلاً شخصيته كانت الشخصية ما يش عليه كان الناس بيمشوا في البرية صح أو في الغابة والصحراء وحاجة غير كده. وجوه جو منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
2: بس الدين ذات
1: مناقضين
0: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسه وكده يقول لهم يا الله أنتوا رجال الدين. لكن يوحنا نعم قال لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب. كان يوبخ شخصية قوية مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتاب حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح أنا أو عاوز أقول الكلام الصح. أنتوا ما أرجع تسووا ده ما صح. أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم عاش حياة عجيبة زون معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسي.
3: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واضح يعني الوضوء ظاهر عليه لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني. يعني هو كان بيقول بطريقة الوضوء عشان كده كان يكون بطريقة مبسطة كان بوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنوب لما يكون بسيط يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس.
1: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية الوضوح. يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر ما يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة. يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتي إنه دي النقطة الممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بيمسكون أو بدون لها نوصلها لابد نكون يعني أمينين فيه.
0: التواضع أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا إنه وفي جاء المسيح قال لي أنا داري أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي بيخشوه ويخافوه الناس بيفتش عليه ده هو النبي. يعني أي إنسان لو محله أنا النبي
1: يفتخر
0: في جاء المسيح وعالم المسيح ما في زول بيعرف عنه حاجة ولي شيء. جاء قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمدك أنا محتاج إنك تعمدني. تواضع صورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني. يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا المعمدان والناس كلها هايصه وجاي طواوا
1: يفتش
0: في النهايه يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذات هو معروف يجي يقول لي يا اخي ده راجع يقول لي يا اخي لا انا محتاج اتعمد منك. يعني تواضع يعني كان شخص
3: يعني صح يعني في حتى بالاكل قال له يعني ما رايته وشحته بانه ابن الله هو ابني الله. يعني غلط اخر كتاب ما كتم به هو الرسالة بتاعته.
0: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعديها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص
2: يعني لو قلنا آخر حاجة يعني زي آخر كلام انت قلته يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا يعني هو بيرفعنا. هو
1: الحتة الثانية الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة. يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجله عشان إحنا نوصلها للناس التانية.
3: نعم وهنا برضو أنا ممكن أقول بأنه ثالوث تمت هنا
0: وضحت
3: الآب والروح المقدس والابن.
0: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها، انا كنت متوقع انك انت حسيت تقول، ما قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله، يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظره المسيح، انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا الله المتجسد، لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد، لازم يعمل كل الطقوس، تواضع برضو غير عادي. لو كان ظهر من هنا انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء، حتى ولو انا محتاج ان اخضع وتواضع. تمام جدا، القاعده حلوه والزمن جاري، الموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمه الليله، جهز لنا منه ترنيمه
1: الليله، ندي فرصه لصابر.
0: البرلوم خلاص بقى زول سينير، بقى زول اساسي
2: تعصرت عليه شديد، ما مشكله
3: يجيب لنا ترنيمه جميله كده.
2: كويس، اديكم ترنيمه.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: صبر ابطاطة
0: ابطاطة فيها، لا بعدين حنعملك سينير خلاص بطلنا
2: كبير فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض، زي ما شفتوا دراسة ممتعة ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خلينا نتذكر حاجة، أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين بيه في الغاعة في أي مكان نحن فيه. والليلة ممكن المرة فاتت صلي لنا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا. وبعد ذلك
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكر لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا، نصلي أنك يا رب تعلمنا أكتر ونكرم ناس ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي.

0: رسالة غلاطية الأصحاح الأول.
1: مني أنا بولس رسول لا من الناس ولا بدعوة من إنسان، بل بدعوة من يسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من بين الأموات، ومن جميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطية. عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه من أجل خطايانا لينقذنا من هذا العالم الشرير، عملاً بمشيئة إلهنا وأبينا. له المجد إلى أبد الدهور، آمين. عجيب أمركم، أبمثل هذه السرعة تتركون الذي دعاكم بنعمة المسيح وتتبعون بشارة أخرى؟ وما هناك بشارة أخرى، بل جماعة تثير البلبلة بينكم وتحاول تغيير بشارة المسيح. فلو بشرناكم نحن أو بشركم ملاك من السماء ببشارة غير التي بشرناكم بها فليكن ملعونة. قلنا لكم قبلا وأقول الآن، إذا بشركم أحد ببشارة غير التي قبلتموها منا فاللعنة عليه. هل أنا أستعطف الناس؟ كلا، بل أستعطف الله. أيكون أني أطلب رضا الناس؟ فلو كنت إلى اليوم أطلب رضا الناس لما كنت عبدا للمسيح. فاعلموا أيها الإخوة أن البشارة التي بشرتكم بها غير صادرة عن البشر، فأنا ما تلقيتها ولا أخذتها عن إنسان، بل عن وحي من يسوع المسيح. سمعتم بسيرة الماضية في ديانة اليهود، وكيف كنت أضطهد كنيسة الله بلا رحمة وأحاول تدميرها، وأفوق أكثر أبناء جيلي من بني قومي في ديانة اليهود وفي الغيرة الشديدة على تقاليد آبائي. ولكن الله بنعمته اختارني وأنا في بطن أمي، فدعاني إلى خدمته. وعندما شاء أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، ما استشرت بشرا ولا صعدت إلى أورشليم لأرى الذين كانوا رسلا قبلي، بل ذهبت على الفور إلى بلاد العرب، ومنها عدت إلى دمشق. وبعد 3 سنوات صعدت إلى أورشليم لأرى بطرس، فأقمت عنده 15 يوما، وما رأيت غيره من الرسل سوى يعقوب أخي الرب. ويشهد الله أني لا أكذب في هذا الذي أكتب به إليكم. ثم سافرت إلى بلاد سوريا وكيلكية، وما كنت معروف الوجه عند كنائس المسيح في اليهودية، وإنما سمعوا أن الذي كان يضطهدنا هو الآن يبشر بالإيمان الذي كان يريد أن يدمره، فمجد الله من أجلي.
2: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.

دبل إسبريسو. لما عرفت إن ممكن مرض يسبب فقد حاسة الشم والتذوق والوقت كبير، وسمعت حد من اللي خفوا وصف إن أسوأ حاجة في المرض لما الأكل والشرب والروائح والأطعمة كلها كأنها مش موجودة، إحساس سيء جدا. ساعتها فكرت في القهوة، يعني من غير ريحة أو طعم يبقى مش فاضل فيها حاجة القهوة دي. تخيل نفسك لو أهم مستين في حياتك والناس دايما معجبين بتفوقك وانفرادك بيهم اتطفوا ولو مؤقتا، حاجة فظيعة صح؟ بص يا سيدي، احنا لازم نشكر ربنا على كل حاجة عندنا شغالة ومتميزة ومختلفة من شخص للتاني. يعني انت مالكش شبه من حد تاني في صفاتك الجميلة بالذات. من هنا ورايح اشكر ربك على كل اللي عندك.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: السادس.
2: إذا كان لأحدكم دعوة على أحد الإخوة فكيف يجرؤ أن يقاضيه إلى الظالمين لا إلى الإخوة القديسين؟ أما تعرفون أن الإخوة القديسين هم الذين سيدينون العالم؟ وإذا كنتم أنتم ستدينون العالم، ألا تكونون أهلاً لأن تحكموا في القضايا البسيطة؟ أما تعرفون أننا سندين الملائكة؟ فكم بالأولى أن نحكم في قضايا هذه الدنيا؟ وإذا وقع خلاف بينكم على مثل هذه القضايا، أتعرضونه على من تحتقرهم الكنيسة للحكم فيه؟ أقول هذا لتخجلوا. أما فيكم حكيم واحد يقدر أن يقضي بين إخوته فلا يقاضي الأخ أخاه إلى غير المؤمنين؟ أنتم تقاضون بعضكم بعضا وهذا عيب. أما هو خير لكم أن تحتملوا الظلم؟ أما هو خير لكم أن تتقبلوا السلب؟ وذلك بدل أن تظلموا أنتم وتسلبوا حتى الذين هم إخوتكم؟ أما تعرفون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تخدعوا أنفسكم، فلا الزنات ولا عباد الأوثان ولا الفاسقون ولا المبتلون بالشذوذ الجنسي ولا السارقون ولا الفجار ولا السكيرون ولا الشتامون ولا السالبون يرثون ملكوت الله. كان بعضكم على هذه الحال، ولكنكم اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع المسيح وبروح إلهنا. هناك من يقول كل شيء يحل لي، ولكن ما كل شيء ينفع؟ كل شيء يحل لي ولكني لا أرضى بأن يستعبدني أي شيء. الطعام للبطن والبطن للطعام، والله سيقضي على الاثنين معا. أما جسد الإنسان فما هو للزنا، بل هو للرب والرب للجسد. والله الذي أقام الرب من بين الأموات سيقيمنا نحن أيضا بقدرته. أما تعرفون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ فهل آخذ أعضاء المسيح وأجعل منها أعضاء امرأة زانية؟ لا أبدا. أم إنكم لا تعرفون أن من اتحد بامرأة زانية صار وإياها جسدا واحدا؟ فالكتاب يقول يصير الاثنان جسدا واحدا. ولكن من اتحد بالرب صار وإياه روحا واحدا. أهرب من الزنا، فكل خطيئة غير هذه يرتكبها الإنسان هي خارجة عن جسده، ولكن الزاني يذنب إلى جسده. ألا تعرفون أن أجسادكم هي هيكل الروح القدس الذي فيكم هبة من الله؟ فما أنتم لأنفسكم بل لله، هو اشتراكم ودفع الثمن، فمجدوا الله إذن في أجسادكم.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: يلي ضاقت بيك قلوب البشر، قلب سيدك لسه مفتوح في زمن قلوب الناس حتة حجر، منين ما تتسند عليها تقوم مجروح. قلب الحبيب لسه في مكان للمكسور والمتألم والمتهان واللي من جواه مدبوح. فضفض براحتك، استخدم صراحتك، وباللي وجعك عند ربنا اتكلم وبوح.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: صباح 13.
2: والآن أنا قادم إليكم مرة ثالثة، والكتاب يقول: لا حكم في أي قضية إلا بشهادة شاهدين أو ثلاثة. عند حضوري في المرة الثانية قلت للذين خطئوا فيما مضى ولسواهم ما أقوله اليوم وأنا غائب: إن عدت إليكم فلا أشفق على أحد. ما دمتم تطلبون برهاناً على أن المسيح ينطق بلسانه، والمسيح غير ضعيف في معاملتكم بل قوي بينكم، ومع أنه صلب بضعفه فهو الآن حي بقدرة الله، ونحن أيضا ضعفاء فيه، ولكننا في معاملتنا لكم سنكون بقدرة الله أحياء معه. امتحنوا أنفسكم وحاسبوها، هل أنتم متمسكون بإيمانكم؟ ألا تعرفون أنفسكم وأن يسوع المسيح فيكم؟ إلا إذا كنتم فاشلين، أما نحن فنرجو أن تعلموا أننا غير فاشلين، ونصلي إلى الله أن لا تعملوا شراً، لا ليظهر أننا ناجحون، بل لتعملوا أنتم ما هو خير ولو ظهرنا نحن بمظهر الفاشلين، فنحن لا نقدر على مقاومة الحق بل على خدمته. وكم نفرح عندما نكون نحن ضعفاء وأنتم أقوياء، وما نصلي لأجله هو أن تكونوا كاملين. أكتب إليكم وأنا غائب لئلا أعاملكم بقسوة وأنا حاضر، حسب السلطة التي وهبها الرب لي للبنيان لا للهدم. والآن أيها الإخوة، افرحوا واسعوا إلى الكمال، وتشجعوا وكونوا على رأي واحد وعيشوا بسلام، وإله المحبة والسلام يكون معكم. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة، يسلم عليكم جميع الإخوة القديسين. ولتكن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعاً.

يا رب شكرا لك يا رب من أجل سنة طويلة عدت 365 يوم بحالهم، كل يوم فيهم مليان أحداث ومغامرات وأسئلة وحيرة، لكن كمان مليان بإيدك الحرسة والحمية ومعيتك الكافية حتى لو مش كل الأسئلة تجاوبت. يا رب متأكدة أنك هتخطي معايا للسنة الجديدة، مش بس علشان جربت معيتك السنة دي، لكن علشان كل السنين اللي فاتت تشهد لأمانتك. شكرا يا رب، شكرا لأن علاقتي بيك ثابتة ورسخة وأكيدة، وده لأنها معتمدة عليك أنت مش عليا. أنا بتغير لكن أنت مش ممكن تتغير، لأنك زي ما الكتاب بيقول ما عندكش تغيير ولا ظل دوران. آمين.

قال صاحب المزامير: اهتفوا أيها الصديقون بالرب، بالمستقيمين يليق التسبيح، احمدوا الرب بالعود، بربابة ذات 10 أوتار رنموا له، غنوا له أغنية جديدة، أحسنوا العزف بهتاف، لأن كلمة الرب مستقيمة وكل صنعه بالاستقامة، يحب البر والعدل، امتلأت الأرض من رحمة الرب، بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فيه كل جنودها، يجمع كند أمواه اليم، يجعل اللجج في أهراء. وأنت صديقي، هل تهتف للرب الإله وتحمده؟

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

أهلا وسهلا بيكم أحبائي، سعيد جدا أني أكون معاكم النهاردة يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج سامع الصلاة. شكرا رب قوي لأجل وجودنا مع بعض، متشجع خالص خالص وفرحان جدا جدا، وبستنى الوقت ده من الأسبوع للأسبوع. الحقيقة القعدة مع حضراتكم وقدام الرب ممتعة جدا، قد إيه بكون فرحان. ودايما بقول انه البرنامج مش مجرد كده برنامج بيقدم، لكن بحسنا قاعد وسط عيلتي، وسط احباء مباركين بيحب الرب جدا، بيصلوا بيحبوا الصلاة، واثقين في ان الرب بيسمع الصلاة. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، قال الكتاب عنه يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر. اتقال كده عن الرب انه سامع الصلاة، وعشان كده كل الناس بتجيله، ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا جايين وبنصلي ليه، لأنه بيسمع الصلاة، ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا جايين وبنسكب أمامه مشاكلنا وضعفاتنا وكمان همومنا، ومتأكدين أنه بيسمع الصلاة. هشجعك لو عندك طلبة صلاة ابعت لنا النهاردة على الصفحة، وفي اخواتي من فريق المتابعه بينقلوا لي الطلبات اول باول. كمان لو عايز تبعت لي حاجه خاص طبعا بكل سرور هنكون بنصلي لاجلك. لو عندك اي طلبه صلاه ابعت لنا هنكون بنصلي لاجلك. كمان لو عندك استجابه صلاه، لو عندك شكر تقدمه للرب، من فضلك اعمل كده علشان نكون بنشكر الرب معاك. في يوم من الايام المسيح لي كل المجد شفى 10 اشخاص مليانين بالبرص، كان مرض خطير جدا جدا، وبعد ما تمجد الرب معاهم وشفاهم رجع واحد يعني سجد عند اقدام المسيح وشكره. فالرب بيقول له يعني اين التسعة؟ انا شفيت 10 اشخاص، فين التسعة؟ اين ذهب هؤلاء الرجال؟ الله ينتظر اني اقدم الشكر على كل امر بيصنعه معايا. بنفرح قوي زي ما صلينا مع بعض ان احنا كمان نشكر الرب مع بعض. فلو عندك اي طلبه صلاه من فضلك ابعت لنا. عايز ارحب بكل الناس اللي معانا على صفحه الراديو دلوقتي، اهلا وسهلا بيكم. كمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال اذاعه صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. والناس كمان اللي بتتابعنا من ابلكيشن راديو سما، اهلا وسهلا بيكم. واشجعك انك تحمل التطبيق، انه التطبيق متاح بالنظامين، على نظامين الاندرويد وكمان الاي او اس، التطبيق عليه كل برامج راديو سما المميز. خلينا نبتدي وقتنا بالصلاة وطلب وجه الرب. تعالوا نبتدي وقتنا كده واحنا طالبين ربنا، نقول له بارك الحلقة النهاردة ودينا وقت مبارك. يلا نرفع قلوبنا للرب. يا رب شكرا ليك لانك اله كل نعمة، شكرا انك صالح موجود بتتحنن علينا بتترائف علينا. يا رب جايين قدامك بنسلمك وقتنا، واثقين فيك انك عندك نعمة جديدة لينا. يا رب بنصلي النهاردة انك تيجي تدينا وقت طيب. يا رب بنديك الحلقة، بصلي النهاردة انك تمد ايدك لينا ببركة خاصة. يا رب اوصل لكل حد النهاردة بيسمعنا، كل حد معانا متابعنا، كمان كل حد يسمع الحلقة دي بعدين. انا بصلي انك ترافق هذه الخدمة وهذا العمل بحضورك القوي. مكتوب انه كلمة الله لا تقيد. شكرا لأجل الإتاحة اللي بقينا فيها أنه كلمتك توصل لنا عبر الأميال وعبر آلاف الأميال. يا رب شكرا من كل القلب، لأنه النهاردة الوقت بين إيدك، متأكدين أنك أمرت لنا بالبركة. في اسم يسوع بنصلي وليك كل المجد، آمين آمين. النهاردة هنصلي من أجل طلبتين. يمكن بعضكم شاف ستوريهات صفحات الراديو. هنصلي من أجل السنجل مازرز، كل الزوجات اللي عندهم أولاد ومنفصلين عن أزواجهن، هنصلي من أجلهم. هنصلي لو حتى أم يعني أرملة، هنصلي من أجلها. هنصلي من أجل الأمهات اللي عايشين بدون زوج، هنكون بنصلي النهاردة من أجلهم. وكمان هنصلي النهاردة من أجل بلد غالي على قلوبنا جدا، هنصلي من أجل المغرب، هنصلي من أجل المملكة المغربية. هنصلي أن الرب يبارك المغرب ويبارك هذه الأرض، لأنها أرض غالية على قلب الرب جدا. عشان كده
لو تعرف حد من المغرب منشن له الحلقة، ولو يعني تعرف أم بتعاني وهي بتربي أولادها لوحدها الحقيقة برضو تقدر تمنشنها الحلقة عشان أكون بنصلي لأجل. عندنا طلبات صلاة كتير جات لنا النهاردة، وعندنا موضوع مهم جدا جدا جدا نكون نتكلم فيه، بس بعد ما نبدأ وقتنا بالعبادة والتسبيح تعال نطلع نسمع الترنيمة اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: يا مرحب، اهلا بيكم احبائي، ورجعنا تاني مع بعض واحنا بنبتدي وقتنا. وزي ما قلت قبل الفاصل انه النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا. بنقرأ كتير عن الذبائح الحيوانية، وانه الانسان على مدار التاريخ كان بيقدم ذبائح حيوانية علشان يرضي الرب. والحقيقة تعالوا نرجع شوية للموضوع من بدري. هل الله امر الانسان انه يقدم ذبائح حيوانية، ولا دي فكرة الإنسان عملها؟ يا ترى الموضوع بدأ إزاي؟ الحقيقة بنشوف في سفر التكوين أنه الرب صنع الأرض وصنع السماء، صنع كل حاجة وخلق كل ما هو على الأرض، وتوج الخليقة بالإنسان. وكده مقدس بيصرح أنه الرب خلق الإنسان، و قال الرب لآدم وحواء خليكوا في الجنة، اثمروا، كثروا، ملأوا الأرض، اخضعوها، تسلطوا عليها. وكان الرب بيطلب من الإنسان أنه يسود على الأرض ويسود على الخليقة. جاب منين الإنسان هذا السلطان؟ من خلال خضوعه للرب، من خلال طاعته للرب. هو بيستمد سلطانه لأنه موكل من الله على الأرض، فالإنسان هو ممثل الله في الأرض. لكن بكل أسف لم تسير الأمور يعني بهذه الطريقة الجميلة والحلوة، لكن سقط الإنسان. كلنا عارفين القصة وحكايتها، وإزاي أنه الإنسان سقط في الخطية الحية، خدعت حواء، وحواء استسلمت لخداع الحية، وحواء أعطت رجلها فأكل من الشجرة اللي ربنا قال لهم ما تاكلوش منها، وسقط الإنسان في العصيان وطرد الإنسان. وطبعا زمان ما كانش فيه، يعني احنا لسه في بداية الخليقة، فأما أنجب آدم وحواء أولادهم بدأوا أكيد يعلموهم يعني أنه الرب عايز مننا نعيش حياة مقدسة، اوعوا تغلطوا زينا. لأنه الرب كلنا عارفين أنه الرب بعد ما خلق آدم وحواء، وبعد ما سقط آدم وحواء، سطر آدم وحواء نفسهم بورق التين، بس جف ورق التين، يبس وجف. وعشان كده بنشوف هنا أول إشارة للفداء في الكتاب المقدس. بنشوف أنه الرب يقول الكتاب أنه صنع الرب لهما أقمصة من جلد. لاحظ معايا التعبير صنع، ما قالش الكتاب انه الرب خلق أقمصة من جلد. كان ممكن يأمر انه ليكن قميص من جلد لآدم، ليكن رداء من جلد لحواء، لكن الرب ما عملش كده. لكن يقول الكتاب انه صنع. يعني ايه صنع؟ يعني جاب الرب حيوان وذبحه ذبيحة، وخد جلده وستر آدم وحواء. وكان الرب بيأسس لمبدأ وفكرة أنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، لأنه نفس الإنسان في الدم. فأصبح في مبدأ اسمه أنه الإنسان يقدم ذبيحة حيوانية علشان يرضي الرب. طبعا تقول لي الإنسان يحتاج لذبيحة حيوانية، ده كانت مسألة وقت، كانت رمز، كانت تعبير باهت عن الذبيح الأعظم اللي هيجي في ملء الزمان، شخص الرب يسوع المسيح اللي بيقول عنه كتاب في غلاطي 4:4: لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. خلق الرب آدم وحواء، وأنقذ الرب آدم وحواء وسترهم من خطيتهم. وبعد ما طردوا من الجنة استمر موضوع الذبائح الحيوانية، وأنجب آدم وحواء قايين وهابيل. خليني أروح معاك لسفر التكوين، سفر التكوين أصحاح 4، بيقول الكتاب في عدد واحد: وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين، وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب. ثم عادت فولدت أخاه هابيل، وكان هابيل راعيا للغنم، وكان قايين عاملا في الأرض. وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر، فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه. آدم وحواء خلفوا ولدين، ولد اسمه قايين، ولد اسمه هابيل. والكتاب بيقول إنه هابيل كان راعي للغنم، كان بيرعى أغنام، وقايين كان عاملا في الأرض، يعني بلغتنا النهاردة فلاح مزارع. والاثنين سمعوا توصيات آدم وحواء ليهم، الاثنين سمعوا التعليمات الإلهية اللي ربنا قال لهم عليها. حبايبي احنا غلطنا، احنا ما سمعناش صوت الرب، احنا عصينا الرب، احنا اتخدعنا من الحية، احنا استسلمنا للضعف، احنا كان ينفع نطيع الرب. لكن كأنه يعني بأسلوب النهاردة كده آدم وحواء يقولوا لهم: يا أولاد انتوا البركة، انتوا اللي فيكوا البركة، انت قايين وانت هابيل اسمع صوت الرب، الرب طالب انك تقدم لي ذبيحة حيوانية. يا قايين اسمع طلب الرب منك، الرب طالب منك انك تقدم ذبيحة حيوانية. وانت كمان يا هابيل اسمع اللي عايزه الرب منك، الرب عايزك تقدم ذبيحة حيوانية. وده اللي بنسميه التواتر، ما كانش فيه تكنولوجيا، لكن كان الأخبار بتنتقل بالتواتر بالكلام من جيل إلى جيل. كتاب يعلمنا زي ما قرينا إنه هابيل كان راعي غنم وقايين كان مزارع، بس في حاجة خطيرة قوي. قايين قدم للرب وهابيل قدم للرب. التعليمات الإلهية إنه يقدم الإنسان ذبيحة حيوانية. ليه؟ لأنه بنعرف بعد كده من أسفار موسى، من باقي الأسفار، أنه نفس الحيوان في دمه. فلما يقدم ذبيحة حيوانية كأنها بتكفر عن خطيته. ولما بنشوف موسى والناموس وإزاي أنه الرب طلب من الإنسان أنه يقدم ذبيحة حيوانية، كان بيروح للكاهن والإنسان يجيب معاه خروف أو أي ذبيحة حيوانية ويحط إيده على، بعد ما الكاهن يحطها على المذبح، الإنسان الخاطي ده يحط إيده على رأس الذبيحة، على رأس الخروف مثلا، ويقر بذنبه، يقول أنا كذبت، أنا سرقت، أنا عملت أي حاجة، ويذبح بعدها الكاهن هذه الذبيحة، هذا الحيوان. كأنه انتقلت الخطية من الإنسان إلى الحيوان، ولما اتنقل، لما اتذبح، كأنه الحيوان ده كفر عن هذا الإنسان. طبعا ده مش تكفير للعمر كله، ده كان رمز بسيط وبيكفي الخطية اللي هو عملها. طب افرض وهو مروح غلط تاني يعمل ايه؟ يجيب خروف تاني او يجيب ذبيحة تانية ويرجع مرة تاني للكاهن ويقول له انا غلط، انا وقعت في الخطية الفلانية، انا عملت الامر الفلاني، ويقدم الذبيحة وهكذا، والموضوع غير منتهي. نرجع لقايين وهابيل. يقول الكتاب في تكوين 4 الايات الصح اللي بنقرأ فيه في عدد 4، تكوين 4:4: وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها. هابيل قدم للرب من أبكار غنمه ومن سمانها، من الخرفان السمينة المليانة الحلوة، يعني الجيدة زي ما الرب طالب. هابيل قدم تقدمة زي ما الرب طالب. لاحظ معايا التعبير ده، زي ما الرب طالب. هابيل قدم اللي ربنا عايزه، هابيل قدم اللي ربنا قايله عليه، هابيل محبش بلغتنا النهاردة يحط التاتش بتاعه. هابيل قدم اللي قايله عليه الرب. فبيقول الكتاب: فنظر الرب إلى هابيل وقربانه. نظر الرب، لم يقل الكتاب أحبائي نظر الرب إلى قربان هابيل أولا، لكن يقول أنه نظر إلى هابيل وقربانه، بص لقلبه، بص لحالته، نظر إلى هابيل وبعدين نظر إلى قربانه. فالرب بص للقلب، وده اللي مازال الروح القدس عاوز يعلنه لينا النهاردة. الله بينظر إلى القلب. الكتاب بيقول انه الانسان ينظر الى العينين، الانسان بيبص للشكل والمنظر والهيئة الخارجية، لكن الرب بينظر الى القلب. لما قدم هابيل الذبيحة يقول الكتاب: من ابكار غنمه ومن سمانها. الرب نظر الى هابيل، الرب بص على حالة هذا الشخص، بص على قلب هذا الشخص، ونتيجة كده بص بعدها على طول، يعني تخيلنا، الى قربانه. يا ده هابيل، ده هذا الإنسان بيحبني، ده قلبه عايزني، ده مطيع ليا، ده مش عاوز يزعلني، كأنه ربي يقول كده، يعني ده مش عايز يزعلني، ده بيحبني. ونتيجة أنه بيحبني ونتيجة أنه مش عاوز يزعلني، قدم من أبكار غنمه ومن سمانها زي ما أنا طلبت بالظبط. والنتيجة أنه نظر الرب إلى هابيل وقربانه، أي تقبل الرب هابيل وتقبل أيضا قربانه. المفتاح الطاعة. اسمعني، يمكن تكون بتسمع دلوقتي وجواك إحساس أنك عاوز تعمل اللي في دماغك. اسمعني كويس، مش عارف ليه بقول الكلمات دي ولا بقولها لمين، لكن لو أنت النهاردة ماشي في سكتك مع الرب والرب طالب منك حاجة وانت عارف انه الحاجة دي ربنا بيقول لك عليها، لكنك في قرارة نفسك بتصارع وشبه واخد قرار انك تعمل اللي انت عايزه، خلي بالك، لانه هذا الامر هو عصيان للرب، هذا الامر هو كسر للقانون الالهي. لو الرب بيقول لك على حاجة ولو الحاجة اللي طالبها منك الرب دي متوافقة مع كلمة ربنا وانت مصر انك تعمل حاجة عكس كده، انت مصر انك تاخد قرار تمشي بدماغك تنفذ اللي انت بتفكر فيه، اعلم جيدا انه الرب غير راضي على هذا القرار. ربنا بيحذر ناس النهاردة، اوعى تاخد قرار عكس اللي ربنا قالهولك، اوعى تاخد قرار عكس اللي كلمة الله بتعلمه ليك، اوعى تاخد قرار وتقول انا بعمل اللي يعجبني. حبائي، احنا شرف وامتياز وبركة ان احنا نكون عبيد للرب. تخيل، مش زي ما هو دعانا احباء كمان واولاده، لكن حتى لو عبيد ده شرف لينا. فاني اطيع صوت الرب ده مش اوبشن، ده مش حاجة اختيارية، انا لابد اني اكون خاضع للرب. حياة الخضوع للرب. هابيل قدم من أبكار غنمه، هابيل قدم اللي ربنا عايزه منه. هابيل ما حاولش ان هو يقول اوكي انا ممكن اعمل ايه، ممكن اقدم حاجة بدل الخرفان او بدل الغنم اللي عندي، انا ممكن اقدم مثلا يعني طبيخ، انا ممكن اطبخ، انا ممكن اخد الخروف اللي انا مربيه ده اعمله مسلوق واعمل عليه شوربة، والشوربة دي أعمل عليها فتة وأقدم مثلا هذه الأكلة للرب. لا، الرب هابيل قدم زي ما ربنا عايزه وزي ما ربنا طالب منه بالظبط. الرب استقبل واشتم ريحة سرور من طاعة هابيل. والنهاردة الرب بيتكلم لناس فينا، هل يا ترى أنت مصر أنك تمشي مع الرب وطيعه؟ اوعى تكون بتخدم الرب. لو بتسمعني دلوقتي وانت بتخدم ربنا، لو بتخدم الرب وانت كاسر وصية، اعرف كويس خالص انه الخدمة مش مقبولة. الخدمة الحقيقية هي اني اطيع الرب. الخدمة الحقيقية مش اني اقدم للرب نشاط. الخدمة الحقيقية اني قلبي يكون بيطيع الرب. هابيل قدم من سمان غنمه، من ابكار غنمه، اطاع صوت الرب، ونتيجة كده بيقول الكتاب إنه الرب نظر إلى هابيل وقربانه. لو أنا بقدم للرب بس أنا عاصي الرب وقلبي مش طالب الرب، الخدمة غير مقبولة. الخدمة الحقيقية إنك تقول له يا رب أنا جاي أقدم نفسي ليك، جاي أقدم نفسي ذبيحة، قبل ما أقدم خدمة، قبل ما أقدم نشاط، قبل ما أبذل مجهود في الخدمة ويتقال علي الخادم الفلاني أو الخادمة الفلانية، أنا عايز أقدم ذبيحة مرضية، حياتي ذبيحة أمامك يا رب. الخدمة الحقيقية هي ذبيحة منكسرة، ذبائح الله هي روح منكسرة. روح منكسرة يعني روح طلب الرب، يعني قلب عايز ربنا، قلبك قبل خدمتك. ده اللي الكتاب المقدس بيعلمه لنا، ده اللي الكتاب المقدس طالبه مننا. ربنا عايز مننا قلب طالب رب، قلب عابد للرب، قلب مصر انه يطلب الرب بالرغم من. تقدر تفتح قوسين اي حاجة قبل ما يتقال عليه انه بيعمل كذا، وقبل ما يتقال عليه انه بيعمل كذا، ربنا بيدور على قلوب طلباه، ربنا بيدور على قلوب عايزاه. الرب بيتكلم النهاردة لناس بعيدة عنه، يمكن بتبذل مجهود، يمكن عمال تخدم الرب، يمكن بتخدمي في مدارس الأحد، يمكن بتخدم في اجتماع إعدادي، يمكن بتخدم وبتبذل مجهود وبتعمل نشاط، يمكن بتخدم في مكان معين وبتقدم تقارير وبتعمل كذا، وشكلك خادم، ليك صورة انك خادم. خليني أقولك من قلبي النهاردة، الخدمة الحقيقية اللي ربنا عايزها مننا ان احنا نطلبه بكل قلوبنا. الخدمة الحقيقية مش ان احنا نقدم مجهود للرب، لكن نقدم قلوبنا للرب. هي دي الخدمة الحقيقية. الله طالب الخدمة دي، الرب طالب القلب المنكسر ده، القلب اللي بيطيع صوته. الله مش عايز مننا ناس بتعمل مجهود لأجله. خليني أقولك مفاجأة، أنه الرب يقدر يخدم لنفسه، ذراع الرب

ربنا بجد، هو اللي طالب ربنا بجد، هو اللي بيدي قلبه للمسيح بجد. عايز أصلي دلوقتي مع ناس بتسمعني، عايز أصلي معاك لو أنت لسه مش عارف تقدم نفسك للرب. خلينا نصلي دلوقتي، أنا متأكد أن الرب هيعمل حاجة. يلا لو بتسمعني دلوقتي من أي مكان في العالم، ارفع قلبك للرب وصلي أنك تقدم نفسك ذبيحة للرب، تقدم نفسك وتقدم قلبك للرب. أمين. يلا عايز صلي معك دلوقتي. يا رب أنا بصلي لأجل إخواتي دلوقتي ولأجل نفسي. يا رب ما تسمحش أن احنا نعمل مجهود لأجل جلالك فقط بعيدا عن رضاك، لكن عايزين نقدم نفوسنا ذبيحة، عايزين نقدم قلوبنا ذبيحة، عايزين نقدم حياتنا ذبيحة. أنا بصلي يا رب لناس دلوقتي، لزوجات متخاصمة مع أزواجها وما زالت بتخدم الرب. أنا بصلي من أجل روح توبة دلوقتي وتبكيت. أنا بصلي من أجل روح خضوع لكل زوجة يا رب لسه معندة أو متسلطة ومش غفرة وما زالت بتخدم. أنا بصلي أنك تدينا روح توبة يا رب. بصلي دلوقتي لو في زوج بيسمعني هو قاسي على زوجته جدا وما زال بيخدم الرب ومتخيل انه هو بيخدم الرب بالرغم من اللي حصل في بيته، انا بصلي انك تدينا قلب يحب يا رب. توبنا توبنا، احنا في احتياج شديد، عايزين نتوب قدامك يا رب. تعالى لبيوتنا النهارده، تعالى لبيوتنا النهارده، تعالى اذكر ولادنا، تعالى اتحنن علينا يا رب. انا بصلي لاجل كل حد لسه مش عارف يقدم ذبائح روحيه يا رب. انا بصلي ليا ولاخواتي لو لسه لغايه دلوقتي مش قادرين نطلبك، مش قادرين نقدم اللي بيرضي جلالك، مش قادرين نقدم اللي انت طالبه يا رب. هابيل قدم زي ما جلالك طلبت، وانا بصلي ليا ولكل اخواتي ادينا نقدم اللي انت عايزه مننا. احفظنا من ان احنا نقدم حاجة بطريقتنا، لا يا رب، عايزين نقدم اللي جلالك عايزه، عايزين ذبائح قلوبنا الروحية تكون مرضية امامك. باسم يسوع اشكرك لانك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا، يساعدنا ربنا، يساعدنا ربنا. هنمشي السكة وإحنا طالبين الرب، هنمشي السكة وإحنا عايزين إلهنا الصالح. تعال نطلع لفاصل صغير نسمع التنيمة اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن ماذا يريد الرب مني، عن التقدمات اللي ربنا عايزها مني. قلنا قبل الفاصل انه انتهت الذبائح، لكن الله كان طالب الذبائح في وقت، لكن المبدأ اللي ربنا بيتكلم بيه لينا النهاردة انه قدم زي ما الرب عايز. شفنا قبل الفاصل ازاي انه قايين وهابيل قدموا للرب. هابيل قدم من أبكار غنمه ومن سمانها، قدم زي ما الرب عايز، وجات النتيجة أنه نظر الرب إلى هابيل أولا وإلى قربان. طيب ماذا عن قايين؟ هل قايين قدم نفس اللي قدمه هابيل؟ السؤال الأهم، هل هابيل قدم الذبائح الحيوانية لانه هو بيشتغل مزارع؟ فالموضوع يعني it's very easy، حاجه سهله جدا انه اقدم من اللي حلتي من امكانياتي، ولا الموضوع ليه علاقه او ليه بعد اكبر من كده؟ الحقيقه عشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نعرف زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل، ادم وحواء تواتروا الاخبار مع اولادهم وانتقلت الخبرات الروحية إنجاز التعبير من آدم وحواء إلى الأولاد، وبنشوف إزاي إنه يعني رب بص للإنسان قبل ما يبص للتقدمة بتاعته، بص لهابيل. هابيل أعتقد الكتاب ما قالش كده، بس مجرد اعتقاد شخصي، هابيل قلبه عايز يرضي الرب. فهابيل لو كان بيشتغل في أي مهنة تانية لكنه عرف انه الرب طالب النوع ده من التقدمات، كان هيروح ويقدمه حتى لو كلفه كتير، مش لانه بيشتغل راعي للاغنام، يعني زي ما قال الكتاب وكان هابيل راعيا للغنم، مش لانه راعي للغنم فهو قدم من اللي حلته، لا، هو قدم لانه الرب عايز النوع ده من الذبائح. ارجع تاني اقول لك، القضيه في القلب. يا ترى ربنا عايز مني ايه؟ ربنا عايز قلبي. يقول الكتاب يا ابني اعطيني قلبك. قايين، يقول الكتاب انه في عدد 3، وحدث من بعد ايام ان قايين قدم من اثمار الارض قربانا للرب. قايين قدم من اثمار الارض. يلا افتكروا معايا، قايين بيشتغل ايه؟ مزارع، فلاح. فقايين قدم للرب من أثمار الأرض. بتوقع أنه يعني طبعا احنا في بداية الخليقة، احنا لسه بنقول يا هادي، فما كانش فيه بقى مبيدات ولا كيماويات ولا سماد ولا حاجة بتاعت الزراعة ولا حاجة، فكان زي ما نقول النهاردة نباتات او زراعة عضوية، يعني صح، ده احنا لسه الكوكب كان بيفتتح، يعني كانت الدنيا بخيرها يعني. فتخيل معايا مشنة كبيرة، قفص كبير، صينية كبيرة، طبق كبير عليه خضروات وفواكه وحاجة يعني بص شكلها تحفة. تخيل معايا انه قايين داخل الرب بصينية قد كده، عليها مانجا، على خوخ، على افوكادو، على جوافة، ما تفهمش بقى، على كل اللي نفسك فيه حطه في هذه الصينية. منظر جميل قوي، المنظر شكله حلو قوي، وكمان الريحة شكلها حلو قوي. لما حد يخش عليك بصنية فاكهة زي كده، الموضوع جميل، الموضوع شكله حلو، الموضوع ريحته حلو، لكن هل يا ترى ده اللي كان ربنا عايزه من قايين؟ الإجابة لا. الناس اللي معانا على اللايف من فضلكم اكتبوا لنا في الكومنتات وشاركونا، ليه ربنا ما قبلش الطبق الجميل بتاع قايين اللي قدمه من أثمار الأرض؟ شاركونا برأيكم في التعليقات، لماذا لم يقبل الله تقدمة قايين بالرغم من جمالها ومنظرها الحلو؟ هقرأ تعليقات حضراتكم بعد شوية. عايزك تتخيل معايا أنه قايين قدم من أثمار الأرض، راح للأرض بتاعته اللي بيزرعها وقعد يدور على أفضل أنواع الثمار، يعني جاب أفضل جوافية، أفضل منجاية، أفضل خوخة، أفضل فراولة، أفضل كل حال، أحسن أنواع الفاكهة اللي زرعها طول الموسم وقدمها للرب. ليه الرب ما يقبلش حاجة زي كده؟ شكلها جميل. الحقيقة تقدمة قايين بتكلمني مرات كتيرة عن اللي أنا بقدمه وعن التدين الظاهري. أنا ممكن أكون بقدم للرب شكل حياة ظاهريا حلو جدا، بصلي، بقرأ كتاب مقدس، بكتب بوستات فيها آيات كتابية، بعمل منشن للناس على ترانيم، لطيف يعني، حياة كده شكلها جميل. لكن الحقيقة أنا مفيش في حياتي قوة للي بعمله، مجرد شكل، مجرد تدين ظاهري. بلغة الرسول بولس في العهد الجديد، زي الناس اللي اتقال عليهم لهم صورة التقوى لكنهم منكرون قوتها. قايين قدم الحلو اللي عنده، بس مش ده اللي ربنا كان عايزه. الرب كان عايز ذبائح حيوانية، الرب كان عايز من قايين انه يروح يصطاد او يروح يجيب خروف او يخبط على اخوه يقول له حبيبي انت راعي غنم يا هابيل، اخوي حبيبي انا محتاج منك خروف اقدمه للرب ذبيحة، الرب طالب مني ومنك، انت عارف انه الرب طالب مننا نقدم ذبيحة، من فضلك اديني خروف. اعتقد انه هابيل ما كانش هيمانع، يقول له تفضل احلى خروف لاحلى اخ في الدنيا. بس الحقيقة قايين قدم من اثمار الارض. حبائي اللي قايين عمله هو اللي انا وانت مرات بنعمله. انا بقدم بالشكل، انا بخدم بالشكل، انا برنم بالشكل، انا بعلم بالشكل، انا بزور الناس الفقراء بالشكل، انا بعمل خير خارجيا وبتصور وانا بعمله وبقول كذا انا بعمل حاجات شكلها جميل، شكلها جميل. لكن هل ده اللي الرب عايزه؟ الإجابة لا. كتاب يقول يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك ترقي. الرب عايز القلب، الرب عايز قلبي قبل ما يكون عاوز إنتاجي أو عايز الخدمة اللي أنا بعملها. قايين قدم خدمة ظاهرية، قدم قربان ظاهري، قدم تقدمة خارجية فقط. الرب يقول الكتاب المقدس بعدها على طول انه هابيل كمان قدم زي ما قرينا، فنظر الرب الى هابيل وقربانه، عدد 5، ولكن دوس فرامل معايا هنا في الأما تشوف كلمة ولكن، اقف كده فرامل، ولكن الى قايين وقربانه لم ينظر. زي ما الرب نظر الى هابيل وقربانه، هنا الى قايين وقربانه ايضا نظر الرب الى قايين زي ما نظر الى هابيل. تاني هقول لك، الرب ما نظرش الى تقدمة هابيل أو إلى قربان هابيل أولا، لكن نظر إلى هابيل وقربانه، وبنفس الطريقة نظر إلى قايين وقربانه. بس الرب على قايين ولا قلبه غير منضبط، لا مش مطيع. مش هو ده حبيبي اللي أنا قايل لك عليه؟ مش هو ده اللي أبوك آدم وأمك حواء قالت لك عليه وقال لك عليه؟ أنا ما طلبتش فاكهة من الأرض، أنا طلبت ذبيحة حيوانية، لأنه في مبدأ اسمه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، في مبدأ إلهي اسمه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. الرب قال كده، هابيل سمع هذا الكلام وقدم من أبكار غنمه ومن سمنها، بس قايين قدم من أثمار الأرض، وكأنه قايين عاوز يخترع مبدأ جديد. مفيش مبدأ اسمه من المانجا في غفران، أو أنه بدون شروة فراولة تحصل مغفرة، بدون خوخ لا تحصل مغفرة، لا، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. قايين قدم بتدين ظاهري، قدم باستحسان، قدم فاكهة شكلها جميل، زي ما أنا وإنت مرات نقدم خدمة شكلها جميل. لكن هابيل قدم اللي الرب عايزه، قدم الذبيحة الحيوانية اللي كانت إشارة ورمز لذبيحة المسيح اللي تحصل في يوم من الأيام. عشان كده نظر الرب إلى هابيل وقربانه، لكن لقايين وقربانه لم ينظر. اسمعني هقول لك حاجة، الرب بينظر للقلب، والرب بيبص على المستخبي في ذبيحة المسيح اللي جاي بناء على عمل الصليب، اللي جاي في النعمة، لكن اللي جاي فارد عضلاته، واللي جاي بمجهوده، واللي جاي بشكله، واللي جاي بتدينه. الرب لا يقبل هذا التدين الظاهري، لأنه الإنسان لا يوجد فيه شيء صالح. عشان كده عايز أقولك على سر، تعالى في النعمة، تعالى وانت مستخبي في الصليب، تعالى لله من خلال ذبيحة المسيح فيقبلك، ولا تأتي إلى الله من خلال برك، لأنه لا يوجد عندك بر يقبله الله إطلاقا. المبدأ واحد، المبدأ واحد، الله عايز القلب، الله عايز القلب. ربنا مش عايز حاجة مني ومنك مجرد أمر خارجي، مجرد شكل خارجي. ربنا عايز القلب. عشان كده القايين عملوا كان بعيد تماما عن اللي رب طالبه، كان بعيد تماما عن اللي ربنا قاله. أنا عايز أصلي معاك النهاردة، لو أنت مزنوق في الحتة دي، لو أنت عدو الخير كأنه حبسك في المنطقة دي كده مش قادر تخرج منها، ليك شكل حلو ولا سيما لو أنت مش عارف ليه عمال أقول كده، لو أنت بتخدم ربنا برضو والناس بتسقف لك والناس بتشجعك، لو أنت يعني بتعمل حاجات كده والناس مبسوطة منها، اعرف كويس جدا جدا أنه أهم من الناس تنبسط أنه الرب نفسه ينبسط. عايز صلي معاك دلوقتي، يا رب أنا بصلي ليا والأجل إخواتي، بصلي لو حد فينا دلوقتي يا رب، لو حد فينا يا رب بيعمل أمور لأجل أنه يكون مشهور أو لأجل أنه الناس تسقف له، أنا بصلي النهاردة أنك تضبط قلوبنا أمامك يا رب، بصلي النهاردة أنك تضبط قلوبنا أمامك يا رب من فضلك، يا رب من فضلك يا رب. صلاتي النهاردة أنك تيجي تضبط قلوبنا، وزي ما قال عبدك، وحد قلبي لخوف اسمك، احفظني واحفظ إخواتي، احفظنا من التدين الظاهري يا رب. نيجي في النعمة، نيجي في الصليب، نيجي النهاردة بناء على ذبيحة المسيح يا رب. هابيل جه بناء على الرمز اللي كان بيشاور على المسيح، لكن قايين جه بأعماله. يا رب احنا بنتوب على كل مرة جينا لجلالك بأعمالنا. ينفع تصلي معايا الصلوة دي؟ ينفع نصلي ونتوب قدام الرب على كل مرة جينا فيها للرب بأعمالنا؟ ينفع نصلي ونتوب على كل مرة جينا للرب فيها بمجهوداتنا وبخدماتنا وبأعمالنا الخيرة؟ يلا قول له سامحني، سامحني على كل مرة يا رب، كل مرة عملت الخير وظنيت ان انا مقبول عندك لاني بعمل خير، كل مرة عملت خدمة وظنيت اني مقبول عندك لاني بعمل خدمة. لا يا رب، بنيجي في الصليب النهاردة، بنيجي من خلال الباب المفتوح، بنيجي من خلال الطريق، بنيجي من خلال اللي قال على نفسه انا هو الباب، شخص الرب يسوع المسيح. بنيجي النهاردة من خلال اللي قال على نفسه انا هو الطريق والحق والحياة، بنيجي النهاردة في المسيح، بنيجي النهاردة إليك في المسيح. يا رب أنا بصلي من أجل ناس كتيرة بعيدة لسه النهاردة يا رب، ناس بتدور على أنك ترضى عنها من خلال أعمال صالحة، من خلال تدين، من خلال زيارة أماكن مقدسة. أنا بصلي أنه نتوب النهاردة ونرجع لجلالك من خلال عمل المسيح وموت المسيح وصليب المسيح. اجذب قلوبنا أمامك وساعدنا نجيلك في الصليب، ساعدنا نجيلك من خلال يسوع المسيح. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هنطلع مع بعض الفاصل صغير، نسمع الكلمات اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة تاني واحنا مازلنا مكملين وقتنا. انا فرحان خالص ان احنا مع بعض ومتشجع جدا جدا، وعندي ايمان ان الرب بيسمع صلاتنا. عندنا طلبات صلاة وكمان عندنا استجابة صلاة وصلت لنا. عايزين نبارك الرب وعايزين نشكر الرب مع بعض. عايزين نصلي من اجل بعض طلبات الصلاة، وبعديها هنطلع في فصل صغير قوي، وهفكركم ان احنا هنصلي من اجل السنجل مازرز، من اجل كل الزوجات الارامل او المنفصلات عن ازواجهن وبيربوا الاولاد لوحدهم. عايزين نصلي من اجل اخواتنا دول، نعمة ليهم، الرب يسندهم، معونة ليهم من الرب. هنصلي من اجلهم بعد شوية، وكمان هنصلي من اجل المملكة المغربية. فانا اقصد انه بعد ما نصلي بعض طلبات الصلاة دلوقتي هنطلع فاصل عشان تلحق تمنشن حد، لو تعرف حد صديقك من المغرب او لو انت من المغرب وبتسمعنا دلوقتي اتحد معانا. عايزين نصلي من اجل دولتك، نصلي من أجل المملكة المغربية، البلد الغالي على قلوبنا. عندنا بعض طلبات الصلاة. عندنا طلبة صلاة من أختنا نبيلة. أهلا بيك يا نبيلة، ازيك، ايه الأخبار؟ أختنا نبيلة بتقول محتاجة صلاة أن ربنا يفتح باب شغل، ومحتاجة صلاة من أجل نفسيتي لأني مضغوطة جدا في البيت، نفسيا مش أحسن حاجة. رب يسمع صلاتك، رب يتدخل ويمد إيده ليكي بمعونة خاصة. يا رب نؤمن بيك أنك موجود. يا رب نصلي من أجل أختنا الغالية نبيلة، نصلي من أجل يا رب زيارة ليها، يا رب حسم لأمر الشغل ده. يا رب نصلي من أجل أنك تدبر هذا الاحتياج وتسدده في أقرب وقت. يا رب شغل في مشيئتك، شغل يناسب نبيلة وما يعطلهاش، لكن بنصلي إنها تعيش دعوتها والشغل ده يكون سبب بركة ليها مش سبب تعطيل ليها. يا رب تيجي بزيارة خاصة لنفسيتها دلوقتي. يا رب محتاجين لك، محتاجين لك. تعالى النهاردة اسند بنتك يا رب، اسند بنتك لمجد المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا بعض الرسائل على صفحة، رسالة من أختنا نيفين. أهلا أهلا يا نيفين، إزيك، الأخبار؟ أختنا نيفين بتقول اذكروني في صلاتكم، ماما توفت وأخويا كان حرمني منها 9 سنين، شفتها فيها 3 مرات وقبل الوفاة بيومين. اذكروني دايما في صلاتكم، محتاجة صلاة دايما. آمين. يا رب بنيجي النهاردة يا رب نصلي من أجل أختنا نيفين، نصلي من أجل قلبها المكسور. يا رب يا رب نصلي من أجل تعزية خاصة لبنتك ولكل العيلة. يا رب كمان بنصلي من أجل القلب المكسور ويا رب الشرخ اللي حاصل في حياتها. يا رب بنصلي من أجل هذا الجرح يا رب اللي موجود جوه نيفين. تعالى اشفي بنتك، تعالى بنعمة خاصة دلوقتي ليها، تعالى بمعونة من السماء، تعالى سندها، تعالى سندها، تعالى تقابل معاها دلوقتي، تعالى اظهر ذاتك ليها، مجد اسمك في حياتها يا رب. نعمة خاصة لنيفين دلوقتي في اسم المسيح يسوع وليك كل المجد. آمين. جات لنا طلبة صلاة من الأستاذ ممتاز. أهلا بيك أستاذ ممتاز، ازاي حضرتك؟ أخونا ممتاز بيقول توفت زوجتي منذ 10 أعوام، تزوجوا أبنائي، عايش الوحدة، ياريت تصلي لي. ربنا ما يحوجهاش وإن حوجتها خدها عندك ما تحرمهاش. عمري 70 عام، اذكرني بصلواتك أخي الحبيب. أمين أمين. تعالوا نصلي من أجل الفاضل الأستاذ ممتاز، نصلي أنه الرب يديله نعمة. خليني أقول لحضرتك على خبر كويس. كتاب مقدس بيقول كده أنه إلى الشيبة وإلى الشيخوخة أنا أحمل وأنجي. يمكن المنطق بيقول أنه السن بيكبر يا أستاذ ممتاز، الواقع بيقول كده، لكن الحقيقة أن الرب صالح إلى الشيبة وإلى الشيخوخة. الرب يحمل وينجي. الرب يسندك بعد ما الزوجة توفت وبعد ما الأولاد اتجوزوا طولت العمر ليك. الرب يحملك ويقودك ويضمنك لغاية آخر يوم في حياتك. يا رب جاي أنا وإخواتي النهاردة بنصلي من أجل الفاضل يا رب الأستاذ ممتاز، بنصلي من أجل نعمة خاصة لابنك. يا رب أنت اللي داري، أنت اللي شايف، أنت اللي عارف يا رب مشاعر ابنك، أنت اللي كاشف قلبه وشايف قد إيه هو مجروح، قد إيه يمكن عدو الخير بيرمي جواه مخاوف. إحنا بنصلي النهاردة إنك تيجي بنعمة خاصة لابنك، تعالى بمعونة خاصة لابنك، تعالى بسندة، تعالى شجعه وطمنه إنك أنت اللي بدأت وأنت اللي هتكمل. يا رب زي ما طالب مننا أخونا ما يتحوكش الحد يا رب أبدا أبدا أبدا، نعلن ثقتنا فيك. نعمة خاصة لأستاذ ممتاز في اسم المسيح وليك كل المجد، آمين آمين. جات لنا رسالة من لولا جورجي أو لولا جورجي، أهلا وسهلا بيك يا لولا. بتقول طمني يا رب على أولادي. يا رب بنيجي مع أختنا لولا نصلي من أجل أولادها، نصلي أنك تملاها بالسلام. مش عارفين هي تقصد إيه، لكن بنصلي أنك تمد إيدك ليها بنعمة غير عادية في اسم يسوع ولكل المجد، أمين أمين أمين. رسالة من أختنا جورجيت، أهلا بيك يا أختي جورجيت. أختنا جورجيت بتقول يا رب ملناش غيرك تطمني على أولادي في غربتهم وشفيني، آمين. يا رب بنيجي نتحد مع أختنا جورجيت يا رب، بنصلي من أجلها نعمة خاصة ليها، بنصلي من أجل سندة لأولادها في الغربة، نعمة خاصة ليهم. أنت ضامن يا رب ليهم، أنت معاهم في الغربة يا رب، حتى إذا كانت الأم مش معاهم في الغربة لكن أنت موجود. بنصلي من أجل شفاء خاص جدا لبنتك يا رب الأخت جورجيت، نصلي من أجل لمسة خاصة من جلالك باسم الرب يسوع المسيح، معونة خاصة ونعمة خاصة جدا لبنتك، شفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد، أمين أمين أمين أمين. رسالة من أختنا نجوى رزق، أهلا بيك يا أستاذة نجوى. أختنا نجوى بتقول يا رب أسرع وطمني، كن معنا لا تتركنا ولا تنزع عنا رحمتك، أمين. جميلة صلاتك يا أخت نجوى. يا رب بنحط ثقتنا مع أختنا نجوى، بنصلي باسم الرب يسوع المسيح يا رب، بنصلي من أجل نعمة خاصة ليها يا رب. يا رب بنصلي من أجل يا رب سندة خاصة يا رب. يا رب طمن نجوى، مش عارفين بنتك قلقانة من إيه أو قلقانة على إيه، لكن واثقين إنك إله كل نعمة، تملاها بالسلام دلوقتي يا رب. يا رب املها بالرحمة، غطيها برحمتك، حوطها يا رب، حوطها وطمنها واضمنها لمجد اسمك يا رب. شكرا انك سامع الصلاة ولكل المجد، امين امين امين. جت لنا رسالة من اخونا عايد النجار، اهلا بيك استاذ عايد. اخونا عايد بيقول يا رب خد بايدي وعديني من كل المشاكل، امين. يا رب بنسلمك اخونا عايد، واحنا واثقين انك موجود في المشهد، واثقين انك تمسك بايده وتعبر بيه كل ضيقات بيكتاس فيها. يا رب اذا كان ابنك طلب الصلاة احنا بنصلي دلوقتي لاجله، واحنا متأكدين انك بتسمع لصلاتنا لانك انت اله كل نعمة وليك كل الكرامة وكل المجد، امين هللويا. جات لنا رسالة من اخونا اشرف، اهلا بيك يا اخ اشرف. اخونا اشرف بيقول ليه يا رب شايف ولادك بيتعذبوا وساكت؟ قوية الرسالة دي، ويعني الحقيقة يعني عايز اقول لحضرتك حاجة قبل ما نصلي يا استاذ اشرف. الحقيقة الرب مش بيسكت، وارجوك انك تفهم يعني معنى كلامي. انا مش قاصد انه استهين بكلامك اطلاقا، لكن صدقني هو مش غايب ومش ساكت ومش غفلان. يمكن ما عندناش اجابة لكل حاجة، يمكن مش فاهمين كل الصورة بتمشي ازاي، لكن بكل تأكيد اللي فاهمينه ان الرب موجود والرب في المشهد والرب ضامن والرب مش غفلان ومش ساكت ومش يعني مش صامم أذانه زي ما بيقولوا يعني، لكنه سامع الصلاة. عشان كده عايزين نصلي لأجلك دلوقتي أن الرب يجي بنعمة غير عادية لحياتك. يا رب بنيجي النهاردة نتحد مع أخونا أشرف ونصلي يا رب من أجل نعمة خاصة جدا لي. يا رب باسم يسوع معونة من السماء لأخونا أشرف دلوقتي. يا رب يا رب إذا كان مش فاهم إيه اللي بيحصل، أنا بصلي أنك تيجي تتراءى لابنك يا رب. يا رب زي ما قالوا التلاميذ كده هم في السفينة وهي معذبة من الأمواج، أما يهمك أننا نهلك؟ يا رب ولادك في السفينة ما كانوش فاهمين أنك موجود. يا رب بنتحد دلوقتي أنا وكل إخواتي مع أشرف يا رب، وبنصلي من أجل مقابلة جديدة معاه. افتح عينه، طمنه، املاه بالسلام في أنك موجود، حتى لو يبدو أنك صامت، لكن ده لخيره يا رب، والمجد اسمك في حياته. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين. جت لنا رسالة من ندى. أهلا بيك يا ندى. ندى بتقول ليه يا رب الظلم مدته كبيرة جدا، ارفع الظلم عني يا رب. آمين آمين يا ندى. يا رب بنشكرك لأجل ندى يا رب. يا رب بنيجي نضع بنتك أمامك يا رب، بنعلن كده كلمات الحق انه الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. يا رب نادى بين ايدك يا رب، اذا كانت بنتك شعرة بالظلم فاحنا بنيجي قدامك نعلن انك اله عادل وانك تأتي بحق بنتك يا رب. ارفع ظلم عن بنتك واسقين في حكمتك، حتى لو مش فاهمين قوي وحتى لو مش عارفين، لكن واثقين في حكمة السماء يا رب اللي بتعملها معنا ده. في اسم المسيح أشكرك ولي كل المجد. أمين أمين أمين. أختنا نانا زيزة على صفحة لايف كاتبة سلام ونعمة. أهلا بيك يا أخت نانا، سلام ونعمة. أيضا نانا بتقول أمين أمين أمين يا نانا باسم يسوع. أمين أمين، ربي يباركك. أمين أمين أمين. جات لنا شكر، جات لنا استجابة صلاة وشكر الحقيقة. جات لنا يعني رسالة شكر من أخت لينا بتقول أنا طلبت أن الرب يسمع ويستجيب. كانت أختنا عاملة منظار قولون وطلع، بتقول كده طلع نظيف خالص وما فيش فيه أي حاجة. أختنا دي خادمة للرب، رب نستخدمها كمان في خدمة الكلمة. نصلي ونبارك الرب لاستجابة الصلاة. هاليلويا. الحقيقة جميلة ان احنا نبارك الرب. نشكر الرب قوي قوي لاجل حضرتك، نشكر الرب قوي قوي قوي اختنا الغالية من اجل استجابة الصلاة. يا رب بنيجي مع بنتك نشكرك من اجل كل استجابة صنعتها. نشكرك يا رب لاجل لمسة الشفاء. نشكرك من اجل القولون اللي طلع نظيف، المنظار يا رب اظهر انه الامور كويسة وما فيهاش اي حاجة. مبارك اسمك يا رب، كمل مع بنتك بكل نعمة. بنباركك، بننصب حجر المعونة معاها، بنبارك اسمك، بنقدم ليك كل الشكر وكل المجد، واثقين انك سامع وتستجيب وليك كل المجد. امين امين امين. على قلبي قوي أصلي من أجل أخت غالية علي خالص، مجدة. يا مجدة ازيك، عاملة ايه؟ يا رب تكوني بكل الخير. مجدة جوايا صلوة ليكي، ونفسي أنا وكل إخواتي اللي في الهوى دلوقتي اللي على الهوى نكون بنصلي بيها لأجلك. نفسي قوي نتحد مع أختنا مجدة ونصلي من أجل نقلات روحية جديدة. جوايا قوي قوي أن الرب عاوز ينقل حياتك نقلات روحية قوية الوقت اللي جاي يا مجدة. عشان كده افتحي قلبك للرب، خليكي مستعدة أن الرب يتحرك في حياتك بقوة. خلونا نتحد مع بعض ونصلي لأجل بنت الرب أختنا مجدة. يا رب بنيجي قدامك يا رب ببنتك، بنصلي أنك تمد إيدك بقوة ليها. اعلن ذاتك، اكرم اسمك في حياة مجدة، اعلن سلطانك يا رب. بنصلي من أجل زمن روح جديد، بنصلي من أجل مقابلات جديدة ومجد جديد يجي على حياة أختنا يا رب. بنصلي من أجل بركات جديدة ونقلات روحية جديدة يا رب. بنتك تكبر معك أكتر وتشبع بيك أكتر. بنصلي كمان أنك تستخدمها أكتر وأكتر. في اسم المسيح بنصلي ولكل المجد. أمين أمين أمين. عندنا كمان طلبة صلاة من أجل من في طلبة صلاة لسه واصلة حالا من أختنا نادية. أهلا بيك يا أخت نادية. أختنا نادية بتقول هذه الكلمات: أنا محتاجة صلاة جامدة من حضراتكم لو سمحتم، لأن عندي مشكلة ومفيش مخلوق على الأرض أني حلها غير ربي وإلهي يسوع المسيح، فأرجوكم الصلاة ضروري من أجلي. مع تحياتي لحضراتكم. أعتقد يعني رسالة أختنا نادية دلوقتي هي بمثابة استغاثة. لما أختنا تقول إنها في مشكلة ما في حد يقدر يحلها إلا الرب يسوع المسيح، يبقى أعتقد محتاجين دلوقتي نتحد كلنا مع بعض، لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، ونصلي لأجل أختنا نادية. أيوة يا رب، جايين النهاردة يا رب بنقف مع أختنا نادية، بنصلي بنحوطها النهاردة، ونطلب لأجلها إنك تمد يمينك بقوة يا رب. مد يمينك، مد يمينك، نعمة خاصة لبنتك يا رب. بنصلي من أجل المعضلة المشكلة اللي هي فيها يا رب. تعالى بتدخلات سماوية، اعلن ذاتك، اعلن يمينك، مد يمينك بقوة، مد يمينك بقوة. الموضوع مش نافع فيه بشر، احنا بنصلي واثقين انك انت اللي تيجي، انت اللي تيجي تتراءى في المشهد وتمد يمينك يا رب. اعلن ذاتك، املى نادية بالسلام، طمنها دلوقتي وتعالى بمجدك، تعالى اكرم اسمك يا رب. انا بصلي انه بنتك الاخت نادية يا رب تشهد انك عظمت العمل وانك تدخلت في المشهد بقوة. في اسم المسيح بنصلي وليك كل المجد، امين امين امين امين. عايز قبل ما نطلع فاصل ونصلي تاني بعد الفاصل، عايز اقرأ تعليقات حضراتكم. اختنا استر عادل بتقول: ربنا يباركك يا ابونا. اهلا بيك يا استر، رب يباركك يا قديسه، شكرا ليكي. اختنا نبيله بتقول: امين باسم يسوع. امين يا نبيله، الرب صالح ويعمل امور عظيمه. اخونا الاخ وجدي صديق البرنامج والصديق الشخصي، اخونا الاخ وجدي سمير، اهلا بيك اخ وجدي، بيقول: مساء البركه، مبارك اسم الرب. هللويا، مبارك اسم الرب يا حبيبي، وحشني جدا جدا. هللويا. يقول كده اخونا وجدي: منتظرين حضورك يا رب في التسبيح والكلمة. أمين يا أخوة وجدي، أمين أمين، ربنا يباركك. يستكمل أخونا وجدي يقول كده: مساء الخير أبونا الغالي، سلام لكل المستمعين، بركة ونعمة من الرب لكل شخص. أشاركك الصلاة من أجل المغرب الشقيق وكل شعب وقيادة المغرب، حماية ورعاية خاصة من الرب. آمين يا أخواتي، آمين آمين. هنطلع بعد دقائق بسيطة فاصل وهنصلي كلنا لأجل المغرب. شكرا لإيجابية حضرتك يا أخواتي، آمين، ربنا يباركك. أخونا وجدي بيقول: طلبة صلاة من أجل ترتيب سكن لابني ديفيد. آمين آمين يا رب. بنيجي النهاردة نتحد مع أخونا الأخ وجدي، بنصلي يا رب انه نسل الصديق للبركة يا رب. شكرا علشان ديفيد يا رب، ابننا الغالي يا رب. اذا كان الاخ وجدي بيحبك وبيتبعك وبيكرمك، انا بصلي انه يشوف بركتك ويشوف اكرامك في ابنه وبنته يا رب. نصلي من اجل امر السكن في حياة ديفيد. دبر انت السكن، رتب انت الشقة المناسبة. مكتوب عن جلالك انك حتمت بحدود واوقات مسكنهم يا رب. عين انت لديفيد المكان للسكنة، ودبر انت التكاليف. اعلن يا رب عن يدك وعن يمينك يا رب. مكتوب: فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. نصلي انك تدبر الامر كله وتقود الامر كله يا رب. كمان ارتباط ديفيد بين ايدك، احنا بنصلي انك تكمل بكل خير مع ابنك. كمل معاه يا رب، يبني بيت لجلالك، يبني بيت يكرم في اسمك ويزاع منه صوت التسبيح والترنيم في اسم المسيح ولكل المجد. امين امين امين امين امين. اخواتي دي رب يدبر، وهنفرح مع ديفيد في اسم يسوع المسيح. رسالة من جناب الفاضل الشيخ صمويل فرج: ابويا يا جماعة، ابويا بالجسد وافتخر. يا حد شيخ منور يا ابي. بيقول: ساعدني يا رب افهم وقدم نفسي ذبيحة. امين امين يا ابي، امين، رب يباركك. تحياتي لحضرتك والماما الغالية، رب يبارككم. جاتينا رسالة من صديقة البرنامج الأخت الفاضلة المباركة الأخت جنات فهمي. أهلا بحضرتك يا أخت جنات، بتقول حلقة مميزة الحقيقة، ربي يباركك، حلقة مميزة لأن حضرتك مصلية وطالبة الرب. ربي يباركك يا قديسة، ربي يحفظك يا أخت جنات، شكرا لمحبة حضرتك وتشجيعك. الأخت جنات بتقول أمين، ساعدني أطيعك بكل قلبي وأقدم نفسي ذبيحة، بعلن توبة عن كل ما لا يرضيك. أمين أمين أمين أمين يا أخت جنات، أمين باسم يسوع. أختنا نبيلة فايز، يا نبيلة زيك. نبيلة بعتة بتقول أرجو الصلاة من أجل شاب في ثانوي اسمه أندراوس، عمل حادثة صعبة وفي غيبوبة باسم يسوع. يلا نرفع أخونا أو ابننا أندراوس دلوقتي، نصلي الرب يزوره. يا رب بنتحد مع نبيلة النهاردة وبنيجي قدامك واثقين أنك تمد إيدك لأندراوس يا رب. الشاب ده يا رب بنصلي دلوقتي في اسم يسوع أنك توصل له يا رب. إذا كان هو في غيبوبة احنا بنصلي أنك تزوره دلوقتي في المستشفى. مد يمينك، اعلن ذاتك، اوصل لي دلوقتي يا رب، اشفي أندراوس يا رب. أنا وكل إخواتي اللي دلوقتي بيسمعوني أنا بصلي من أجل الشفاء لابنك أندراوس باسم الرب يسوع المسيح. اكرم اسمك، اصنع معاه آية للخير يا رب في اسم المسيح. منتظرين منك معجزة لأندراوس. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين يا نبيل. الرب يعظم العمل مع أندراوس باسم يسوع، باسم الرب يسوع المسيح. هاليلويا هاليلويا، مبارك الرب إلهنا. هاليلويا هاليلويا، مجدا للرب يسوع المسيح. هاليلويا. هنطلع مع بعض لفاصل، بس قبل الفاصل هفكركم فاصل صغير قوي. بعد الفاصل هنصلي من أجل السنجل مازرز، وكمان هنصلي من أجل المملكة المغربية. فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت فزت،
1: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
2: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
3: يا مرحب، ورجعنا مع بعض. وصلنا للوقت اللي هنصلي فيه زي ما قلت قبل الفاصل، وقلت على مدار الحلقة كذا مرة، هنصلي دلوقتي لأجل طلبتين. هنصلي الطلبة الأولى لأجل السنجل ماذرز. تعبير سنجل ماذرز لو أنت يعني متعرفوش، هو على قد فهمي يعني كل الـ الأمهات اللي ممكن يكون انتقل زوجهم ويعني عايشة أرملة لكنها أم، أو المنفصلات يعني اللي انفصلوا عن أزواجهم، أو المطلقات لكن ما زال عندهم أولاد. الحقيقة عايزين نصلي من أجل نعمة كبيرة، لأنه يمكن لما يكون بيت متكامل بالنموذج الكتابي اللي ربنا عمله في راجل وست، في زوج وزوجة، في أب وأم، بيكون التربية برضو فيها صعوبة لأنه التحديات كتير والأزمات كتير. فتخيل إذا أم فقط بتكافح وبتحارب لأجل تربية أولادها، فإحنا محتاجين نصلي ومحتاجين نتحد معها. عشان كده عايزين نصلي من أجل كل أم واقفة بطولها، كل أم واقفة بتعافر قدام طيار قوي جاي عليها، طيار جاي من الحياة عامة، طيار من العالم، نظرة العالم ليها، نظرة المجتمع ليها، الصعوبات اللي بتواجهها لوحدها وهي بتقوم بدور الأب والأم، وبتجمع ما بين الحنية والحسم، الرحمة والرأفة كده، والتحنن والأمان والقوة والصلابة. الحقيقة ميكس صعب جدا، لكن نصلي النهاردة من أجل نعمة لكل أم واقفة بطولها بدون زوج قدام ربنا لأجل أولادها. وعايز أقول قبل ما نصلي النهاردة، عايز أقول لكل أم واقفة بتحارب بطولها لأجل أولادها، إذا أنت بعيدة عن الرب أتوسل إليكي تعالي للمسيح دلوقتي، أولا لأجل خلاص نفسك وأبديتك، وده أهم ما في الموضوع. ثانيا لأنه في نعمة خاصة ليكي وانت مع المسيح، في نعمة خاصة ليكي، الرب يسندك والرب يديكي معونة ويكون معاكي، فترمي الشيلة عليه. ده مش هيعفي حضرتك من المواجهات اللي ممكن تحصل، أو أنك يعني تكوني بتربي أولادك لوحدك أو بتكملي حياتك لوحدك، لكن يعني هيبقى في عندك الرب إله الرجاء، هيملاكي بالرجاء اللي تبكي عنده وترمي أحمالك عنده. فتعالي للمسيح وثق تماما أنه يحمل الشيلة عنك. هو اللي قال كده، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. يلا بينا نتحد مع بعض ونصلي لأجل السنجل ماذرز. يا رب شكرا لأنك إله كل نعمة، شكرا أنك موجود. يا رب بنيجي النهاردة نضع بين إيدك كل أم لوحدها بدون زوج، كل زوجة بدون زوج، كل أم واقفة بطولها قدامك بتربي ولادها. يا رب كل أم بتصارع في الحياة، كل أم العالم عمال يخبط فيها والحياة عمالة تخبط فيها. يا رب بنصلي من أجل كل أم خايفة على ولادها ومرعوبة ومحوطاهم بإيديها وإسنانها. يا رب بنصلي من أجل كل ضغط واقع عليهم دلوقتي على الأمهات دول، بنصلي من أجل معونة من السماء ليهم. يا رب نصلي من أجل نعمة خاصة جدا جدا ليهم دلوقتي قدام كل مواجهات يا رب بتعرضوا ليها، قدام كل صراعات بيخشوا فيها، ما بين التعليم، ما بين التغيرات السنية للولاد، ما بين التربية سواء ولاد أو بنات، وتحديات التربية الصعبة. يا رب بنصلي النهاردة من أجل معونة خاصة جدا، بنصلي من أجل نعمة خاصة جدا. اعلن ذاتك يا رب، اعلن ذاتك، تراءى في المشهد، مجد اسمك، اكرم اسمك يا ابن الله. نشكرك لأنك تيجي بنعمة خاصة ليهم في الوقت ده يا رب. باسم المسيح بنصلي واثقين أنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. يلا بينا نصلي في الوقت الأخير ده. عندنا صلوة زي ما قلت قبل كده لأجل المملكة المغربية. شكرا مرة تانية لأخونا الأخواجدي سمير على تفاعلك وعلى اهتمامك أنك تصلي من أجل هذه الدولة وهذه البلد الغالية علينا وعلى قلب الرب. يلا بينا لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، يلا نصلي من أجل المملكة المغربية. عايزين نصلي من أجل المملكة، نصلي من أجل الملك، من أجل ولي العهد، عايزين نصلي من أجل قطاعات الدولة المختلفة، الصحة، التعليم، الإعلام، الأمن وغيره، الطعام، التموين، كل قطاعات البلد. عايزين نصلي من أجل كمان كل الشرائح السنية، عايزين نصلي من أجل الأطفال ولاد وبنات، عايزين نصلي من أجل المراهقين والمراهقات، عايزين نصلي من أجل الشابات والشباب، عايزين نصلي من أجل الرجال والسيدات، عايزين نصلي كمان من أجل كبار السن في المغرب. عايزين نصلي أن الرب يتراءى بنوره في البلد دي، الرب يجي ويتمم مشيئته ويتمم مقصده الصالحة في هذه الأرض. يلا بينا نصلي من أجل المملكة المغربية. يا رب بنيجي قدامك نصلي من أجل هذه الأرض، يا رب نصلي من أجل البلد الغالية دي، جايين ومصدقين فيك إنك موجود. يا رب أنت يا رب إله الأمم، أنت اللي صنعت الأمم والممالك، أنت يا رب اللي بتيجي بمشيئاتك الصالحة لكل أرض يا رب. عشان كده بنصلي من أجل المغرب النهاردة يا رب، بنصلي أنك تتمم مشيئتك الصالحة في هذه الأرض يا رب، بنصلي من أجل نعمة خاصة للحاكم يا رب، لملك المغرب، لولي العهد، نصلي من أجل القادة المعاونين، الوزراء، المحافظين، نصلي من أجل كل قطاعات الدولة، نصلي من أجل الصحة في هذه الأرض يا رب، نصلي من أجل التعليم في هذه الأرض يا رب، نصلي من أجل الأمن في هذه الأرض، نصلي من أجل الإعلام في هذه الأرض، نصلي من أجل الأرض دي. تمم مشيئتك الصالحة، اعلن ذاتك، اعلن ذاتك في المغرب، مد يمينك بقوة في هذه الأرض يا رب، تمم مشيئتك الصالحة، أشرق بالنور على هذه الأرض، بارك المغرب. بنصلي كل ده في اسم المسيح، وإحنا واثقين أنك بتسمع صلاتنا، وليك كل الكرامة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هللويا هللويا. في ختام الحلقه عايز افكرك انه قايين وهابيل كل واحد قدم قربانه، قايين قدم من اثمار الارض اشاره للتدين الظاهري والمجهود البشري، والرب نظر الى قايين ونظر لتقدمته او قربانه وما قبلهمش، لكن هابيل قدم من ابكار غنمه ومن سمنها وهو بيطيع صوت الرب وكأنه متكل على النعمة على عمل المسيح الكفاري، عشان كده اتقبلت تقدمة هابيل. صلي من كل قلبي ان احنا نيجي واحنا مستخبيين في النعمة، اوعى تقدم للرب بمجهودك، لكن تذكر انه التقدمة المقبولة والحياة المقبولة هي حياة جاية من خلال شخص المسيح، حياة جاية مرمية على المسيح ومرمية على النعمة. عايز اشكر كل الاحباء اللي كانوا معانا النهارده، كل الناس اللي كانت بتتابعنا، كل الناس اللي كتبت لنا كومنتات، اشكركم شكرا جزيلا على مشاركاتكم، ووصلنا مع بعض لنهايه وقتنا. نتقابل بنعمه المسيح الاثنين القادم الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره. اشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.
2: كنا بنتابع اعاده برنامج يا سامع الصلاه، لو حابب تتابعنا وقت الهوا طول اليوم هفضل أغنيلك على راديو سامي.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع.

فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس: إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل. فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له. ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت، أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا، يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم. الرابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة وتنشغلوا بما يعنيكم وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولاً الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: وأم الطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات إنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى إني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس إنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم. هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة إنه أكون أقل، رفضة إنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة إنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، إنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وإنه أكون طول الوقت حاسة إنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جدا لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة أنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد أنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة أنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص لي، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس أنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جداً أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل حياتي وأشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها، ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

عصام وعلا ولبنى أخوات، اتربوا في أجواء بيت بيميزوا الولد عن البنت، ودايماً عصام له حصة الأسد، فكان الأهل بيقدموا الحب إفراط مع عصام ويعملوا له اللي بده إياه بحجة إنه ولد والمفروض إنه أخواته مسخرين لخدمته. على مستوى كاسة المي هي مسؤولية أخواته مش مسؤوليته، كان يأكل ويشرب ويطلع يشم الهواء بدون أي حساب، بعكس أخواته كان الأهل قاسيين عليهم. ولما كانوا يسألوا إيش معنى عصام، ردهم عصام ولد يعمل اللي بده إياه. كانت الأم حريصة تعمل لعصام دايماً الأكلات اللي بيحبها وحساسة لمشاعره كتير، فالأهل عود عصام على الأخذ فقط وإنه فيش حدود واضحة لإله. مرحبا، معكم نانسي أبو غزالة، مرشدة نفسية وتربوية، ورح أحكي معكم اليوم عن موضوع الأنانية. أي حدا سمع قصة عصام وأخواته هلأ ممكن يقول لي أكيد عصام شبعان حب لأنه تدلل وكان عايش برفاهية، ما فيش عنف ولا قسوة، بيعملوا له اللي بده إياه. بحب أقولكم إنه الحب المفرط اللي ما في أي حدود بيعبر عن عدم حب حقيقي، فبيشعر الإنسان إنه غير محصن نفسياً، فالحدود ما بتتعارض مع الحب، الحساب على الخطأ ما بتعارض مع الحب. فعصام ما نحب وما تربى تربية سليمة فيها توجيه وتقويم وتصحيح، فنتج عن أسلوب أهله معه إنه صار غرقان بنفسه، مش شايف إلا حاله واحتياجاته فقط، وعاجز عن حبه.

وبس هو مركز الكون، منحصر في نفسه مثل عصام. في آية في الكتاب المقدس في فيليب الإصحاح الثاني وعدد 4 بتقول: لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضاً. هاي الآية بتدعونا إنه ما ننحصر بذواتنا، ولكن الأناني ما بتطلع إلا على ذاته فقط. فالأناني بيهتم بنفسه بشكل مبالغ فيه، وما بيراعي مشاعر الآخرين واحتياجاتهم، وممكن يحقق رغباته حتى لو على حساب الآخرين وراحتهم. مستعد كمان يتلاعب بالناس حتى يوصل لمراده بدون ما يشعر بأي ذنب، فبيستخدم الناس كأداة حتى يوصل لأهدافه ويحقق مصالحه من غير ما يهتم بمشاعرهم. دوافع الأناني بالعطاء أنانية، فلما بيقدم خدمة بيقدمها كوسيلة للوصول لغايته. الأناني كمان جاف عاطفياً، ما بتعاطف مع ألم الآخرين ومش حساس لإلهم، لكن لما بتألم مستعد يسحب كل طاقتك، فحزنه أهم من حزنك، مشكلته أهم من مشكلتك. والأناني كمان بيحكي كتير عن نفسه وبيسمع قليل الآخرين. الأناني عامل مثل الطاووس، ما بيشوف إلا نفسه وما بتقبل النقد. والأناني بيتهرب من المسؤولية، ودايماً عنده مبررات لتصرفاته، وبيلقي اللوم على الآخرين، ولو حد قدم له مساعدة ما بشكره، بيعتبرها حق مكتسب لإله. الأناني ما بتقبل الخسارة، وبيسعى دايماً يكون بالمقدمة، وبيشعر بالتهديد لو أي حد اتميز عنه. عشان هيك ما بحب يعمل وسط مجموعة، بيشتغل لحاله حتى ما يشاركوا أي حدا إنجازاته. ممكن كمان تاخذ الأنانية شكل الطمع، فالطماع ما بيشبع ودائماً بده أكتر، وما بوصل لحالة الرضا والاكتفاء. لو حبيت أذكر لكم بعض نماذج لأشخاص أنانيين، مثل الزوجة الأنانية اللي كل همها زوجها يدلعها ويشممها الهوى، فهي داخل الزواج عشان تاخده بس مش تعطي. ولما الزوجة تخنق زوجها لدرجة التملك وما بدها يكون مع أصحابه وبدها إياه جنبها على طول، فهذا مش حب ولكن تملك وأنانية. وللأسف في أمهات بشكل غير واعي بتقدم حب مفرط لأولادها وبتخدمهم لدرجة الاحتراق عشان لما تكبر يخدموها، فهي بتقدم خدماتها عشانها مش علشانهم. مهم نميز اليوم بين حب الذات والأنانية. حب الذات أنا بعرفني، بقبلني، بطورني، ومش هضغط نفسي عشان الآخر، وححب الآخر حب صحي، فحبي لنفسي هون مشروع. أما الأنانية إن أحب نفسي بشكل مبالغ فيه وإن أركز على نفسي وبس، فاللي بحب ذاته بيقول أنا مهم والآخر مهم. أما الأناني لسان حاله أنا وبس. طيب كيف نتخلص من الأنانية؟ رقم 1، مهم أعترف إنه أنا شخص أناني وأتعلم أحب ذاتي من خلال الاهتمام فيها بدون مبالغة، وأبدأ أتخلص من فكرة أنا مستحق بطريقة مبالغ فيها. أتعلم أهتم بنفسي جسدياً، فكرياً، روحياً ونفسياً. هاي مش أنانية، مش حكون الآن على نفسي وتكون نفسي شغلي الشاغل. وزي ما بهتم بنفسي أبدأ أهتم باحتياجات الآخرين وأراعي حقوقهم. أتعلم أحترم وجهة نظر الطرف الآخر كمان، وأقاوم رغبتي بفرض رأيي عليه وأعطيه مساحة يعبر فيها عن رأيه بحرية. فزي ما بحب الناس تعاملني أعاملهم. في آية في الكتاب المقدس في متى الإصحاح 7 وعدد 12 بتقول: فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم. كمان أتعلم أحط نفسي مكان الآخرين وأتعاطف معهم وأحاول أفهمهم من منظورهم الشخصي مش من منظوري أنا. مهم أدرك كمان أهمية المشاركة على شكل نحن، مش اللي أنا بدي إياه وبس. فأنا محتاج أذكر حالي إني مش عايش لحالي، وإني جزء من هذا المجتمع، وسعادتي من سعادة الآخرين. فأساس الحب الحقيقي أنا مشغول بالآخر مش مشغول بنفسي وبس. أدرب نفسي على مهارة الإصغاء وعدم مقاطعة الآخرين، أصغي للآخر ومشاعره مش لنفسي أنا وبس. مهم أذكر حالي إنه طبيعة الله محبة،

في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الرابع وعدد 7 و8 بتقول: أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضاً، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. فمهم لو عندي أنانية أدرك إنه الجمال الحقيقي مش بالشي اللي بمتلكه، ولكن بالشي اللي أنا بمنحه للآخرين بدافع الحب النقي. ومن يزرع حب سيحصد حب. والمحبة الحقيقية مش بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق. مقولة بحب أشارككم فيها: أنت إنسان، ارجع لإنسانيتك حتى تكون سعيد وقادر تقدم الفرحة للآخرين. فلا تترك الجوهرة اللي بأعماقك، كنزك إنسانيتك. فالإنسان يشعر بأخوه الإنسان، واللي بيتمتع بالسعادة الحقيقية هو اللي بيلاقي فرصة للعطاء وخدمة الناس وما يكون منحصر بذاته. واللي بيتمتع بالسعادة الحقيقية هو اللي بيلاقي فرصة للعطاء وخدمة الناس وما يكون منحصر بذاته. رح تعيشها مرة واحدة، فعيشها صح وعيشها مش منحصر بذاتك. عيشها صح وعيش بدوافع عطاء وحب نقي للآخرين. عيشها صح وعيش مهتم بمشاعر واحتياجات الآخرين زي ما بتهتم بنفسك. عيشها صح وعيش إنسانيتك مع البشرية.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمةً.

يا ترى بتاخد قرارات ونفسك تتطور لكن في النهاية مش بتنجح؟ مكسور ودايما تشتكي وتقول إن حياتي صعبة وأنا مش عارف أعمل إيه؟ حاسس إنك مهزوم تحت ثقل الحياة وبتشتكي طول الوقت لأنك مش لاقي حد يساندك؟ متزمر من الوضع بتاعك وتقول بقى فين الناس؟ مين يقدر يكون بيبقى معايا؟ مين يقدر يسندني؟ ليه كده يا رب؟ لو عندك المشكلة دي تعال معايا، لمسة النهاردة تخصك. لمسة حياة. قصتنا النهاردة موجودة في إنجيل يوحنا أصحاح 5:1-9، وبطل الشخصية دي كانت مستنية غيرها هو اللي يتحرك علشان هو ينتصر على الأزمة بتاعته الصعبة، لكن جه يسوع ووجه له سؤال مهم جدا غيرت كل مسيرتها لما جاوبت عليه. النهاردة هنتكلم عن مفلوج بيت حزدة اللي فضل 38 سنة مستني حد يجي علشان يرميه في البركة اللي بتشفي أول ما تتحرك. والمشكلة اللي بجد إن لما السيد المسيح جه وابتدى يكلمه وقال له كده عايز تخف، رد عليه رد مختلف خالص. تعالوا كده نشوف الحوار. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة، هذا رآه يسوع مضجعاً وعلم أن له زماناً كثيراً، فقال له أتريد أن تبرأ؟ خلي بالنا بقى من اللي جاية دي. أجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء. يعني المسيح بيقول له عايز تخف، يرد ويقول له مفيش حد ممكن يرميني في البركة. الرد ده مش منطقي على سؤال السيد المسيح لي، يعني كان المفروض يقول له أيوه أنا عايز أتشفي وبعدين يكمل بس أنا مش لقي حد، لكن يروح يقول له أنا ما عنديش حد. علشان اللمسة يكون لها تأثير الموضوع محتاج إرادة من الشخص، مش يتكل على غيره أن يحركه أو يتحرك بنيابة عنه، محتاج أعترف بالإحتياج وبعد كده أتحرك. وده بالظبط اللي حصل في الموقف ده. يسوع لما سأله كان بيوري له الإحتياج بتاعه، أنت محتاج تبقى عارف أنك عايز تتشفي، وبعد كده محتاج تبقى عارف أنك ما تتكلش على حد. علشان كده يسوع طلب أنه هو يقوم ويشيل سريره ويمشي. وهنا كان في حاجتين، لو الشخص ده سمع الكلام وتحرك من غير بقى ما يستني حد يقومه أو يقول للسيد المسيح طب امسك إيدي عشان أقوم، يعني هو لوحده اتحرك، يبقى هيكسب لمسة الحياة اللي جاي السيد المسيح يدهاله، وبالتالي اللمسة دي هتديله النصرة على الأزمة اللي بيواجهها بقاله 38 سنة. لكن لو رفض وكمل وقال له لا أنا مش قادر ولازم حد يجي هو اللي يعمل كده وحد يقومني أو حد يحركني أو يا عم أقوم إيه وأنا أصلاً بقولك أنا محتاج حد يرميني في البركة إزاي أقوم، لو عمل كده ورفض يبقى كان ساعتها هيخسر اللمسة دي. بس هنا الشخص ده اختار أنه يطيع السيد المسيح وعمل الدور اللي عليه، قام اتحرك مع أنه هو قاعد بقاله 38 سنة، لكن اتحرك من مكانه، وبالتالي الشخص ده فعلا فعلا حصل على اللمسة اللي فيها انتصار. واخدين بالنا ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا انه السيد المسيح بيعرف الشخص ده ان لازم تبقى انت عندك الرغبة. اتريد ان تبرأ؟ انت عايز تقوم ولا لا؟ السيد المسيح هنا كان عايز يحط جواه ما تستناش حد، انا جاي اهو بقول لك هقومك من غير ما تستنى حد. وهنا طاعة المفلوج للسيد المسيح وإنه عمل الدور اللي عليه خلاه ربح لمسة يسوع للحياة، حياة الانتصار على المرض اللي كان فيه. المفلوج هنا حياته اتغيرت بالكامل. ما قبل لمسة يسوع كان قاعد وكان ما بيتحركش وكان عنده تواكل، أنا ما عنديش حد يكون بيرميني في البركة لما تتحرك، أنا مستني حد هو اللي يعمل ده. كان التواكل واضح جدا حتى في رده على السيد المسيح. دي حياته قبل لمسة السيد المسيح. لمسة الحياة اللي منحها لي السيد المسيح عمل التغيير، إنه قام ومش بس قام، ده اتحرك وهو بيشيل السرير. طبعا السرير مش خشب، بس السرير اللي هو بتبقى فرش على الأرض، بس شاله اختلف خالص، قام اتحرك قوى رجليه شال السرير ومشي.
عاش حياة الانتصار. بس خلي بالنا، السر هنا كان في إيه؟ كان في الطاعة والإرادة إنه يتحرك. السر هنا كان إنه ما قعدش يقاوح ويقول له أنا مش هعرف أنا مش هعرف. هنا السر اللي خلاه فعلاً يربح لمسة يسوع ليه ويعيش حياة مختلفة، مش قاعد على الأرض مستني حد يساعده.

لو عايز تنتصر على أزمتك وظروفك والضغوط، من فضلك ما تقعدش تبكي على اللبن المسكوب وتقول أصلا ما حدش معايا، ما حدش بيساعدني، ما حدش واقف جنبي، لأن الحقيقة مش دايما هنلاقي الناس واقفين جنبنا، ومش دايما هنلاقي الناس بتسندنا. في آية جميلة بتقول ملعون من اتكل على ذراع بشر، لكن هنتكل على مين؟ على الله. اسمع سؤال كده السيد المسيح كويس لما بيقولك عايز تخف؟ عايز تنتصر؟ عايز تقوم؟ عايز تتحرك؟ عايز تتغلب على الظروف دي؟ اتحرك، قوم اتحرك. فلو عايز تنتصر وتتغلب على الأزمة أو الظروف أو الضغوط أو أياً كانت الأمر اللي بيمر قدامك، بدل ما تقعد تبكي على لبن المسكوب، قوم اتحرك. كلمة السيد المسيح قوم احمل سريرك وامشي. لو عايز تنتصر اطلب من الله لمسة النصر على ظروفك، بس مع ده انت عليك دور انك تتحرك زي ما عمل كده المفلوج. تتحرك يعني ايه؟ يعني تقوي عضلة عندنا اسمها عضلة الإرادة. عضلة الإرادة دي مهمة تبقى بتدربها، إنك ما تستسلمش للوضع، إنك ما تقعدش تقول يا ريت وإيه اللي حصل، الرثاء ده صعب جدا، إنك تجرب مرة واثنين وتلاتة بدون ما تحس بالفشل، إنك تتحدى الظروف. واعرف إنك بلمسة المسيح ليك أنت أقوى من الظروف، واعرف إن السيد المسيح بيسندك، واعرف إن السيد المسيح معاك، وده يخليك تتقوى. خليك مثابر، ما تستسلمش، لأنه أكيد أكيد لما هتحاول تبقى بتتحرك وتقوم وتتغلب على ظروفك هتلاقي عوائق كتير بتواجه، وهتلاقي حاجات كتير بتحاربك. فأنت لو من أول مرة استسلمت، لا مش ده اللي عايزينه. خليك مثابر، وكمان خليك مرن. يعني المفلوج كان مرن، كان مرن إزاي؟ إنه غير فكره من إن البركة هي اللي هتشفيه لما تتحرك، لأن كلمة يسوع هي اللي هتشفيه. يعني ما قعدش قدام يسوع وقال له لا لازم ترميني، لا لازم ترميني، خلاص غير فكره. الفكر المرن ده بيخلينا نتغلب على الأزمة أو المشكلة أو الألم أو الظروف اللي بنمر بيها، لأنه كتير الظروف بتطلب مننا إن إحنا نكون مرنين. وساعات بنبقى محتاجين نكون مرنين لأنه اللي إحنا فيه أزمة بنسميها مكملين فيها. يعني إيه مكملين؟ يعني مرض مكملين فيه، يعني حالة عندنا مثلا فقد شخص مكملين فيه. فإحنا بدل ما نقعد ونحط إيدينا على خدنا، أنا عارفة إنه الألم صعب، الألم ده صعب، بس نسمع كلمة السيد المسيح قوموا قوموا، شيلوا شيلوا الألم معاكم. عارفين السرير كان بالنسبة للمفلوج الشيء اللي بيفكروا بالألم، هو قاعد عليه طول الوقت. شيلوا معاك وتحرك. الأزمة اللي مطولة معاك خدوها معاكم، بس اتحركوا، ما تقعدوش، اتكيفوا عليها، شوفوا ممكن تتغيروا في ايه. دي المرونة. أنا في أزمة مكملة، أنا مش هحط إيدي على خدي، أنا هطلع أجري أقوله يا رب أنا محتاجك. فساعتها هيلمسك لمسة فيها حياة، الحياة دي فيها قوة وغلبة، فيها إنك تكون بتفكر، بتغير ذهنك. اللمسة هتديك كل ده، هتديك انتصار، وهتديك كمان تكون مرن. أعمل إيه في الوضع الجديد اللي أنا فيه؟ وده مش استسلام، لا، أنا بشوف أعمل إيه، إيه الحاجات اللي مطلوب أعملها وأتغير فيها عشان أمشي وأنا رافع راسي مش مكسور. في الوقت ده لما تطلب لمسة الله، لمسة الحياة الجديدة بفكر جديد من غير أي استسلام بتحدي، ساعتها بس هتختبر فرحتك بالنصر على ظروفك حتى لو انت فيها، بس هي ما كسرتكش.

0: أهلا بيكم في برنامج قلب عابد. مبسوطين جدا إن احنا نكون موجودين مع بعض النهاردة في برنامجنا، برنامج قلب عابد، برنامج بيهتم بالعبادة المسيحية، بطرق العبادة المسيحية، بمفهوم العبادة المسيحية حسب ما الكتاب المقدس بيكلمنا. فاحنا مبسوطين جدا إن احنا هنقضي الوقت ده مع بعض. عايز شجعك في بداية الوقت كده، شوف مكان هادي في البيت، حضر الكتاب المقدس، امسك موبايلك عشان لو في ترنيمة عايز تطلعها من على جوجل وترنمها معانا، ده هيبقى كويس جدا. وتحمس كده وصلي لنا في الحلقة دي ان الرب يدينا كلمات من عنده، وكمان الرب يتعامل مع قلبك ويرشدك ويقودك بالروح القدس ويفتح عينك ويفهمك أمور جديدة تختص بالعبادة المسيحية. في البداية أحب أرحب بالضيوف. أهلا بيك عماد.
1: أهلا يا رامي، أهلا بيك.
0: يعني أنت ما بقيتش ضيف، أنت صاحب مكان. أهلا بيك، مبسوطين جدا أنت تكون موجود معنا. ورحب بكريستين. أهلا بيك يا كريستين.
2: أهلا يا رامي،
0: أهلا بيكي. وفي اسم الرب يسوع، الرب يدينا النهاردة وقت نستمتع، نرنم، نصلي، نقرأ الكتاب مع بعض. وعايز شجعكم ان انتوا لما يكون عندكم اسئلة او اي استفسار او اي تعليق ابعتوا لنا على صفحة البرنامج في الانبوكس او في الكومنتات، يعني دي حاجة بتبقى جميلة جدا بالنسبة لنا. وعايزين نبتدي الوقت بتاعنا النهاردة ان احنا يعني نسبح الرب. فمزمور 34، مزمور 34، هتفتح الكتاب المقدس على نصه، دور على مزمور 34. مزمور جميل قوي، بيقول كده: أبارك الرب في كل حين، أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، دائما تسبيح الرب في فمي. العابد الحقيقي التسبيح لا يفارق فمه، طول الوقت يسبح الرب، طول الوقت يعبد الرب بكلامه، طول الوقت قلبه ممتن للرب. فدي أبارك الرب. أبارك الرب يعني إيه؟ كلمة أبارك معناها أسبح بامتنان.

بالرب تفتخر نفسي. يسمع الودعاء فيفرحون، عظموا الرب معي، ولنعل اسمه معي. نرفع الرب، نرفع الرب، نقول له أنت ملك على حياتنا، بنخضع عليك بالكامل. النهاردة فاتحين قلوبنا، فاتحين أذهاننا عشان نسمع صوتك. عدد 4 جميل قوي في مزمور 34 يقول كده: طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. ده اختبار كاتب المزمور داود، قال كده: طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. طب لو أنت عندك مخاوف دلوقتي ارميها عند الرب، قل له أنت تنقذني زي ما أنقذت داود. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. عدد 5: نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعوا، ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حال حول خائفي وينجيهم. ذوقوا، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قديسي، لأنه ليس عوز لمتقيه. الأجبال احتاجت وجاعت، وأما طالبوا الرب، فلا يعوزهم شيء من الخير. مزمور جميل قوي، أشجعكم أن أنتوا تكملوا قرايته بعد كده. لكن الأعداد 10 الأولين جمال جدا جدا جدا: طلبت إلى الرب فاستجاب لي، أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. فعايزين نسبح الرب النهاردة ونقول يا رب إحنا شعبك، إحنا تبعك، إحنا أنت الملك بتاعنا. في ترنيمة جميلة ممكن نبتدي بيها وقتنا، بتقول: الرب هو الله، هو صنعنا، نحن شعبه وغنم مرعى، نحن شعبه وغنم مرعى. تعالوا نقول الترنيمة ديت مع بعض.

هاليلويا هاليلويا. رب هو الله، هو إلهنا، هو اللي صنعنا. احنا بنغني نسبح الرب. لو فاكر أول عدد في مزمور 34 قولوا كده معايا تاني. أيوة، وبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. بالرب تفتخر نفسي، بالرب تفتخر نفسي. رب نفتخر بيك النهاردة، نفتخر بيك ونعظمك، نعظمك رب. نراك عظيم، نراك قدير، نسبح اسمك، نسبحك يا رب ونعليك يا رب. يعني زي ما الكتاب بيقول كده في عدد 3 برضو، عظموا الرب معي. قول لي رب انت عظيم، عظموا الرب معي ولنعل اسمه معا. عظموا الرب معي ولنعل اسمه معا، يعني مع بعض نرفع اسم الرب، مع بعض نرفع اسم الرب. في ترنيمة جميلة بتقول هللويا سبحوا الله في قدسه، سبحوه في ايه؟ في فلك قوته. وفي حتة في الترنيمة بتقول سبحوه حسب كثرة عظمته. احنا كده بنعمل ايه؟ احنا كده بنستخدم الترنيم في التسبيح، يعني بنستخدم طريقة الترنيم. والهدف ايه؟ الهدف هو التسبيح، هو تمجيد الرب، هو التغني بصفات الله. سبحوا الله في قدسه. طلعها من على الانترنت، لو ما ظهرتش قدامك على الشاشة يعني طلعها كده من على الانترنت، وابدأ رنم معانا الترنيمة ديت.

وبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، أغنية ما بتفرقش لساني، أغنية للرب طول الوقت أنا بغني وأسبح الرب وعظمه حسب كثرة عظمته، حسب قواته، ويعني سبحوه على قواته، على قواته العظيمة. لما تبص للطبيعة كده تلاقي الرب عمل حاجات عظيمة جدا، لما تبص حواليك هتلاقي الرب عمل حاجات عظيمة جدا، لما تبص على تاريخ حياتك هتلاقي الرب عمل حاجات عظيمة جدا جدا جدا، لما تبص على اللحظة اللي انت واقف فيها هتلاقي الرب افتقدك وجابك هنا عشان تبقى قاعد معانا ومقضي الوقت ده معانا، وتعرف عن الرب وتسبح الرب. وبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي، عظموا الرب معي ولنعل اسمه معا. غنوا ورنموا، افرحوا هللوا، يعني واخبروا بعجائبه. تعالوا نقول الترنيمة دي مع بعض.

0: هاليلويا هاليلويا. تسبيح لربنا ملز، يعني ملز لي وملز لينا، يعني يلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب. يلذ للرب نشيدي وأنا أفرح بالرب. الرب بيفرح بولاده لما يقربوا منه ويدخلوا معاه في علاقة، لأنه بيحبنا جدا جدا جدا، بيحبنا جدا، بيحبك جدا جدا. فالرب بيفرح، يلذ له نشيدي، يفرح جدا إن أنا أجري عليه وأسبحه وأعظمه. وأنا إيه اللي حصل لي لما أسبح؟ وأنا أفرح بالرب، وأنا أفرح بالرب. لو أنت عندك حزن أو مهموم، في تعزية النهاردة من الرب. يعني ده مش كلام كده بنقوله، لكن مجرد ما بنقرب من الرب، الرب يدي تعزية ويدي حكمة ويدي مخرج للمشاكل ويدي حكمة للتعامل مع الأوقات الصعبة. ده مش حاجة سحر كده، يعني مش حاجة سحرية بنقول كلمتين كده فالرب يبعت لك تعزية، كلمتين ملهمش لازمة. لا، احنا لما بنقرب من الرب ونلتقي بالرب، الروح القدس يقودني، يعزيني، يرشدني، يعطيني حكمة، يعطيني ويتوبني لو في خطية، ويديني حكمة للتعامل مع الأمور الصعبة. ولاقي نفسي أن أنا خرجت من الوقت الصعب ده بتعزية وبدرس، وأصير أكثر اقترابا من الله. هي دي العبادة المسيحية، أنت كل يوم تصير أكثر اقترابا من الله. معرفش متحمس؟ يعني كم واحد متحمس لأن أنا أكون عابد مسيحي حقيقي وصير أكثر اقترابا من هذا الإله العظيم. شرف رهيب بالرب تفتخر نفسي، زي ما كنا بنقول شرف رهيب إن إحنا نكون على قرب من هذا الإله العظيم جدا، المحب جدا جدا جدا. هللويا. يعني مش عايز الوقت يخلص. أهلا بيك يا عماد تاني.
1: أهلا يا رامي.
0: أهلا يا كريستين. النهاردة يعني عايزين نتكلم كده في كم نقطة مختلفة تخص برضو العبادة المسيحية. الأول أنا في ملاحظة يا عماد عايز أقولها لك في المزمور اللي احنا كنا بنقراه. يعني كتب المزمور يقول أبارك الرب. الأول كان بيتكلم يعني على لسانه، أنا ببارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي. وبعد كده يقول إيه؟ عظموا الرب معي ولنعل اسمه معا. هو كان الأول في حالة فردية، وبعد كده ابتدى يتكلم كما لو أنه في حالة جماعية، فبيقول عظموا الرب معي. يلا بقى نعظم الرب ونعلي اسمه معا. فهو ما اكتفاش بأنه هو يبقى بيعمل ده بطريقة فردية، لكن قرر أنه هو كمان يعمل ده بطريقة جماعية. فعايزين النهاردة نسمع أكتر عن فكرة العبادة الجماعية المسيحية. يعني إيه عبادة جماعية وإيه أهميتها؟ وإحنا تعلمنا وتكلمنا كتير على أن أنا بينفع أعبد الرب لوحدي في غرفتي، وده مهم، اللي هي العبادة السرية، العلاقة السرية في الخلوة الشخصية. لكن في جانب آخر هو العبادة الجماعية. إحنا بنروح الكنيسة، بنرنم مع بعض، بنكسر خبز مع بعض، ممكن نتفق على أوقات نصوم فيها مع بعض، نسبح الرب مع بعض، بناكل ونشرب مع بعض، بنقضي أوقات يعني. فعايزين نسمع النهاردة عن العبادة الجماعية داخل الكنيسة.
1: هو الحقيقة ده موضوع مهم جدا. يعني أنا فارق معايا الآية اللي انت شورت عليها رامي، كاتب المزمور اللي هو داود بيقول أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، أنا بفتخر بالرب، أنا فرحان بيه ومفتخر بيه. بعد كده ينادي على اللي حواليه، عظموا الرب معي. بعد كده بيقول إيه بقى؟ عظموا الرب معي ليه؟ لأني طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. فهو بينادي الناس، هو الرب، هو طلب من الرب ولقى استجابة، فبينادي الناس يقول لهم تعالوا نتلف حوالين الرب، تعالوا نتجمع حوالين الرب ونعبده مع بعض، لأنه يستحق العبادة. ده أنا لما طلبت منه استجاب، فخلينا نتجمع حواليه هو. فالعبادة الجماعية أساسها إن احنا موجودين، مش الفكرة في إن احنا متجمعين عشان يعني احنا مستلطفين بعض، أو احنا الوقت بيبقى أنا بحب رامي وبعايزه، فاحنا يعني هنروح نقضي وقت لطيف مع بعض، لكن ده احنا ده مهم. لكن احنا كمان المركز بتاع العبادة بتاع تجمعنا هو الله نفسه. عشان كده الكتاب بيقول الرب يسوع كان بيقول لنا كده، اذا اجتمع اتنين او ثلاثه باسمي يعني متجمعين حواليا انا، انا المركز بتاع هذا التجمع. فالعباده الجماعيه مركزها الحضور الالهي، وان احنا كلنا موجودين لنرى الله ونعبده معا، نرى الله ونعليه معا، كل واحد يعني العباده الجماعيه الله من العهد القديم هو بيدعو شعب،
0: الاطلق شعبي ليعبدني،
1: شعب انا عايز شعب، انا عايز شعب يعبدني، انا عايز شعب يخرج يعبدني. ففرعون قال له يخرجوا الرجال بس، فموسى قال له لا الرجال والنساء والاطفال ولا يبقى ظلف، ما يعني الكل هيخرج، لان الرب عايز شعب. الرب من الاساس خلقت لنفسي شعب ليعبدني ليمجدني، فانا خلقته عشان يمجدني. هو كان بيقول لشعبه كده في العهد القديم، خلقتك عشان تمجدني. فالرب بيدعونا كجسد، كشعب، كجماعة، نحن نعبده مع بعض. هل ده يغني عن العبادة الفردية، عن الخلوة؟ هي لا يغني، الخلوة أساسية، لأن احنا بنأتي معا بناء على مشوار كل واحد الروحي اللي مشي مع ربنا في حياته الشخصية. ده غالي، وتجمعنا مع بعض غالي.
0: يبقى إذن إحنا العبادة المسيحية لها شكلين كبار، يعني أو مش شكلين، لها طريقتين من حيث العدد الأفراد. يعني في طريقة فردية في وقت خلوتي الشخصية، أو وقت مثلا الصلوات السرية. إحنا كنا مرة بنتكلم في حلقة الصلاة، وأشجعكم ترجعوا لحلقة الصلاة عن فكرة الصلوات السرية، إن أنا وأنا طول اليوم كده قلبي مرفوع للرب وبعمل هذه الصلوات السرية، أو إن أنا لوحدي بدخل أوضتي وأقفل على نفسي وأقضي الوقت ده في الخلوة، سواء بالترانيم وبالكلمة وبكل الطرق اللي اتكلمنا عليها قبل كده. لكن كمان في بقى الشكل اللي هو الجماعي، أن أنا أدور على أقرب كنيسة ليا وأروح إيه أعبد الرب مع الكنيسة ديت.
1: بالظبط.
0: فده أمر مهم وكتابي ولو أهمية كبيرة جدا جدا جدا. يعني قبل ما ندخل لنقطة الأهمية بتاعت الأمر ده وليه ده مهم، هل عندك أي تعليق تاني على التعريف بتاعها؟ يعني عايزك تضيف، عايز تضيف أي حاجة تانية؟
1: يعني أنا بيفرق معايا في شكل العبادة الجماعية، إن احنا يعني مهم جدا إن احنا مش داخلين، يعني احنا داخلين معا حوالين الرب، بس احنا ممكن يعني احنا داخلين كل واحد بيسيب طريقته، بيسيب اسلوبه في العبادة، بيسيب الصلوات اللي هو بيصليها لوحده، وبنقف مع بعض نعبد بحسب القيادة اللي بيقودنا فيها الروح القدس وقائد المجموعة. فاحنا بنخضع لقيادة الروح، وبنخضع لقيادة الروح للقائد اللي بيقودنا في هذه العبادة.
0: يعني أنا بروح مش بفكر في نفسي بس، لكن بفكر في نفسي أنا وأخويا،
1: لأن الهدف نتبني مع بعض. الهدف نتبني مع بعض. هدف اني انا يعني بنوقف قدام الرب كما جماعة لنبنى لله، يبني هذه الجماعة مع بعضين.
0: طب تعالى نروح على طول لأهداف العبادة الجماعية. يعني ليه ده امر مهم وايه اللي بيحصل؟ يعني انا ليه مثلا ما اتفرجش على الاجتماع في التلفزيون وبس كده، يعني ويبقى الدنيا زي الفل، خاصة التلفزيون يعني انا بتفرج عليه ببقى معي كوباية النسكافيه ومبسوط وقاعد، ولما بحب أدخل الحمام بدخل والصوت بيبقى أحسن، بعرف أضبط السماعات وبظبط التكييف، يعني الجو بيبقى أحسن بكتير جدا وأنا بتفرج على الاجتماع في البيت. ليه لازم أروح أدب المشوار وأحضر الاجتماع في الكنيسة؟
1: في جزء مهم جدا من إدراكنا أني أنا جزء من عيلة الله، أنا جزء من عيلة الله، فأنا موجود مع أخواتي، بناكل أكل روحي، يعني بناكل من كلمة الله، وأبونا في وسطينا بيعلمنا من خلال كلمته، بيعلمنا من خلال بالروح القدس، بيجمعنا معا حواليه هو. ده جزء يعني الحقيقة إنه من أول ما يعني جزء من إدراكنا إن إحنا إن أنا شخص من العيلة، إن أنا بقف مع هذه العيلة في هذه العبادة. زي بالضبط أنا فرد في أسرة، إحنا بنحب ناكل مع بعض، يعني على الأقل في وجبة بنتجمع فيها في الأكل العادي، أنا بكلم في الأكل يعني الفود، بنقعد ناكل مع بعض لأن إحنا عيلة، يعني وإحنا في تجمعنا ده بيتفتح بيننا كلام،
0: في علاقات،
1: في علاقة
0: بتتبني، في دردشة وفي نقاش وفي ممكن يبقى في خناقات
1: وده بيبنينا.
0: أيوة
1: ده بيشكل فينا، بيبنينا بمعنى أنه بيشكل فينا. أنا مختلف عن أخويا، بس هذا الاختلاف صاحبي يحدد وجه صاحبه، بيشكلني،
0: بيصنفرني.
1: الحتت العالية بتوطى والحتت المنخفضات بتتملي علشان أنا أبقى من جوايا مستوي، أبقى شخص كامل ناضج. فوجودنا مع بعض كنا بنمسك ايد بعض ونقول تعال نمشي المشوار ده مع بعض علشان اللي عندي يصب عندك واللي عندك يصب عندي، وبناكل مع بعض، فانت فاهم حتة وانا فاهم حتة فبنفهمها مع بعض وبنعدي مع بعض التشالنجز او الصعاب اللي احنا نكون واقفين فيها. فده جزء مهم جدا.
0: يبقى اذا ايه اول اهمية نقدر نقول البنيان
1: نتبني
0: البني.
1: والثبات الحقيقة أنا بشوف إنه جزء من ثباتي هو مشواري مع أخوي، يعني جزء من ثباتي، جزء من سندتي في سكتي هو أني ألاقي حد ماشي جنبي في المشوار ده، يعني مر بالمحك اللي أنا بمر بيه، مر بالظروف اللي بمر بيها، تعب في الحتة دي فبيقول لي ازاي ربنا سنده، زي ما كان كاتب مزمور 34 اللي احنا كنا بنقراه وهو بيقول انا ده الاشبال احتاجت وجعت بس الرب سد احتياجه، انا ما شفتش حد من الاشبال ما الرب ما سدش احتياجه. كان عمال يحكي اختبارات ازاي الرب ان هو عضد الساقطين، ازاي ان هو الرب سند، فكل دي بتبنيني في سكة الرب وبنسند مع بعض فيها.
0: أيوة بيبقى في مشكلة برضو شوية إن لما بتفرج على التلفزيون بس أنا باخد بس الخبرة بتاعت الوعظ، لكن لما أنا بروح باخد الخبرة بتاعت كل الحاضرين.
1: بالظبط.
0: لأن أنا مثلا ممكن أقابل حد يبقى عنده اختبار فيحكيهولي، يعني مش عارف كريستين حصل معك حاجة زي كده، يعني مثلا وانتي في اجتماع فحسيتي ان ايه ده، واو انا حد قال لي مشاركة، مش الواعظ يعني ولا المسبح، حد عادي قال لي مشاركة بس فرقت معايا اكتر بكتير او تكاد تكون زي الواعظ. يعني
2: طول الوقت ده بيحصل معنا في مقابلتنا ومشاركتنا في قبل الاجتماع وبعد الاجتماع، وقت الشركة اللي بناخده مع بعض، دي من أكتر الحاجات اللي أنا اختبرتها بتبني شخصيتي، يعني إن أنا أسمع حد بيعدي بنفس التحدي بتاعي، إن أنا أشارك حد التحدي اللي أنا بعدي بيه فيصلي لي وياخد بإيدي ويقول لي أنا عديت بيها والرب لمسني في كذا وكذا وكذا ويمسك إيدي ونعدي بيها مع بعض، دي من أحلى الحاجات اللي ممكن تحصل لنا ومن أكتر الحاجات اللي بتميز المسيحية، لأنه الرب من البداية زي ما كنت بتقوله من البداية ربط علاقتي بيه بعلاقتي بالآخر، هو قال الوصية العظمى أنه تحب الرب إلهك من كل قلبك ونفسك وفكرك وقدرتك، والتانية زيها بالضبط تحب قريبك كنفسك، فهو طول الوقت رابطها علاقتي بيه بعلاقتي، كل ما أحبه كل ما أحب اللي جنبي أكتر، كل ما هساعده وهسنده وهكون معين لي وهو كمان هيبقى معين لي.
0: واو، انت عارفه اللي بتقوليه ده كريستين بالظبط هو اللي موجود في كرونسوس الاولى 14 عدد 26، ده كنا بنتشارك فيه انا وانت عماد قبل كده، يقول ايه، فما هو اذن ايها الاخوه، يقول متى اجتمعتم، لما يبقى في اجتماع فكل واحد منكم له مزمور، يعني مزمور يعني الاغنيه الروحيه بتاعته الاختبار بتاعه، له تعليم فاحنا بينفع نعلم بعض، له لسان، له اعلان، له ترجمه، دي تتحط في حتة المواهب الروحية، ده موضوع كبير، بس بيقولك في الآخر إيه، فليكن كل شيء للبنيان، إحنا بنتقابل في الكنيسة مع بعض عشان نبني بعض، مش بنتقابل بنقضي وقت جميل رائع ممتع، بس في الآخر الهدف إن إحنا بنبني بعض روحيا. هدف البنيان ده مش هيتحقق وإنت بتتفرج على الشاشة، هتتبني طبعا من الوعظة ومن التسبيح، وده أمر مهم جدا، لكن في بعد مختلف تماما في البنيان لما تروح تاخد الوجبة كلها على بعض، تاخد وجبة الوعظ، وجبة التسبيح والعبادة، وجبة المشاركات اللي قبل وبعد، ووجبة العلاقات والسؤال والسلامات وهذا الوقت الرائع، وكسر الخبز لما بنعمله مع بعض. مش هتعرف تكسر خبز وانت بتتفرج على التلفزيون يعني. فمهم جدا العبادة الجماعية، ان انت تروح بنفسك تدور على أقرب كنيسة وتروح تعبد الرب مع الكنيسة دي عبادة جماعية مع شعبها. وقلنا الهدف الأولاني أو الرئيسي هو البنيان. كمان كنت بتكلم على التشجيع تقريبا يا عماد.
1: بالضبط. يعني بص كتب يعني داود وهو في المزمور 34 اللي قريناه من شوية كان بيقول إيه؟ هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقه خلصه، ملاك الرب حاول في أعمال يحكي اختبارات. بعد كده يقول ملك الرب حول خفيه وينجيهم. عاد خمس يقول زوكوا وانظروا ما أطيب الرب.
0: ده اختبار، هو بيحكي بيقول يا جماعة أنا دقت ده فعايزكم تدوقوا زي ما أنا دقت.
1: ما تيجوا تدوقوا معايا، يعني شايف الرب بينجي ازاي، شايف الرب بينقذ ازاي، شايف الرب بيستجيب ازاي، شايف الرب يعني هو كل يعني هو كل المزمور ده عمال يحكي عن اختبارات. أولئك صرخوا والرب سمع من كل شدائدهم انقذهم، قريب هو الرب من كسر القلوب. فعمال يحكي اختبارات يقول لهم ما تيجوا تدوقوا معايا، ما تيجوا تدوقوا معايا، شايفين الرب. فانا اجي اقول لك ده الرب عمل معايا، ما تدوق ده، وانت تقولي ما الرب عمل معايا، ما تدوق ده. فعينينا تتفتح على الرب أكتر، عينا تراه أكتر، فنبقى إحنا كجماعة أنا وإنت وكريستين عملين نفتخر بالرب، نفرح بيه ونفتخر بيه، فنخبر بفضائل الذي دعانا. دي النتيجة إن إحنا وجودنا مع بعض وبنياننا مع بعض كأبناء لله وجودنا على فكرة من أحد الحاجات من أحد مقاييس النضج هو شعوري الدائم بأن أنا مش عارف أستغنى عن الجسد بتاع الكنيسة. ده بيخليني أحس إني يعني إدراكي إن أنا من ابن لله، وإن أنت ابن لله، واني كريستين بنت الله، فاحنا ان انا مش قادر استغنى عن هذا الجسد، لان دول اخواتي اللي هم حته مني، حته من جسد الرب، فانا مش قادر استغنى عنهم، بالعكس انا بستخبى فيهم. يعني في وقت ضعفي انا بروح استخبى وسطهم علشان هم بيسندوني، لان احنا بنحمل بعضنا اثقال بعض، احنا بنسند بعض. فانت احنا فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. فانا لما بفرح بشاركك وبشارك كريستين عشان نفرح مع بعض، فالفرح نستمتع بهذا الفرح. طب لما ببكي انا محتاج حد يحتويني، حد يسندني، حد يقول لي ده الرب يستجيب، حد يقول لي ده الرب بيشدد، حد يقول لي ده الرب بينجي ويسند ايماني ويوقفني في الحته تاني. صح، ده مش هيحصل وانا لوحدي، بالعكس وانا لوحدي انا ممكن اخور. عشان كده نلاقي دانيال مثلا لما نبوخذ نصر قال انه هيبيت حكماء بابل، اول حاجه عملها دانيال ايه؟ دور على رفيقه الثلاثه، اصدقاء ايمان،
0: مش عايز يبقى لوحده.
1: لما نلاقي ان الرب يسوع لما ارسل التلاميذ ارسلهم 2-2، لقي بولس في كل مكان في سفر الاعمال يروح يقوم باني كنيسه، يعني مش يبني مبنى لكن بيكون كنيسة،
0: جماعة مؤمنين، جماعة بتصلي مؤمنين. مع
1: يصلي مع بعض. كنيسة في شكل أعمال الرسل كان بيوت، كان لكن هو بيكون.
0: نشكر رب دلوقتي عندنا كنايس في كل حتة، فانت أي حد هيبقى عنده فرصة انه يدور على أقرب كنيسة من بيته ويروح يعبد الرب معاهم.
1: لكن كان هو حريص يعمل إيه؟ يعمل جسد في هذه الأرض ليه؟ علشان هم دول هيعرفوا يكملوا مع بعض، واحد لوحده مش هيعرف. فالجسد ده ممكن تبقى عيلة، وهذه العيلة يتجمع ليها بقية العائلات ويعملوا كنيسة، جماعة مؤمنين بيعبدوا الرب معا، بيشتركوا في التعليم، بيشكروا الرب، بيشتركوا في العبادة، بيسبحوا الرب مع بعض. نشكر الرب فعلا النهاردة لأجل وجود كنائس.
0: هاليلويا. أنا برضو بفتكر في بطرس الأولى صح 2 عدد 4 كده بيقول إيه، عدد 5 سوري، يقول كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حيا بيتا روحيا كهنوتا مقدسة. يعني كنت بسمع تأمل من قريب على فكرة دي، إن بيقولك الحجارة مش شرط تبقى شبه بعضها. فأنت مش شرط تروح كنيسة تلاقي كل الناس شبهك، ومش مطلوب أن هم يكونوا شبهك، لأن أنت لو هم شبهك بالظبط هتتغير إزاي، هتتصنفر إزاي، هتتشكل إزاي. لكن مطلوب أن الكنيسة تكون فيها تنوع، فيها تنوع في الأعمار، فيها تنوع في الشخصيات، وأن أنت تتصاحب وتتعرف وتعمل علاقات مع ناس مختلفة عنك، مختلفة عنك، وتبدأ تروح لهم وتقرب منهم وتفهم وتفهم عنهم. وعلى الرغم من هذه الاختلافات الكتاب يقول إيه، كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، يعني حجارة شكلها مختلف عن بعض بس الحجارة دي حية عايشة، بيتا روحيا كهنوتا، كهنوت ده مقدس مقدس مقدس، عشان الرب موجود في وسط هذا المكان. فالعبادة الجماعية أمر مهم جدا، العبادة الجماعية للبنيان، العبادة الجماعية فيها تشجيع، العبادة الجماعية مش شرط نكون شبه بعض، العبادة الجماعية بتخلينا نتشجع ونقرب من بعض أكتر ونعرف بعض ونتشكل. عايز تقول لنا إيه تاني؟
1: محتاجين نرنم. خلينا نعبد الرب معنا.
0: أيوة. احنا بنحب فعلا نرنم كتير في البرنامج، علشان هو ده برنامج عبادة، يعني برنامج عبادة وتسبيح. يعني دايما بنحب نرنم ونعظم ونسبح،
1: نزوق وننظر
0: الرب. فالرب عظيم جدا جدا جدا، ومهم قوي ان انت ما تبقاش لوحدك، يعني ما تبقاش لوحدك. لو بقيت لوحدك الموضوع هيبقى صعب برضو، يعني هيبقى صعب. طبعا الرب ينفع يشجع ويسند ويجي لك في وحدتك، بس لو عندك فرصة انك ما تبقاش لوحدك، ارجوك ما تبقاش لوحدك. روح دور على اقرب كنيسة ليك وابتدي انتظم فيها، وابتدي صلي وسبح الرب معاهم، واعبد الرب معاهم، واشترك معاهم في التعليم، واشترك معاهم في العظات. في ترنيمة جميلة بتقول هيا نهتف أمام الرب ونرفع أصوات الحمد. يعني دي برضو بتأكد لنا فكرة إن إحنا كجماعة بنعبد الرب مع بعض، يعني كجماعة بنهتف للرب مع بعض. فبنقول يسوع له كل المجد، إحنا كجماعة بنشترك كهنوتا مقدسا نغني ونسبح الرب مع بعض.

0: هللويا. الترنيمة جميلة ديت لأنها كلها فيها حرف النون الحقيقة، يعني ما فيهاش ألف، يعني نفرح نجدو فرح الرب هو قوتنا، ففي نون برضو، قوتنا سر ومجدنا أو نصرنا، نرفع أصوات الحمد. ف يعني الحمد
1: بيعود.
0: يا الشعب بيعود، شعب بيعود، هللويا هللويا. جميل قوي الرب، جميل قوي الرب. أي. ان الترتيب، الخطة الإلهية للعبادة المسيحية، للعلاقة اللي بيننا وبين الرب، فيها الجانب الفردي وفيها الجانب الجماعي، والجانب الجماعي مقصود، مش حاجة كده منظرة بنعملها ولا حاجة كده يعني عشان ايه يبقى فيها هيصة وكده، لا خالص. الجانب الجماعي ده هدفه البنيان، التشجيع، التشكيل، الفرح، التعزية، ان احنا نتغير ونسند بعض، وهدفه ان احنا ننقل خبراتنا لبعض. ده امر في غاية الأهمية، ومش لازم نكون شبه بعض. بس انا عندي سؤال ليك يا عماد، يعني عايزك ترد بيه على اخواتنا اللي بيتفرجوا علينا. لو واحد الكنيسة اللي جنبه مختلف عنه ثقافيا، يعني مثلا طريقة المزيكا مختلفة، او مثلا يعني رأيك ايه؟ هل الثقافة تمنعنا من العبادة الجماعية؟ يعني الثقافة اللي انا اقصد بيها ايه؟ شكل المزيكا مثلا، شكل الموسيقى في العبادة، لو في موسيقى، طريقة قراية الكتاب، اللغة اللي بتستخدم، يعني الطريقة اللي الكنيسة بتمارس بها طرق العبادة المنظمة، هل الثقافة تمنعنا من العبادة الجماعية؟
1: طيب أنا عايز بكل تأكيد الثقافة لا تمنعنا، لكن لو أنا عندي varieties، أنا عندي أنواع مختلفة من الكنائس أو أشكال مختلفة من العبادات، من العبادة المسيحية، يعني كنائس مختلفة،
0: أشكال مختلفة من الثقافة،
1: من الثقافة أو طرق عبادة مختلفة، فأنا نفع أن أنا أختار، يعني دول دي كنيسة بترنم ترنيم غربي ودي كنيسة بترنم ترنيم شرقي، فأنا برتاح أكتر في ده، فأنا نفع أختار. لكن أنا لو مش عندي اختيارات وهي دي أقرب حاجة ليا ودي المتاحة بالنسبة لي أنا،
0: أو الرب دعيك ليها،
1: أو بالضبط أو الرب دعيني ليها، أنا في جزء من تشكيلي إن أنا to adapt، إن أنا بتكيف على الشكل العبادة الموجود. مع الوقت أنا بتعود، مع الوقت أنا بتعود، وممكن في البداية أشعر بأن أنا مش هي دي الحتة اللي أنا مستساغة بالنسبة لي، أصلا أنا متعود على الترنيم الشرقي بس الناس دي بترنم غربي، فحس أن أنا في الأول بصارع، أو أن أنا، لكن بعد شوية حس أني هي دي اللي أنا خلاص وداني بقت واخدة عليها وبعرف أقولها معاهم. بس هي القصة، أنا مختار إن أنا أتواجد مع جسد، أنا مختار إن أنا متواجد مع جسد ده بغض النظر عن الاختلاف، أنا مختار إن أنا أنا مقدر أهمية وجودي وسط جسد، مقدر أهمية وجودي وسط عيلة، فعندي استعداد إن أنا أتنازل عن أي أشكال أنا متعود عليها أو بميل ليها لأجل الغالي ده، لأجل غلاوة الوجود في وسط العيلة. لكن احنا كلنا أكيد عندنا كلنا مختلفين عن بعض، فالاختلافنا ده لا يفسد الود القضية، اختلافنا ده يغني الموضوع. لكن لو العام السائد في هذه الكنيسة هي طريقة عبادة معينة، أنا بختار أخضع، ده نوع من أنواع التشكيل اللي بيحصل جوايا، علشان أنا مستغلي وجودي في وسط الجسد.
0: أمين أمين. حاجة مهمة قوي في المسيحية وجميلة، إن هي مش ديانة شعب واحد، أو مش ديانة دولة واحدة، أو المسيحية مش بتاعة مصر بس مثلا، ولا بتاعة أمريكا بس، لا، المسيحية بتاعة شعب الرب في كل مكان. يعني ففي شعب الرب، في شعب الرب في مصر، وفي شعب الرب في أمريكا، وفي شعب الرب في أثيوبيا، في شعب الرب في السودان، في شعب الرب في كل الدول.
1: الكتاب يقول كده، من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، فمن كل أمة قبيلة، الأمة فيها قبائل كتير، يعني هم في 139 دولة أو 159 مش فاكر بالضبط، لكن في حوالي 6000 قبيلة.
0: واو، احنا بنتكلم على 6000 ثقافة يعني لو ثقافة نفعوا اكيد اكتر يعني
1: بلهجات بلكنات بلغات بطريقة تفكير مختلفة. لسان كل أمة قبيلة شعب لسان، فبالتالي كل دول هيقفوا في في في قدام الرب في في السماء يعبدوا الرب معا. ف ايه اللي ممكن الرب قابل كل لسان كل لغة، فاحنا بنعبد مع بعض. الثقافة لا تعيق عبادتنا. انا ليا واحد صاحبي يعني افتح له باب شغل في دولة أجنبية، هو مصري بيعبد في مصر في كنيسة مصرية بلغة عربية، بس هو في دولة أجنبية قاعد يدور على كنيسة، فلقى كنيسة جميلة قوي إنجليزية. لسه بعت لي يعني وقت عبادة ليهم في منتهى القوة، وقال لي أنا يعني لفيت على كذا حاجة، بس دي أكتر حتة أنا حسيت إن أنا مرتاح فيها، دي لغة مختلفة خالص يعني عن لغته.
0: وإحنا كمان عشان كده الكتاب المقدس مترجم لكل لغات العالم، يعني صح. إحنا عندنا الكتاب المقدس العهد القديم اللغة الأصلية بتاعت المخطوطات هي الأرامية، العهد الجديد اليونانية، لكن الكتاب المقدس تم ترجمته لكل لغات العالم، فبالتالي أي حد من أي دولة يقدر يستخدم الترجمة اللي معمولة على لغته يقدر يعبد الرب بيها، وأي كنيسة في أي دولة تقدر تستخدم الترجمة بتاعت اللغة بتاعتها وتعبد الرب بيها.
1: وأنا مش محتاج أتعلم لغة حد تاني علشان أعبد بيها، يعني أنا لو أنا أمازيغي طب ما أنا ممكن أعبد بالأمازيغي يعني، فأنا لو أنا إنجليزي هعبد بالإنجليزي، فأنا لو عربي هعبد بالعربي، والرب قابل كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، فهو إله كل الأمم والشعوب والألسنة والقبائل.
0: وده فكر الرب من زمان، يعني المسيحية أو المسيح جه علشان العالم، يعني هكذا حب الله العالم، هكذا أحب الله العالم، يعني مش أحب ناس معينين، أحب الله العالم. فأيا كان مكانك أنت جزء من هذا العالم اللي الرب بيقدم له المحبة النهاردة، كذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. لو النهاردة لو تقدمت لك المحبة وانت أمنت بالمسيح لا تهلك، يعني لا تهلك وتصير من شعب الله. المسيحية رائعة، هي تتخطى حدود الثقافات، تتخطى حدود اللغة، تتخطى حدود المزيكا، تتخطى حدود الممارسة الخارجية أيا كانت شكلها. طبعا في فرق كبير قوي بين مثلا يبقى في حاجه فيها خطيه مثلا، فمثلا ممكن يكون في ثقافه فيها خطيه، فما اقدرش ان انا اقبل الخطيه واقول عليها تنوع ثقافي، لا طبعا. لكن اي حاجه ثقافيه ليست خطيه بالمقياس الكتابي ينفع ان احنا نقبلها، وينفع ان احنا نشترك مع الاخوه دولت في العباده. ف يعني أمر جميل قوي. كريستين عايز تقولي حاجة في الحتة دي بتاعت الثقافة؟
2: أنا تعلمت إنه المكان اللي هدخله أنا مش أول حاجة مشاعري هي اللي هتتحرك فتبقى ضد أو مع. أنا تعلمت أدور على الرب في كل مكان أدخله، أدور إنه أنا أكيد الرب هيكلمني بشكل أو بآخر، فتعلمت أتواصل معاه وأشوف الناس اللي حواليا بعينيه، مش أول حاجة تيجي بذهني اللي أنا متعودة عليه أو اللي أنا بحبه. أنا داخل عشان أتشكل، أنا داخل عشان أتغير، أنا داخل عشان أبقى في جماعة أنا بتشكل وبكبر وبتبني وفي وسطيهم، فمش أنا الأول. أنا بشوف الناس اللي حواليا بعيني، أنا بتتهد إن أنا أتواصل مع الرب وأشوفه في الجماعة اللي أنا داخلهم قبل ما مشاعري تتحرك فبقى لا مرتاحة أو مش مرتاحة يعني.
0: فالموضوع مش موضوع راحة، الموضوع الرب فين
2: بالضبط، الموضوع موضوع الرب فين. وأدم هي مش خطية ومش شر وماشية حسب الدستور بتاعي اللي هو الكتاب المقدس، فأنا هدور على الرب في المكان ده.
0: أمين. في ترنيمة جميل بتقول لك كل مجد يسوع، وبنقول إيه ملايكة ما لا تعلن مستحق وشعبك من كل حتة، يعني ففي شعب الرب في مصر هنا بيعلن مستحق، شعب الرب في أمريكا بيعلن أنت مستحق، شعب الرب في كل دول العالم بيعلن مستحق. فإحنا ممكن نرنم الترنيمة دي كما لو إننا بنشترك مع شعوب العالم اللي هي تسبح الرب وتقول له مستحق. فتعالوا نقول الترنيمة ديت مع بعض.

0: ربنيك نشترك مع الشعوب اللي بتحبك وبتسبحك، وإحنا جزء من شعبك اللي في كل مكان، إحنا وإخواتنا اللي بيتفرجوا علينا، إحنا وهم جزء من شعبك اللي في كل مكان، بنسبحك وبنعظمك وبنراك ملك عظيم، ملك عظيم بتقدم المحبة للكل، بتقدم المحبة للكل. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، لي كل المجد يا رب. أمين. هاليلويا. في عبادة فردية، في عبادة جماعية، والعبادة الجماعية تتخطى حدود الثقافة، تتخطى حدود اللغة. عندك حاجة تقولها لنا عميد؟
1: فرق معي قوي الآية اللي في عبرانيين 2:11 اللي بيقول كده: أخبر باسمك إخواتي في وسط الكنيسة وسبحك. عارف رامي، الآية دي بتساعدنا قوي إن احنا وإحنا داخلين نعبد مع إخواتنا، أبقى أنا ببص للي بيقود العبادة، إنه يسوع بنفسه هو اللي بيقود العبادة، هو اللي في وسطينا بيعلن من خلال عمل روح قدس فينا عن نفسه، عن الله في وسطينا. فأنا دي بتخلي إدراكي إنه يسوع هو قائد العبادة، إدراكي إن يسوع هو هو اللي بيعلن عن الله، عن الآب، عن ذاته في وسطينا من خلال الروح القدس. ده بيخليني أنا مش باصص لي، بيوقع الحواجز الثقافية والحواجز النفسية اللي ممكن تعيق عبادتي مع الآخر. فهي القصة مش مين الواقف على المنبر بيعبد أو بيقود العبادة، المحور والمركز هو أن يسوع من خلال هذا الشخص بيقود العبادة. قصة مش مين واقف بيوعظ، على قد ان يسوع من خلال هذا الشخص بيعلن عن الله في وسطينه. فالفكرة دي او الاعلان ده مهم جدا، ان احنا كلنا ملتفين حوالين يسوع اللي بيقودنا من خلال اللي بيقود العبادة من خلال بعض، وبيعلمنا من خلال اللي هيتكلم وسطينا. ده بيخليني بقى أنسى، يعني يقع من جوايا كل عين ناقدة لأي مشهد أنا مش متعود عليه، لطريقة الكلام، لأسلوب الكلام، لأصلي، لأي حاجة ممكن تخليني أنا مش قادر تسهل لي قوي التجانس والاندماج جوه الجسد ده. يسوع في وسطينا هو اللي بيعلمنا، الله الآب في وسطينا هو رب العيلة الكبير اللي بيقدم لنا الأكل عشان عايز يكبر ولاده مع بعض، وهو مبسوط بلمتهم مع بعض حواليه، مبسوط بلمتهم مع بعض حواليه.
0: هللويا هللويا. ده أمر مشجع. انت ليه لوحدك؟ يعني انا عايز اسالك، انت ليه لوحدك مع كوبايه النسكافيه؟ ما دور على اخواتك، دور على الناس تعبد الرب معاهم، ما تبقاش لوحدك. مش دي الخطه اللي الرب عاملها ليك ان انت تبقى لوحدك، الخطه اللي الرب عاملها ليك انك تبقى جزء من كنيسه. دور على كنيسه قريبه من بيتك، او الرب يكون يشجعك جواك انك تروح. اصلي للرب، قول له انت عايزني اروح اني كنيسه، فالرب هيقول لك، يعني هتلاقي تشجيع بسيط جواك كده يقول لك اتحرك للكنيسه الفلانيه او المكان الفلاني، وابدا اعبد الرب معاهم ببساطه. يعني احد الامور المهمه في العباده الجماعيه برضو، يعني عايز اشارككم بالنقطه ديت، هو النظام، ان يكون في نظام في العباده الجماعيه. مش شرط يكون النظام ثابت من كنيسة لكنيسة، ممكن بسبب اختلاف الثقافة فيبقى النظام مختلف، أو حتى كنائس في نفس المكان ممكن يكون النظام مختلف من مكان لمكان، لكن النظام بيخلي المجموعة تبقى عارفة تشارك. فأنا عارف دلوقتي في هنصلي عشان الحاجة الفلانية، فده في حد ذاته نظام. ممكن يكون النظام ده بيتغير من اجتماع لاجتماع، يعني النظام ده مش حاجة، مش لازم يبقى روتين ثابت ويبقى بعد شوية يبقى كامل انه صنم يعني، لا مش المقصود.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعنده كلام شخصي ليك. ربنا بيحبك وعنده رسالة لحياتك. هل عمرك فكرت أنك تصلي لغيرك؟ هل عمرك فكرت أنك تطلب من الرب لأجل حد تاني ولا سيما لو أنت شخصيا محتاج اللي يصلي لك؟ النهاردة في الإنبوكس ربنا جاي يشجعنا ويكلمنا على مبدأ مهم جدا جدا جدا، الصلاة للآخرين. في سفر مراثي أرمية أصحاح 2 والآية رقم 19 بيقول الكتاب: قومي اهتفي في الليل في أول الهزع، اسكبي كمياه قلبك قبالة وجه السيد، ارفعي إليه يديك لأجل نفس أطفالك المغشى عليهم من الجوع في رأس كل شارع. الكتاب بيقول قوم صلي في الليل، قوم أصرخ في الليل لأجل ناس تعبانة، لأجل أطفال تعبانة. أسكب كمياه قلبك، أسكب قلبك زي كأنه مية بتنسكب. ده واحد حالته أنه بيصلي بلجاجة باستماتة لأجل ناس تعبانة، لأجل ناس معوزة. ممكن تكون شاعر أنه أنت ظروفك كويسة وحالتك حلوة وصحتك كويسة وأمورك بخير، نشكر ربنا، لكن في ناس تانية محتاجة انك تحطهم في صلاتك. حقيقة اوقات كتيرة بنحتاج انه ربنا يجي يشجعنا انه نخرج برا زواتنا ونطلع برا، انا اسف يعني، برا تفكيرنا اللي مرات بيكون اناني. انا عايز لنفسي، انا محتاج اصلي لنفسي، انا عايز الناس تصلي لي، انا عاوز ربنا يعمل معايا الامر الفلاني ويسدد احتياجاتي ويعني ويشفيني ويعمل كل حاجة ليا، أنا ما عنديش استعداد أصلي لغيري. في حين أنه ربنا النهاردة جاي يقول كده: قوم قوم قوم من الحالة اللي أنت فيها، اكتفيت بنفسك وبقيت أنت مركز حياتك وبقيت أنت محور الحياة كلها، أنت كأنه كل الأمور لازم تدور في فلكك. قول له النهاردة: يا رب أنا محتاج أرجع تاني أتظبط قدامك، أتظبط في محضرك، أرجع تاني أفكر في غيري يا رب، أرجع تاني أفكر في النفوس المتألمة. يمكن حواليك بيوت تعبانة، يمكن تعرف في دائرة علاقاتك حد متألم، يمكن تعرف حد مريض، يمكن تعرف حد فقد شخص غالي عليه ومحتاج تعزية.

ربنا أني زي ما قرينا أسكب قلبي أمام الله، أصلي باستماتة لأجل أخويا المتألم، لأجل أختي المنزعجة، أصلي لأجل الشخص اللي تعبان وأقول له يا رب زور هذه النفس، تعال تقابل معاها. كفايانا كفايانا يعني قعدنا جوه نفسينا وقت طويل. الكتاب المقدس بيتكلم يقول كده، صلوا بعضكم لأجل بعض، شاركوا بعض. يقول بولس الرسول احملوا بعضكم أثقال بعض. أنا عايز أشيل حمل أخويا، أشيل ثقل أخويا، مع أنه مش شلتي، مش حكتي، مش مشكلتي، مش مرضي، لكن يعني أشيل ثقله أو أحمل الثقل معاه، يعني أصلي لأجله وأتألم معاه وأتحد بيه وأقول له يا رب شوف لك صرفة، يا رب تدخل. الصلاة اللي فيها أنا بطلع برا نفسي وصلي لأجل نفوس محتاجة صلاة، أنا بحمل أثقال أخويا، أنا بقرب منه. أنت بتقربي من أختك، بتقربي من الشخصية اللي في حياتك اللي أنت شايفاها متألمة ومنزعجة ويمكن محتاجة لحد يقف قدام ربنا. يمكن حد في غرفة العمليات محتاج صلاتك، يمكن حد في ظروف قاسية. النهاردة الرب عاوز يشعل قلوبنا علشان نبدأ من جديد، نرجع تاني ونقول له أيوة يا رب، نصلي لأجل غيرنا يا رب، أيوة يا رب، أيوة يا رب. يا رب أنا باجي أنا وكل إخواتي النهاردة بقول لك املأ قلوبنا بأحشاء المسيح يا رب، املأ قلوبنا بأحشاء رأفات، ساعدنا ساعدنا ساعدنا ساعدنا، حط جوانا أنات يا رب، حط جوانا صلوات للنفوس يا رب، حط جوانا صلوات لنفوس متألمة وتعبانة، حط جوانا صلوات لأجل نفوس في حالة من المرض والإعياء يا رب. من فضلك خرجنا برا زواتنا ودينا نعمة ودينا معونة، نطلع برا نفسينا ونصلي ونتضرع ونصرخ إليك لأجل كل حد في حياتنا، في دوائر حياتنا وعلاقاتنا، كل حد متألم، كل حد طالب صلاة. أشكرك يا رب لأنك تعمل ده في قلوبنا، ولكل المجد آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح البركة في يوم جديد. كتير مننا خاصة الفترة دي بيحب يتابع العملات، العملة بتاعت بلدنا بالنسبة للعملات الأجنبية بتساوي كام، وانت بتتابع الأخبار بتقعد تفكر ازاي ممكن أوفر، ازاي ممكن أستثمر اللي عندي بحيث انه قيمته ما تروحش أو ما تضيعش. وبنهتم بالفلوس اللي عندنا، ودي الحاجة المادية، مع ان في حاجة مهمة قوي، عملة تانية ربنا قد كده عايزنا نكون بنهتم بيها زي ما بنهتم ازاي نستثمر فلوسنا. العملة دي هي عملة الحياة، حياتنا عملتها هي الوقت. الوقت متقسم، وقت حياتك متقسم لوحدات صغيرة، مش بس السنين ودي وحدة كبيرة، لكن الشهور والأيام والساعات والدقايق. الوقت هو بيعدي عليك، ده عمرك اللي بيعدي. يا ترى زي ما بتفكر ازاي تستثمر فلوسك، انت بتفكر ازاي تستثمر حياتك؟ بتفكر ازاي تهتم؟ انت بتقضي حياتك ازاي؟ اشجعك انك تقعد في يوم كده وتبقى مركز ان انت تشوف يومك ماشي ازاي، ازاي قضيت وقتك طول اليوم النهاردة، قد ايه من الوقت ضاع بلا هدف، وقد ايه من الوقت عرفت تستثمره وعرفت تتعلم في حاجة جديدة، عرفت تعمل في حاجة تكبرك، حاجة تخدم بيها، حاجة تكون مثمر ومختلف فيها. أفسس، رسالة أفسس 5 بتقول الكلمات دي. بولس الرسول بيقول كده، بيقول انظروا كيف تسلكون بالتدقيق. Be careful how you live. خلي بالك انت ازاي بتعيش حياتك. لا كجهلاء بل كحكماء. انت حكيم وانت بتقضي حياتك وأيامك. بيتكلم كده بيقول لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. صلي يقول يا رب عايزة أتعلم إزاي أفتدي وقتي وأفتدي أيامي وأفتدي عمري بإني أعيشه كله لمجدك، بإني أعيشه ليك بشكل حقيقي. لذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. قول له عايزة أعيش في ملء مشيئتك يا رب. تعالوا نتحد مع بعض وإحنا بنصلي مع الترنيمة اللي جاية.

0: يا رب أشكرك لأنك حبتنا يا رب وافتديتنا يا رب. احنا جايين بنحط حياتنا بإيدك، بنحط حياتنا قدامك وبنسلم لك أيامنا، بنحط أجندتنا الخاصة، بنحط أحلامنا يا رب للحياة وللمستقبل يا رب. نحط الكل قدامك وبنقول لك عايزين نعيش ملء مشيئتك لنا، عايزين نكون فاهمين إيه هي مشيئتك لنا، عايزين نعيشها لأنه دي أفضل يا رب اللي ممكن نعيشه في حياتنا يا رب. احنا بنصلي يا رب إنه أيامنا يا رب وسننا يا رب تكون ليها معنى يا رب وليها هدف حقيقي يا رب، يكون ليها صدى يا رب سماوي، صدى أبدي يا رب. علمنا إزاي نفتدي الوقت، علمنا إزاي يا رب نستثمر كل دقيقة في عمرنا لمجدك، علمنا إزاي نعرفك أكتر وإزاي نعرف الناس عليك يا رب. خلي حياتنا مثمرة يا رب لمجدك. أيوة حياتنا ليها عندك خطة، عايزين نحياها زي ما تحب احنا نكون.
1: دي حياتنا، دي عندك خطه.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل.
1: منرحب بأصدقائنا المستمعين من جديد، نلتقي ببرنامجنا عن الحل. صلاتنا لمستمعينا يقضوا وقت ممتع معنا، مثل ما وعدناكم دايما رح نطلع عليكم كل مرة بقصة، وهالقصة فيها مشكلة، بس لازم نتأكد انه مهما كبرت مشكلتنا ربنا دايما عنده الحل، بيعطينا المنفذ حتى نقدر نستحمل التجربة ونقدر نستمر بالحياة. مشكلتنا اليوم في كتير ناس بيعانوا منها. عن شو بتحكي قصتنا اليوم فرح؟
4: أهلا وسهلا بمستمعينا من جديد. اليوم قصتنا سام بتحكي إنه كيف في ناس بتعتمد على كل شيء إلا الله، وبيكون الله خارج خطط حياتها وخارج تفكيرها وبرات حساباتها كلها. خلينا نتابع مع بعض سام هالسكتش وبنرجع لكم. شو شايفتك ما عم تلبس؟ ما بدك تنزل تتمشى معنا شوي؟ الولاد ملوا أنا عم درسهم، خلينا ناخد نفس شوي ننزل.
1: ما بقدر، عم بدرس للدكتورة، بدي خلص البحث تبعي. مو فاضي، روحوا انتو خذ الولاد ننزل تمشوا مع بعض.
4: لك أنا ما صدقت إمتى خلصت ماجستير الاقتصاد. من وين طلعت لي بهي شغلة رسالة الدكتورة؟ ما بعرف. يا أبو نبيل، دراستك الزايدة عم بتأثر على بيتنا وولادنا، أنت صرت كبير ولساتك عم تدرس.
1: يا أم نبيل، أنا ليش عم بدرس؟ مو مشان مستقبل أولادنا ومستقبلنا؟ الوقت صار صعب، لازم أدرس وأخذ الدكتوراه حتى يكون عندي فرص أكتر بالشغل.
4: لك أي فرص هي؟ لك حاسست لك هالبلاد مسكرة، لا فيها أشغال ولا أعمال. من قبل كنت تقلي بس خلص الماجستير رح استفاد وترفع وصير وصير، إيه لا صرت ولا تصورت.
1: ما بصير، الشغلة بالحساب مو بالكعاب، واحد زاد واحد يساوي اثنين. أنا لازم استفيد من قدراتي، الكل بقول عني ذكي ومجتهد.
4: باينتو الحديث معك ما له نهاية، انت عنيد، يلي براسك رح تعمله شو ما حكيت.
1: انزلي انزلي انزلي تمشي انت والولاد احسن ما يصير هلا خناقة. هلا بلشت عصب.
4: لك دخيلك ودخيل عصبيتك انت، كل شي ولا تنزعج حضرتك. يلا رحنا نازلين، باي.
1: الله معكم.
4: لك شو؟ شو عم تحكي؟ استقلت؟ تركت شغلك؟ أنا عن جد ما عم صدق، ماني مصدقة. لك ليش؟ طيب ليش؟
1: يا حبيبتي، أنا أخذت الدكتوراه والوظيفة تبعي ما بتناسبني. أنا لازم بالشهادات اللي معي يكون مدير بنك مو موظف عادي. البنك تبعنا ما عم بيقدر شهاداتي، ما عم بيرفعني، ما اهتم بالماجستير تبعي ولا رح يهتم بالدكتوراه تبعي.
4: أي مزبوط، بس بالآخر في مصروف ببيتنا وأكلنا وشربنا وروحاتنا وجياتنا، أولادنا كرماله مصروفهم عم يكتر.
1: ايه انا مشان هيك تركت. بكره بس صير مدير، انت بتعرف قديش رح يصير معاشي؟ قولي رقم.
4: يا سيدي ما بيهمني، بدي اعرف هلا هلا كيف ندبر امورنا.
1: ما تخافي، انا حكيت مع اخي رح يعطيني شويه مصاري رح ندبر حالنا فيهم.
4: اخوك؟ طب ليش ما كنا مضطرين مد ايدينا للعالم؟
1: اخي مو عالم، هذا اخي ما فيه شيء.
4: طيب كنت خليك بالشغل وقدم السي في تبعك وبس يجيك شغل كنت تركت شغلك.
1: لك شو لك خلق بالاخذ والعطاء. خلص بقى، أنا ما بدي ضن موظف، فهمية بقى، فهمية بقى. ألو ألو، إيه سامعك. إيه يعني بفهم من حديثك إنك ما بدك تعطيني مصاري. ماشي الحال، خلاص. لك لا تكمل يا أخي، لا تكمل، ما تكمل حديثك، قطعت إيدك وش حتى عليها. ماشي الحال، سكر سكر.
4: شو ما بده يعطيك أخوك مصاري؟ ما هو حق، صار لك 5 أشهر عم تاخد منه. وبعدين
1: خلص حكي، بدل ما تحكي يا ريت تدوري على شغل حتى نمشي مصروف البيت.
4: ايه لا حبيبي ما حذرت، تترك شغلك وتعتمد علي؟ لك صدقني لو بتعمل شي بالبيت، بتجلي، بتطبخ، بتشوف الولاد، بتدرسون، ما بتحب حدا يزعجك ما شاء الله حولك وحواليك. امير امير ما شاء الله ماسك هالكتب وعم تقرا، ليش ما بترجع تشتغل محل ما كنت حتى ندبر امور حياتنا؟
1: لك حكيت معهم خليني ساكت.
4: ايه شو قالوا لك؟
1: قال هلأ ما عندهم شغل إلي، بس يفضى محل رح يحكوا معي. أصلا أنا متأكد إنه هن بدهم يعني، بس عم تقلوا حالهم علي شوي. أي صح لهم إني معي هيك شهادات وأرضى بهيك منصب بسيط.
4: أي حاجة بقى تعتمد على فهمك وذكائك وتحلل الأمور على أساس أنت بتعرف وبتفهم كل شيء.
1: أي ليش مين قال إنه أنا بعتمد على ذكائي وفهمي؟
4: كل تصرفاتك من أول ما تزوجتك اكتشفت إنك هيك.
1: اكتشفتيني؟ هاتي لنشوف شو اكتشفتي فيه.
4: شو نسيت لذكرك؟
1: ذكريني دخيلي.
4: وقت كنا خاطبين قلت لي ما معي حق بيت، بس أهلي ما تخافي رح يشتروا لنا بيت، وبالآخر سكننا بالأجار وما اشتروا لك بيت. ونسيت شهر عسلنا كمان اعتمدت على ابن عمك يلي عنده شركة سياحية وعأساس رفيقك الروح بالروح، وكان وعدك شهر عسلنا هدية عرسنا، وشو صار بالآخر؟ هدانا هالصينية وراح، وشهر عسلنا صار يوم عسلنا بهالأوتيل، وتاني يوم رجعنا على بيتنا مشان نوفر المصروف، وهلأ جاي تعتمد علي مشان اشتغل واصرف على البيت. لمبة إذا احترقت بالبيت ما بتحاول تغيرها بنفسك، بتنادي ابن جيراننا الطويل. يا رجال حاجة بقى تتكل على أهلك وأخوك وابن عمك وفهمك وعلمك وذكائك. اشتغل مثلك مثل العالم، تكل على الله، تكل على الله، تكل على الله، تكل على الله.

0: فعلا فرح كان أبو نبيل الله بالنسبة له خارج كل حساباته، اعتمد على ذكائه وفهمه وعيلته وعلمه، إلا على الله ما اتكل بشي.
1: يمكن عنده ثقة بنفسه كتير.
0: هل الواحد بيكون عنده ثقة بالنفس؟ بس لازم تكون ثقته نابعة من اتكاله على الله، يكون عنده ثقة أن الرب بيحبه فهو رح يهتم فيه ورح ينجح كل عمل بيعمله، مو لأني ذكي أو فهمان.
1: بس في كتير ناس بتذكر من خلال حكي وبتقول اتكل على الله ومشي.
0: حقيقة مو كل مين قال اتكل فهو بيكون اتكل، وهالشي بيذكرني بحادثة صارت معي فرح.
1: شو صار معك؟
0: مرة كنت راكب تاكسي وكان الشوفير عم بيسوق بطريقة جنونية، وأنا كنت عم نبهه وعم بقله على مهلك على مهلك. هو شو بيقول لي؟ شو خايف؟ يبتسم لي وتضحك لي وبيقول لي اتكلنا على الله لا تخاف. وهيك بعد شوي عمل حادث وكسر سيارته وسيارة العالم. هالشي اللي بدي أحكيه إنه هذا الشخص قال إنه اتكل على الله، بس أنا بقول هذا اتكل على الشيطان، لأنه الله بده إيانا نكون حكيمين منتبهين حريصين على حياتنا وحياة العالم اللي حوالينا، والشيطان بريدنا نكون متهورين بكل خطوات حياتنا.
1: سام أنا كتير بستمتع بس أقرأ المزامير الحقيقة. الشي اللي بيلفت انتباهي قديش كان داود رجل الله الناجح بيركز بمزاميره على كلمة اتكل عليك، اتوكلت عليك. كان متعلم شو صار مع أجداده، بيقول بإحدى المزامير عليك اتكل أباؤنا تكلوا فنجيتهم. كان بالحرب وبالمعارك يقول على قوسي لا أتكل وسيفي لا يخلصني. وكمان بمرات تانية بظروف حياته اليومية لما كان يخاف كان يقول في يوم خوفي أنا أتكل علي.
0: ومرات الكتاب المقدس بيستخدم لهجة قاسية بيقول ملعون ما اتكل على ذراع بشر. الرب يكون فرحان فينا وتبيكون هو سند لحياتنا، طوبى لجميع المتكلين عليه بيقول بالمزمور.
1: طيب شو بتقول للي متكل على مصرياته حتى يفوت للسماء؟ يلي بيعمر دور عبادة، بيعمر مركز للمسنين، بيعطي الفقراء، بيعمر مستشفيات.
0: في آية بيقول الرب يسوع المسيح يقول ما أعسر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله.
1: كتير حلو هالكلام. أحب أن المستمعين خلصت حلقتنا لليوم. خلينا دائما نتذكر على شو متكلين نحن، على مصرياتنا ولا على فهمنا ولا على ذكائنا، وين الله بالنسبة لنا. خلينا نسمع مع بعضنا هالترنيمة الحلوة للأخ زياد شحاد اللي بتقول أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا أنا فراحتي لديك. وبنرجع منشوفكم نحن بحلقة جديدة.

0: الثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: صباح العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم، قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى وأقيموا الموتى وطهروا البرص واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم ويجلدونكم في المجامع ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا. جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: سارة كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان. وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته. أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله، الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوم طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني، لأنه كان قبلي وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك، ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع. والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما:
5: ماذا تريدان؟
2: قالا:
6: ربي،
2: أي يا معلم،
6: أين تقيم؟
2: قال:
5: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
6: وجدنا المسيا،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
5: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفا،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
5: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
5: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
6: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
5: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
6: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
5: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
5: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، أحييكم من كل قلبي وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كمان نبدأ كل يوم معكم بالصلاة. الصلاة وعلاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه من شكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: يا رب، ليس سواك ملجئي حين تثقل يد الأيام، فارفع عني ما لا طاقة لي على حمله، سدد حاجتي يا الله وأعني على الأيام، خفف عن عالمنا المثقل وأعطي قوة للساقطين المنكفئين تحت أحمالهم. يا الله، أطفئ نارا تتأجج في داخلي، أرح قلبي من ثقل مخاوفي، أرحني من مرارة الخطية ومن ثقل الذنب، حررني من ضغوط الشر، من الأصوات الخادعة. يا الله، أشرق بنورك على حياتي واطرد ظلام أحقادي وتعصبي، عالج مرارتي بحلاوة حبك، واشفي ظلمتي بنور حضورك، اكشف لي عن سر سلامك وأرشدني إلى طريق الراحة والخلاص، هبني السلام الداخلي، سلام اليقين في غفرانك وقبولك لي يا رب. آمين.
0: آمين آمين آمين. كلام رائع ومبارك فعلا. لما الواحد يصلي بيحس إن روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا، الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندهش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا منديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، من أجل ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. فنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net.

0: أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net، والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: كتاب الأمثال الفصل 21. قلب الملك في يد الله كجدول ماء يوجهه كما يشاء. كل تصرفات الإنسان تبدو صحيحة له، لكن الله يعرف ما في القلب. أن تعمل الحق والعدل أفضل عند الله من تقديم ضحية. العين المتكبرة والقلب المنتفخ من مظاهر خطيئة الأشرار. خطط المجتهد تغنيه، وكل من يتعجل يفتقر. جمع الثروة عن طريق الكذب بخار يتبدد وفخ مميت. ظلم الأشرار يجرفهم لأنهم يرفضون إجراء العدل. طريق المذنب ملتوية، أما البريء فسلوكه مستقيم. السكن في زاوية على السطح أحسن من دار مشتركة مع زوجة نكدة. الشرير يتمنى الشر ولا يرحم حتى صاحبه. عاقب الساخر يصير الجاهل حكيما. أرشد الحكيم ينال معرفة. ربنا العادل يراقب دار الشرير ويقلب الأشرار إلى الخراب. من يسد أذنيه عن صراخ المسكين هو أيضا يصرخ ولا يستجاب له. هدية تعطى في الخفاء تهدئ الغضب، ورشوة توضع في الجيب تخمد الغيظ الشديد. الحكم بالعدل يفرح الصالح ويفزع فاعل الشر. من يضل عن طريق الفهم يسكن بين جماعة الموتى. من يحب المرح يفتقر، ومن يحب الخمر والولائم لا يغتني. الشرير فدية للصالح والغادر للتقي. السكن في مكان مقفر أحسن من السكن مع زوجة نكدة شرسة. في دار الحكيم طعام مخزون وزيت، أما الجاهل فيبدد ما عنده. من يسعى وراء الصلاح والرحمة يجد الحياة والخير والكرامة. الحكيم يهاجم مدينة الجبابرة ويدمر الحصن الذي يحتمون فيه. من يضبط فمه ولسانه يحفظ نفسه من المتاعب. الرجل المتكبر والمنتفخ اسمه الساخر، لأنه معجب بنفسه ومتشامخ. أمنية الكسلان تقتله لأن يديه ترفضان الشغل. يظل في أمانيه طول النهار، أما الصالح فيعطي ولا يبخل. ربنا يكره الضحية التي يقدمها الشرير، فكم بالأولى إن كان يقدمها بنية سيئة. شاهد الزور يفضح ومن يقول الحق تسمعه المحكمة. الشرير خشن المظهر، والتقي ينتبه لطريقه. ما من حكمة ولا معرفة ولا مؤامرة تنجح ضد الله. الفرس معد ليوم القتال، أما النصر فمن الله.

0: كلام رائع وكلام مبارك فعلا.
1: في يوم ممطر وشديد البرودة، كان في شخص لابس معطف ثقيل جدا بيقي من البرد، وصادف امرأة. كانت هذه الامرأة عجوز، كانت بترتدي ثياب رثة. اتحركت بداخله مشاعر شفقة شديدة لغاية لما دفعته انه يخلع معطفه واداه للسيدة اللي كانت محتاجاه، وكمل مشواره في البرد والمطر. بعد هذا الموقف بيومين، وفي عز انشغاله واستعجاله، لقى نفس الامرأة ووجدها أمامه وكانت بتعثره في طريقه. ابتدت تثير غضبه، غضب جدا لدرجة إنه انتهرها وشتمها. يا ترى إيه حكمكم عليه؟ من الوارد جدا إنه هذا الشخص تكون مشاعره اتحركت تجاه هذه الامرأة العجوز علشان يرضي نفسه. الكلام يبدو غريب، لكن تعالوا بينا ندخل لأعماقه شوية. شعوره بالشفقة أرضى شعوره الساعي نحو إشباع ذاته، وده اللي دفعه إنه يخلع معطفه ويديه للست العجوز. وفي الموقف اللي بعده شعوره بالغضب دفعه إنه يشتم المرأة. يعني في النهاية هو مش شايف الست دي أساساً ولا يقدر وجودها في ذاتها، لكن كل اللي بيعمله هو مجرد إرضاء لمشاعره الداخلية. صديقي، الحب الحقيقي لا يمكن أبداً إنه يقوم على إطاعتي لمشاعري، لكن الحب الحقيقي هو موقف إرادي واعي، هو قرار بالالتزام بالعطاء تحت أي ظروف شعورية أو خارجية، حتى لو كنت بحب رغم عن مشاعري. المشاعر الطيبة لا قيمة حقيقية لها إن لم يكن خلفها قرار إرادي واعي. في المشاعر الناتجة عن الطباع الشخصية زي اللطف والكياسة والطبيعة المنطلقة أو هدوء الأعصاب، مش بالضرورة أبداً إن ده يكون تعبير عن المحبة الحقيقية، إلا إذا كان وراها قرار واعي وملتزم. وعلشان نعرف ونختبر محبتنا إذا كانت محبة حقيقية وصادقة ولا لأ، تعالوا بينا نختبرها في ضوء كلمات الكتاب المقدس اللي بيتكلم وبيحكي عن مواصفات المحبة. بيقول المحبة تصبر طويلاً وهي لطيفة، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تتكبر، لا تتصرف بغير لياقة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة، لا تستفز سريعا ولا تنسب الشر لأحد، ولا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق. إنها تستر كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتتحمل كل شيء، المحبة لا تزول أبدا.
0: حلقتنا الآن عتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. منستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما منتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.
2: الله على حما، ما تكمل الحصة الأخيرة لو قد نحنا خلاص ميتت من الحما والعطش.
3: حتى تصدقي يا حنان قدني قاوع.
2: يا ثريا قد رواح الآن، روحي بيتكم وتغديتي هناك أحسن لك.
3: بوصل لبيتنا، أمي عادة ما كملتش تعمل الغداء واني باموت من الجوع.
2: ملك كيف بتعملي؟
3: تعالي نروح نشتري لنا سندوتشات من عند الرجال اللي يبيع هناك.
2: مال أمي منبه علي ما أكلش من أكل الشوارع. شوفي حتى السلطة حقه كيف فوق ذباب.
3: حتى أمي ما تخلينيش أكل من هذا من اللي يبيعوا بالشارع. لكن شوفي كيف البنات كلها نشترن من عنده.
2: أقول ليك أمي لو درت بتصيح فوقي.
3: ما حد بيقول له ولا هي بتدري. اسمعي أني باروح أشتري لنا سندوتشات لي وليك، وانتي روحي اشتري لنا بطاط مع البسباس، لكن كثري من البسباس الماء، شوفي شكله حلو مع الحمر والليمون.
2: أقول لك شوفي انتي كيف أكلهم مكشوف، شوفي شوفي كيف يمسك لقفه ويمسح أنفه، والآن جاء يمسك الأكل بيده.
3: ما بيحصل بناش حاجة، بنات المدرسة كل يوم يأكلن من عندهم، وهن ولا بينهن شي.
2: على رأيك هي هي، روحي انتي اشتري السندوتشات سريع وأنا بشتري البطاط عشان ناكل ونلحق نروح البيت بسرعة.
4: بطاط بطاط يلا بنات يلا بيض بطاط يلا بنات حامي حامي.

0: يما دلحين ليش احنا بالطريق للمدرسة حق حنان وحنان بالبيت ما راحتش اليوم؟
1: بنروح المدرسة حق حنان علشان نستأذن له من المديرة حق المدرسة ونعمل له إجازة مرضية. قد شفت أختك كيفة مريضة؟
0: أيوة صح، مسكينة حنان مريضة مرة.
1: الله يشفيها. خلينا دلحين نلحق ندخل المدرسة، لكن شكله الباب يبان مغلق.
0: أوه يما شوفي كم بياعين جنب المدرسة. يما اشتري لي بطاط مع البسباس.
1: يا سلام سلم، عادنيني ناقص مرض، ما يكفينيش أختك اللي مريضة موت بالبيت.
0: يما هو البطاط مفور.
1: قلتوليك لا، هذا الأكل وسخان وما نعرفش إذا الناس يغسوا يداتهم لما يعملوا الأكل ولا لا.
0: يما نقاوع مالش دخل، اشتري لي بطاط.
1: شوفي كيف مكشوف الدباب فوقه والغبار والدخان حق السيارات، مالكن يا بناتي من أكل الشوارع هذا؟
0: الناس كلهم يشتروا من عنده
1: عشان كذا الأمراض يزيدوا. مالك من الأكل هذا؟ بروح البيت وبعمل لك بطاط نظيف.
0: أوه يما
1: ما لها، ماذا ما يفتحوش الباب الآن؟
2: أصلاً ما يفتحوش الباب وقت الراحة.
1: ها كيف حالك؟
2: بخير الحمد لله، شكلك أول مرة تجيئي المدرسة بوقت الراحة.
1: أيوة أصلاً دائماً أجي لبنتي بعد الراحة، اليوم شرقت قليل. بنتك تدرس داخل؟
2: بنتي طالبة هنا، بس اليوم جيت استأذن من المديرة لأني مريضة بالبيت، قلت بأخذ لها إجازة مرضية.
1: سلامتها ألف سلامة، حتى أنا بأخذ لبنتي حنان إجازة مرضية. قامت تأكل أمسي وصاحبته ثريا سندوتشات ما عرفش إيش من هذا اللي يبيعوا بالشارع، وطول الليل وهي طرش وسهال.
2: هي بنتي ثريا صاحبة بنتي، حتى هي مريضة في بيت سمم غذائي، بستأذن لها اليوم من المدرسة وعمل لها إجازة مرضية.
1: ها أنت أم ثريا؟
2: أيوة.
1: ها كيف حالي؟ كيف أنت؟
2: الحمد لله. يعني حتى حنان بنتك مريضات؟
1: مريضات مسكينة، وسعفنا آخرة الليل للمستشفى، قالوا في بيت سمم غذائي.
2: قد قالت لي ثريا إني أكلت مع حنان سندوتشات وبطاط من البائعين اللي بالشارع. الله البنات هذو ما قدروش يروحوا للبيت ويأكلن أكل نظيف.
1: هذا هن مرضين وأقالهن تسمم غذائي.
0: يما طيب اشتري لي سندوتش من عند ذاك الرجال اللي يبيع سندوتشات.
2: هو هذا المرض بعينه، أكل الشوارع. أمس روحت ثريا من المدرسة ولا بين شيء، للعصر جاءت تقول لي إن في بغاثي وبعد على طول طرشات وقيت لها حمى، ولما سألت إيش أكلت خارج قالت إن أكلت سندوتشات من خارج المدرسة مع صاحبتي حنان.
1: ملي وحنان بنتي نفس الشيء، كانت مسكينة تنتفض من الحمى بحال، ولليل بدأ الإسهال، ويلا طول الليل وهي طرش وإسهال، حتى إسهال دم عزك الله لما قلت إن بنتي بتموت عليا.
2: ما ثريا بنتي هلكت علينا خلال ساعات بسيطة، وأبوها مسكتش على طول أسعفها للمستشفى، قالوا له بالمستشفى إنه لو ما كانش أسعفها على طول كان بيجي له جفاف وتموت علينا.
1: بسم الله على بناتنا، الله يحفظهم. بس
2: شفتي السوابين تسمم غذائي من هذا الأكل الملوث حق الشارع، من حق المطاعم الوسخانة، ناس ما فيش عندهم ذمة ولا ضمير، لا يهتموا بنظافة ولا بأكل صحي.
1: سمعتي يا بنتي، وانت عادك تشتيني اشتري لك من حق الشارع.
2: كما انتبهي، الأكل اللي زي كذا يجي ملوث بمكروبات وجراثيم. الناس يدخلوا للحمام ما يغسلوا شداتهم قبل الطبخ، ويجوا يمسكوا الأكل على طول، وإحنا مساكين نجي ناكل على طول بعدهم.
1: مش إلا بس الأكل هذا من اللي يبيعوا بالشارع، لكن حتى بعض المطاعم يبيعوا أكل مقرثام وخربان.
2: ذكرتيني بزوج أختي، عادوا كان معزوم بمطعم الأسبوع اللي راح، يقول لي بعد ما أكل بهذاك المطعم بكر اليوم الثاني وهو مريض بحال، طرش ويسهل وحمى، جلس يومين وهو مريض بحال وقاله جفاف، لكن الحمد لله أسعف منه بوقته.
1: ملي ببعض المطاعم ما يطبخوش الأكل سواء، خاصة اللحم والدجاج، يعملوا الكباب ولا البرغل ولا أي أكلة من غير ما يبسلونه سواء، واللحم اللي ما يبسلش سواء يكون مليانته جراثيم ومكروبات.
2: يا أختي إحنا بيوتنا تعلمنا كيف نطبخ، كنت أشوف أمي زمان تغسل يداتها قبل ما تبدأ تطبخ، لو قطعت اللحمة ولا الدقاقة تروح تغسل يد على طول قبل ما تمسك بقية الأكل. حتى الله يرحمه كانت عاملة، شفتي ذاك اللي تقطع فوق السلطة؟
1: ها أيوة قصدك القطاعة؟
2: أيوة كانت عاملة قطاعة للحمة قطاعة ثانية للسلطة، ما كانت تقطع السلطة واللحمة على نفس القطاعة، حتى السكينة كانت تغسلها على طول بعد ما تقطع في باللحمة.
1: إحنا ببيوتنا قد إحنا ناخذ حذرنا، لكن اللي بالمطاعم والشوارع ما يهمهمش، قصدهم يقطعوا ويطبخوا سريع سريع علشان يبيعوا.
2: بعضهم يحفظوا الأكل من اليوم الأولة ولا من الصباح خارج الثلاجة، أختي حوادث التسمم الغذائي تحصل كثير، خاصة أيام الصيف، لأن الأكل يخرب أسرع بسبب الحمى.
1: هي ذي كملت الراحة والآن بيفتحوا لنا الباب.
2: فرصة سعيدة أني تعرفت عليك يا أم حنان.
1: واني كمان، وإن شاء الله بنلتقي بظروف أحسن من كذا.
2: إن شاء الله، المهم نبهي على حنان ما تكونش تاكل من الأكل الملوث هذا أبداً. وقفة طبية.

0: في كثير من حالات التسمم الغذائي اللي تحصل سنوياً، واللي قد حصل له تسمم غذائي يعرف كيف إن هذا المرض متعب، وممكن إن التسمم الغذائي يسبب مرض خطير وربما الموت أحياناً.
1: يعتقد معظم الناس إن التسمم الغذائي يحصل فقط بسبب الأكل من الشوارع والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة، لكن بالواقع ممكن إنه يحصل من الأكل اللي يطبخ بشكل سيء بالبيت، وكثير مننا منشتش نصدق إن بيوتنا أحياناً هي سبب بمرضنا.
2: التسمم الغذائي هو مرض يجي لنا لو شربنا أو أكلنا أكل ملوث بالجراثيم أو الميكروبات،
3: والمريض تجي له أعراض نعرف منه إنه فيه تسمم غذائي، زي المريض يحس نفسه تعبان ويجي له غثيان وطرش، وبعدين تظهر عنده الحمى والإسهال ووجع بالبطن. وهذه الأعراض ممكن إن تكون شديدة جدا عند الأطفال والكبار بالسن، وبسبب ضعف مناعتهم ممكن إن تؤدي للموت.
4: وتبدأ تظهر هذه الأعراض بعد فترة حضانة الجرثومة بالجسم، يعني تقدروا تقولوا أنها تتراوح ما بين ساعتين إلى 48 ساعة.
0: أمراض التسمم الغذائي يفقدوا سوائل كثيرة من جسمهم بسبب الطرش والإسهال، وهذا يدخلهم بحالة الجفاف اللي يخلي وضع المريض يكون أسوأ ويأخر وقت الشفاء والتعافي.
1: إذا المريض يقدر يأكل، ممكن نجيب له وجبات صغيرة متكررة أحسن من ثلاث وجبات كبيرة،
0: لكن نجيب له أكل سهل الهضم للما تتحسن حالته، زي الخبز المحمص والرز، وما ننسيش عصير الموز والتفاح لأنهم مفيدين جدا للمريض.
1: أما السجائر والمشروبات اللي فيها كافيين زي القهوة والبيبسي والكوكولا والأكل الدهني واللي فيه بهارات، هذا كله ممنوع نجيبه للمريض، لكن نكثر له من السوائل وأهم شي الماء عشان نعوض السوائل والأملاح اللي فقده بسبب الطرش والإسهال.
0: ولو المريض فيه حمى لازم نجيب له علاج خافض للحرارة زي البرامول اللي هو الباراسيتامول.
2: اسعفوا المريض على طول لأقرب مستشفى لو جلس فيه بالطرش والإسهال لمدة يومين، أو بدأ يحس بدوخة وغاثي أول ما يقوم، أو الإسهال شديد ويخرج معه دم ومخاط.
3: وعشان نتجنب هذا المرض لازم إن احنا نتعامل مع الأكل بطريقة صحيحة، لأن هذا يقلل من فرصة تكاثر الجراثيم والميكروبات بالأكل. تعرفوا كيف؟
0: أول شيء وأهم شيء النظافة. الشخص اللي يطبخ لازم ملابسه تكون نظيفة، يتعود يغسل يداته لأن اليدات الوسخانة تعتبر مصدر تلوث الأغذية، والجراثيم زي ما تعرفوا تحب اليدات الغير نظيفة، تحب الخواتم والأساور والأظافر. عشان كذا اللي بيطبخ أو بتطبخ الأكل لازم تقص أظافره وتبعد الخواتم والأساور اللي بيده، وتغسل يده بالماء والصابون أقل شيء لمدة 20 ثانية.
4: لو في جرح أو قطع باليد لازم يغطى بلصقات جروح، واللي يطبخ لازم ينتبه وما يمسكش أنفه ولقفه بوقت الطبخ.
1: لازم تخصص ألواح خاصة لتقطيع اللحم والدجاج، وألواح ثانية لتقطيع الخضرة والفواكه عشان ما يحصلش تلوث من الأكل اللي زي اللحوم للخضروات والفواكه.
2: الملعقة اللي نطعم فيه بالأكل المفروض إن إحنا ما نستخدمهاش أكثر من مرة، لأننا بكذا ننقل الجراثيم من لقفنا للأكل بوقت ما نطعم.
0: إذا الأكل ما أتكلش كله بنفس الوقت لازم نحفظ بقية الأكل بالثلاجة بدرجة حرارة تقريباً 4 درجات.
2: أما المكان اللي بنطبخ فيه بالأكل المفروض إنه يكون نظيف وما في بوش حشرات زي الذباب والقميع والصراصير. نظافة جدران وأرضية المطبخ مهمة جداً. أما القمامة أو الكدافة لازم تكون مغطية وما تتكدس داخل المطبخ، وأدوات الطبخ تنظف أول بأول.
0: أما العصائر المعلبة والأكل المعلب لازم ننتبه من صلاحيتهم فترة انتهائهم على حسب ما هو مكتوب بالعبوة نفسه، لأن الجراثيم الضارة ممكن تظهر بشكل سريع بالأطعمة المعلبة واللي تخزن لوقت طويل.
1: ننصح أي أحد يصاب بالتسمم إنه يشرب كمية كافية من الماء، وخاصة لو في إسهال شديد طرش، يمتنع لعدة ساعات فقط عن الأكل أو شرب أي مشروبات ثانية غير الماء.
0: ولازم إنه يتدرج بتناول الأكل، يعني يأكل قليل من الأكل سهل الهضم، يأكل خبز أسمر أو موز وبطاط أو رز مسلوق، ويتجنب الحليب الصناعي كامل الدسم والمشروبات اللي فيه كافيين.
3: الأكل بكل أنواعه المختلفة يعتبر مفيد لصحة الإنسان، لكن ممكن إن الأكل هذا يسبب أمراض مختلفة إذا ما عرفناش كيف نجهزه ونستخدمه.
4: ولا تنسوش الحكمة اللي تقول الوقاية خير من العلاج.
5: حا حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه بنستمع كما قلنا للترنيمة أغنية يمنية بحيث أن احنا ندخل البرنامج وإحنا هادين نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: افتحي قلبك.
1: يلا بخاطرك، هاي انتي ما بتنزاري ابدا.
2: وين يا عبير؟ خليكي عندي شوي، زمان ما شفتك.
1: اي انتي فاضي تشوفيني؟ من لما اجيت عندك ما حكينا غير كلمتين. الله يعينك على هالعيشه.
2: هلا بنيم سامر وبرجع لك، هو بينام وهو بيرضع. الله يخليكي ما تروحي.
1: طيب خليني اساعدك شوي، شو اعمل لك عشان تخلصي شغلك؟
2: انا مستحيه منك يا عبير، بس يعني بتقدر تغيري لنا نافوطتها؟ عم تبكي بدها غيار.
1: طيب وين اغراضها؟
2: هيهم قدامك على رف الخزانة. الله يخليكي، هلا إذا غيرتي لها بتسكت وبترجع تلعب ألعابها.
1: ولا يهمك، أساسا اللي بيساعدك إله أجر بعد حالتك هاي اللي ما بتصير لا عدو ولا حبيب.
2: ولا إيش بتفكري، هي ترباية الأولاد هينة؟ ما بيكبروا إلا بطلوع الروح.
1: يلا نانا حبيبتي، يلا نروح على الغرفة ونغير. يلا يلا.
2: يعطيك العافية يا عبير، مش عارف كيف بدي أشكرك.
1: أنا مستغربة كيف مدبري حالك بهالوضع، واحد برضع واحد بده غيار وشغل البيت والطبيخ. يا الله يعينك.
2: خليها على الله يا أختي يا عبير، شو شفتي لسه؟ استني لما يجي الباقي من المدرسة، وكل واحد بده طلب شكل، هذا غير تدريسهم.
1: طيب أنتي ما فكرتي إنه الطفل بده على الأقل 4 سنين عناية وتفرغ كامل حتى يحصل على الاهتمام والحنان، وأنتي ما شاء الله زي فقاصة البيض واحد ورا الثاني.
2: يعني احنا حكينا بنجيبهم ورا بعض وبنخلص وهيك بربوا مع بعض.
1: انت عارفه شو اللي عم تعمليه بحالك؟ وين سميره الفهمان المتعلمه اللي كانت توزع نصائح على كل صاحباتها؟
2: هديك ايام راحت يا عبير، هلا في شخص ثاني له راي بالموضوع. جوزي ناصر ما بده استنى ولا سنه بين الولد والثاني، قال مقتنع انه الاولاد بيجوا مع بعض وبخلص همهم.
1: اي هم يا اختي، اي فيهم اكبر من اللي انت فيه. أماني هذا الشكل ست عمرها 30 سنة، صدقيني اللي بيشوفك بيقول عنك 50 سنة.
2: طبعا بدي أبين 50 سنة، أي المراية ما بتطلع عليها إلا كل شهر مرة.
1: بس هذا الشي رح يتعبكم ماديا وجسديا، وحتى الصغار رح ينحرموا من أمور كثيرة، لأنه زي ما أنا شايف هيك مش ملحقة عليهم.
2: آخ بس حضرت جوزي لأنه وحداني وأمه ما جابت غيره، بده يعوض عن هالشي بأنه يخلف 7 أو 8 أولاد، وإيش كلهم ورا بعض.
1: ورا بعض يعني هلاك وانتحار. أي في متعة أحسن من إنك تربي طفل وتتفرغي إله وتبعدي فترات الحمل على القليلة 3-4 سنوات لحد ما يروح الروضة؟
2: أنا يا عبير مش مزعلني إلا تركتي لشغلي وقعدتي بالبيت، راح علي الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وكل ما بفكر أجيب وحدة تساعدني بالبيت بحسبها بلاقي الحال المادي مش مساعدة أبداً.
1: كل صاحباتنا بالشغل خلفوا أولاد وحافظوا على وظيفتهم، هاي سمر جابت 3 أطفال، وكل ما بيروح واحد على المدرسة بتجيب الثاني، ودبرت حالها بحضانة الشغل وما خسرت لا الوظيفة ولا الأولاد.
2: أنا عارف إنه كل اللي بتحكي صح، بس خلص هذا اللي صار وهذا نصيبي. تعالي معي على المطبخ خلينا نعمل فنجان قهوة، هاي فرصة إلي أرتاح شوي.
3: ايش يا سميرة؟ ما رديتي علي عشان زيارة بيت عمي؟
2: ايش بتحكي يا عامر؟ زيارة؟ اي انا شغل زيارات ولا شغل طلعات؟
3: ليش يا ستي؟ هو احنا اول ناس بيزوروا ومعاهم اولاد؟
2: معهم ولد 2، مش 5 وماشيين فيهم؟
3: لا، ما بناخذ غير صغير على ايدك ونانا معي.
2: واخوانهم وين نخليهم؟
3: ما تحملي هم، انا بنادي امي وبتقعد معهم لحد ما نرجع.
2: امك ست كبيرة وما بتتحمل شقاوتهم. اي انا وطول نهاري بفزع بيناتهم لما بيلعبوا. بدك امك تنجن منهم؟
3: بس احنا هيك ما عم نعمل اشي، لا واجبات اجتماعية ولا طلعات. اي روحي طلعت من الملل والقعدة بالبيت.
2: هاي ضريبة اللي بيخلف 5 أولاد ب8 سنين، كلهم لسه ما طلعوا من البيضة، وهذا اللي انت بدك اياه ولا لا؟
3: انت كل شوي بتسمعيني هالموال. اي اشكري الله على نعمته وعلى عطيته.
2: نشكر الله 1000 مرة، بس ما تطلب مني اشي فوق طاقتي. موضوع الطلعات والزيارات بدك تنساه لحد ما يكبروا الاولاد وبعدين الله بفرجها.
3: خلص خلص، انا بروح لحالي وبسلم على دار عمي، هي لهم شهر راجعين من السفر ولازم أروح أشوفهم.
2: الله معك، روح وسلم عليهم وأكيد رح يعذروني.
3: طيب شو رأيك أعزمهم عندنا هون؟
2: إيش تعزمهم؟ يا رجل خاف الله، أي صاحبتي عبير اليوم مرت علي ما قدرت تشرب فنجان قهوة، بالعكس خليتها تغير لنانا وتنيمها، قال يعزمهم قال.
4: حبيبتي التيتا اسم الله عليها كبرانة، تعرفي إلي 2 شهر ما شفتها وتغيرت علي كثير.
2: أنا بعرف يا ماما أنت ليش بتحبي نانا وبتغاوزي معها، لأنها بتشبهك كثير.
4: لا كل أولادك غاليين علي يا سميرة، بس أنا مشغول عنهم بابن أخوكي، بطلت أقدر أطلع من البيت إلا لما ترجع أمه من الشغل.
2: نيالها
4: يا ماما لا تتحسري وتتنهدي، انت لو عندك ولد ولا اثنين بتلاقينا كلنا حواليك ومنساعدك انا وحماتك، بس اسم الله خمسة مين بده يدير باله عليهم غيرك؟
2: هيني تركت شغلي وقعدت عشان ما اتعب حدا.
4: اي لو انك عملتي زي مرت اخوكي وما كرتيهم ورا بعض، هيها لما بروح ابنها على المدرسة السنة الجاي بتجيب له اخو وخلصت فكت.
2: اي انا طالع بايدي اشي يا ماما، ولسه لو تعرفوا مصيبتي الكبيرة رح تهربي من عندي هلا.
4: ايش في؟ ايش في يا ماما؟ خير شو في؟ اي مصيبة هاي؟
2: ما هو مش طلعت حامل بالغلط وانا برضع، ولمبارح حكيت لعامر اروح على الدكتور وانزل بيبي، عمل شر كبير وزعله هيو عند امه.
4: الله يسامحك يا ماما يا سميرة، شو هالعملة هاي؟ انت بدك تنتحري على البطيء، اي جسمك انهد وهيك بتظلمي حالك وبتظلمي اولادك معاكي كمان.
2: احكي هالحكي لجوزي المحترم، قال بقول لي ما انت قاعده وبتربيهم مع بعض وما بده اجيب سيره اني انزل بيبي من مره.
4: شو؟ ومين برضى انك تنزل بيبي؟ بس لازم درتي بالك من الاول، مش بعد ما وقع الفاس بالراس. الله يسامحك يا سميرة على هالعملة.
2: فعلا يا ماما وقع الفاس بالراس، مش عارفة شو اعمل، ساعدوني دخيلكو.
0: عزيزتي المستمعة، مع التقدم السريع في عالمنا اليوم اصبحت تربية الاولاد اصعب بكثير مما عهدناه في العقود الماضية، وذلك بسبب زيادة المتطلبات التي أصبحت كالسيل الجارف واختلاف الأجواء المحيطة بالجيل الجديد الذي يواجه ظروفا مختلفة عما اختبره آباؤهم، مما أدى إلى زيادة الجهد في التربية والحاجة إلى الصبر والتأني والتضحية والوقت. وهذا ما نود طرحه اليوم لك عزيزتي، فهل تجدين الوقت الكافي لتلبية حاجات طفلك الجسدية والعاطفية؟ أم أن هناك من ينافسه في سنواته الأولى في الحصول على حقه من هذا الوقت؟ مما لا شك فيه أن التتابع في عملية الإنجاب وعدم الانتظار لوقت كاف قبل إنجاب طفل آخر قد يؤدي إلى حرمان طفلك من الحصول على الرعاية الكافية، وخصوصا أن قدرات الأم مهما كبرت وتفوقت ستبقى عاجزة أمام وجود عدد كبير من الأطفال الصغار متقاربي الأعمار. عزيزتي، تسود العديد من المعتقدات غير الدقيقة في مجتمعاتنا، ومنها أن الكثرة العددية مصدر قوة للعائلة، إلا أن الواقع أثبت عمليا أن الزيادة البشرية لا تؤدي إلى التقدم والنجاح، وإذا نظرنا إلى الأسر المقتدرة لوجدنا أنها لا تنجب عددا كبيرا من الأطفال، لكنها تركز على رعاية هؤلاء الأطفال رعاية جيدة، فيصبحون في حال أفضل من الأطفال الذين يولدون في عائلات تمتاز بالكثرة العددية لكنها خالية من المحتوى الجيد. لقد زودنا الله بالعقل والإرادة لنتمكن من إدارة دفة حياتنا بحكمة وتعقل، وأنعم علينا بنعمة الأطفال الذين يملؤون حياتنا فرحا وبهجة، ولكن في نفس الوقت هم وكالة بين أيدينا وعلينا الحفاظ عليها ورعايتها بكل ما أوتينا من موارد وقوة. فكل طفل يحتاج أن يشعر بالتميز والاكتفاء العاطفي، وأن يسدد احتياجه الجسدي والعقلي والروحي بحيث ينشأ نشأة صحيحة ليصير فردا إيجابيا في مجتمعه. عزيزتي، إن تنظيم النسل بترك فترات متباعدة بين كل حمل سيساعدك أن تستعيدي عافيتك ونشاطك الجسدي، فعائلتك هم أحوج الناس أن تكوني بكامل قوتك وبأفضل صحة وعافية، فالله يريدنا أن نعيش ملء الحياة لا أن نكون فقط على قيد الحياة، فلأجسادنا علينا حق في أن لا نتلفها لأنها عطية من الله وعلينا الحفاظ عليها. وها هو التقدم العلمي وخصوصا في مجال الطب يقدم للمرأة الحلول البسيطة لكي تعتمد برنامجها الخاص والمناسب لإنجاب الأطفال على فترات متباعدة ومعقولة لكي تجد هي أيضا وقتا للراحة والهدوء واستجماع القوة. فكلمة الله تؤكد ضرورة أن نهتم بأجسادنا كما نهتم بأرواحنا، وها هي تعلن لنا في المزمور 127 والعدد الثاني: باطل هو لكم أن تبكروا إلى القيام، مؤخرين الجلوس، آكلين خبز الأتعاب، لكنه يعطي حبيبه نوما. وفي المزمور 4:8 يؤكد كاتب المزمور رعاية الله لنا واهتمامه براحة أجسادنا قائلا: بسلامة أضجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. هذا هو قلب الله المحب الذي تنازل لنا لكي يعطينا حياة أفضل، معتنيا بحاجاتنا وخصوصا حاجتنا للتبرير والخلاص من عقوبة الخطية. فقد سدد ثمن خطايانا عندما مات الرب يسوع كذبيحة خطية للتكفير عن خطايانا. وها هي عنايته تمتد لكي يرعانا في أدق تفاصيل حياتنا اليومية، فكيف لا نقبل إليه ونرتمي بين يديه طالبين خلاصه ومغفرته ورعايته لنا ولعائلاتنا؟ نتمنى أن تكوني عزيزتي ممن قبلوا هذا الخلاص ووضعوا ثقتهم في كفاية دم المسيح الذي يعطينا الحق للحصول على الحياة الأبدية وبكل ثقة. وأخيرا نتمنى لك ولعائلتك حياة سعيدة، ولأطفالك أجواء أمينة وسليمة، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل نتركك في رعاية الله.

أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

0: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك البركة يوم الأحد. منستمع إلى قراءات في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف نناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غطوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير المزمور الرابع والتسعون.

أيها المولى الإله المنتقم، أيها الإله المنتقم أشرق، قم يا ديان الأرض، عاقب المتكبرين على أعمالهم. إلى متى يمرح الأشرار يا رب؟ إلى متى؟ كل فاعل الشر يتكلمون دائما بوقاحة ويفتخرون، يسحقون شعبك يا رب، يضطهدون نصيبك، يقتلون الأرملة والغريب، ويحطمون اليتيم. يقولون: الله لا يرى، رب يعقوب لا يبالي. افهموا أيها الأغبياء بين الشعب، ويا جهال متى تعقلون؟ صانع الأذن ألا يسمع؟ وخالق العين ألا يرى؟ مؤدب الأمم ألا يعاقب؟ ومعلم البشر ألا يعلم؟ الله يعرف أفكار الناس ويعلم أنها تافهة. هنيئاً لمن تؤدبه يا رب وتعلمه من شريعتك، لتريحه من أيام السوء إلى أن تحفر للشرير حفرة، لأن الله لا يرفض شعبه ولا يترك نصيبه. يرجع العدل ويكون أساساً للقضاء، ويتبعه كل من قلوبهم نقية. من يقوم معي على الأشرار؟ من يقف معي ضد فاعل الإثم؟ لو لم يكن الله نصيري لسكنت في صمت القبر. قلت: زلت قدمي، لكن رحمتك يا رب تسندني. إن ملأت الهموم قلبي، تعزياتك تنعش نفسي. هل يتحالف معك الحاكم الفاسد الذي يجلب الشقاء بقوانينه؟ يجتمعون معا ضد الصالح، ويحكمون بالموت على البريء، لكن الله هو حصني، وإلهي هو الصخرة التي ألجأ إليها. يجازيهم على ذنوبهم، ويهلكهم بسبب شرهم. المولى إلهنا يهلكهم.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: الثاني.
2: ولما جاء اليوم الخمسون كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد، فخرج من السماء فجأة دوي كريح عاصفة فملأ البيت الذي كانوا فيه، وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار، فانقسمت ووقف على كل واحد منهم لسان، فامتلأوا كلهم من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على قدر ما منحهم الروح القدس أن ينطقوا. وكان في أورشليم أناس أتقياء من اليهود جاءوا من كل أمة تحت السماء، فلما حدث ذلك الصوت اجتمع الناس وهم في حيرة، لأن كل واحد منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغته، فاحتاروا وتعجبوا وقالوا:
3: أما هؤلاء المتكلمون كلهم من الجليل؟ فكيف يسمعهم كل واحد منا بلغة بلده؟ نحن من برثية ومادية وعلامة وما بين النهرين، واليهودية وكبدوكية وبنطس وأسية، وفريجية وبنفيلية ومصر ونواحي ليبية المجاورة لقيرين، ورومانيون مقيمون هنا، وكريتيون وعرب، يهود ودخلاء. ومع ذلك نسمعهم يتكلمون بلغاتنا على أعمال الله العظيمة.
2: وكانوا كلهم حائرين مذهولين، يقول بعضهم لبعض:
4: ما معنى هذا؟
2: لكن آخرين كانوا يقولون ساخرين:
5: أسكرتهم الخمر.
2: فوقف بطرس مع التلاميذ الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم:
6: أيها اليهود ويا جميع المقيمين في أورشليم، أصغوا إلى كلامي واعلموا هذا: ما هؤلاء سكارى كما تظنون؟ فنحن بعد في التاسعة صباحا، وما هذا إلا ما قاله النبي يوئيل، قال الله: في الأيام الأخيرة أفيض من روحي على جميع البشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيد رجالا ونساء أفيض من روحي في تلك الأيام، فيتنبؤون كلهم، وأعملوا عجائب فوق في السماء ومعجزات تحت في الأرض، يكون دم ونار ودخان كثيف، وتصير الشمس ظلاما والقمر دما قبل أن يجيء اليوم البهي العظيم، يوم الرب، فمن دعا باسم الرب يخلص. يا بني إسرائيل اسمعوا هذا الكلام: كان يسوع الناصري رجلا أيده الله بينكم بما أجرى على يده من العجائب والمعجزات والآيات كما أنتم تعرفون، وحين أسلم إليكم بمشيئة الله المحتومة وعلمه السابق صلبتموه وقتلتموه بأيدي الكافرين، ولكن الله أقامه وحطم قيود الموت، فالموت لا يمكن أن يبقيه في قبضته، لأن داود يقول فيه: رأيت الرب معي في كل حين، فهو عن يميني لئلا أضطرب، لذلك فرح قلبي وهلل لساني، وجسدي سيرقد على رجاء، لأنك لا تتركني في عالم الأموات ولا تدع قدوسك يرى الفساد، هديتني طريق الحياة وستملأني سرورا برؤية وجهك. أيها الإخوة، دعوني أقول لكم جهارا: مات أبونا داود ودفن، وقبره هنا عندنا إلى هذا اليوم، وكان نبيا، فعرف أن الله حلف له يمينا أن من نسله يقيم من يستوي على عرشه. ورأى داود من قبل قيامة المسيح وتكلم عليها فقال: ما تركه الله في عالم الأموات ولا نال من جسده الفساد. فيسوع هذا أقامه الله، ونحن كلنا شهود على ذلك. فلما رفعه الله بيمينه إلى السماء نال من الآب الروح القدس الموعود به فأفاضه علينا، وهذا ما تشاهدون وتسمعون. فداود ما صعد إلى السماء وهو نفسه يقول: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك. فليعلم بنو إسرائيل كلهم علم اليقين أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه.

0: يوعظهم بكلام آخر ويقول:
1: تخلصوا من هذا الجيل الفاسد.
0: فالذين قبلوا كلامه تعمدوا، فانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس، وكانوا يداومون على الاستماع إلى تعليم الرسل وعلى الحياة المشتركة وكسر الخبز والصلاة. وتمت عجائب وآيات كثيرة على أيدي الرسل، فاستولى الخوف على جميع النفوس، وكان المؤمنون كلهم متحدين، يجعلون كل ما عندهم مشتركا بينهم، يبيعون أملاكهم وخيراتهم ويتقاسمون ثمنها على قدر حاجة كل واحد منهم، وكانوا يلتقون كل يوم في الهيكل بقلب واحد، ويكسرون الخبز في البيوت، ويتناولون الطعام بفرح وبساطة قلب، ويسبحون الله وينالون رضا الناس كلهم. وكان الرب كل يوم يزيد عدد الذين أنعم عليهم بالخلاص.

0: الـ21.
1: وظهر يسوع لتلاميذه مرة أخرى على شاطئ بحيرة طبرية، وكان ذلك حين اجتمع سمعان بطرس وتوما الملقب بالتوأم ونثنائيل الذي من قانا الجليل وابنا زبدي وتلميذان آخران من تلاميذ يسوع. فقال لهم سمعان بطرس:
2: أنا ذاهب للصيد.
1: فقالوا له:
3: ونحن نذهب معك.
1: فخرجوا وركبوا القارب، ولكنهم في تلك الليلة ما أمسكوا شيئا من السمك. وفي الصباح وقف يسوع على الشاطئ، فما عرف التلاميذ أنه يسوع. فقال لهم:
4: أيها الشبان، أمعكم شيء يؤكل؟
1: فأجابوه:
2: لا.
1: قال لهم:
4: ألقوا الشبكة إلى يمين القارب تجدوا سمكا.
1: فألقوا الشبكة وما قدروا أن يخرجوها لكثرة ما فيها من السمك. فقال التلميذ الذي كان يحبه يسوع لبطرس:
2: هذا هو الرب.
1: فلما سمع سمعان بطرس قوله هذا هو الرب، لبس ثوبه لأنه كان عريانا، وألقى نفسه في الماء. وجاء التلاميذ الآخرون بالقارب يجرون الشبكة بما فيها من السمك، وكانوا لا يبعدون إلا 200 ذراع عن البر. فلما نزلوا إلى البر رأوا جمرا عليه سمك وخبزا. فقال لهم يسوع:
4: هاتوا من السمك الذي أمسكتموه الآن.
1: فصعد سمعان بطرس إلى القارب وجذب الشبكة إلى البر، وكانت امتلأت 153 سمكة كبيرة من دون أن تتمزق مع هذا العدد الكثير. فقال لهم يسوع:
4: تعالوا كلوا.
1: وما جرؤ أحد من التلاميذ أن يسأله من أنت، لأنهم عرفوا أنه الرب. ودنا يسوع فأخذ الخبز وناولهم، وكذلك ناولهم من السمك. هذه مرة ثالثة ظهر فيها يسوع لتلاميذه بعد قيامته من بين الأموات. وبعدما أكلوا قال يسوع لسمعان بطرس:
4: يا سمعان ابن يوحنا، أتحبني أكثر مما يحبني هؤلاء؟
1: فأجاب:
2: نعم يا رب، أنت تعرف أني أحبك.
1: فقال له:
4: ارعى خرافي.
1: وسأله مرة ثانية:
4: يا سمعان ابن يوحنا، أتحبني؟
1: فأجاب:
2: نعم يا رب، أنت تعرف أني أحبك.
1: فقال له:
4: ارعى خرافي.
1: وسأله مرة ثالثة:
4: يا سمعان ابن يوحنا، أتحبني؟
1: فحزن بطرس لأن يسوع سأله مرة ثالثة: أتحبني؟ فقال:
2: يا رب، أنت تعرف كل شيء وتعرف أني أحبك.
1: قال له يسوع:
4: ارعى خرافي. الحق الحق أقول لك، كنت وأنت شاب تشد حزامك بيديك وتذهب إلى حيث تريد، فإذا صرت شيخا مددت يديك وشد غيرك لك حزامك وأخذك إلى حيث لا تريد.
1: بهذا الكلام أشار يسوع إلى الميتة التي سيموتها بطرس فيمجد بها الله، ثم قال له:
4: اتبعني.
1: والتفت بطرس فرأى التلميذ الذي كان يحبه يسوع يمشي خلفهما، وهو الذي مال على صدر يسوع وقت العشاء وقال له: يا سيد، من الذي سيسلمك؟ فلما رآه بطرس قال ليسوع:
2: يا رب، وهذا ما هو مصيره؟
1: فأجابه يسوع:
4: لو شئت أن يبقى إلى أن أجيء فماذا يعني؟ اتبعني أنت.
1: فشاع بين الإخوة أن هذا التلميذ لا يموت، مع أن يسوع ما قال لبطرس إنه لا يموت، بل قال له: لو شئت أن يبقى إلى أن أجيء فماذا يعنيك؟ وهذا التلميذ هو الذي يشهد بهذه الأمور ويدونها، ونحن نعرف أن شهادته صادقة. وهناك أمور كثيرة عملها يسوع، لو كتبها أحد بالتفصيل لضاق العالم كله على ما أظن بالكتب التي تحتويها.

0: التاسع عشر.
1: أخذ بيلاطس يسوع وأمر بجلده، وضفر الجنود إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وألبسوه ثوبا أرجوانيا وأحاطوا به يلطمونه ويقولون:
2: السلام عليك يا ملك اليهود.
1: وعاد بيلاطس إلى الجموع وقال لهم:
3: ها أنا أخرجه إليكم لتعرفوا أني ما وجدت سببا للحكم عليه.
1: فخرج يسوع وعليه إكليل الشوك والثوب الأرجواني، فقال لهم بيلاطس:
3: ها هو الرجل.
1: فلما شاهده رؤساء الكهنة والحرس صاحوا:
2: اسلبه اسلبه.
1: فقال لهم بيلاطس:
3: خذوه أنتم واصلبوه، فأنا لا أجد سببا للحكم عليه.
1: فأجابه اليهود:
4: لنا شريعة، وهذه الشريعة تقضي عليه بالموت، لأنه زعم أنه ابن الله.
1: فلما سمع بيلاطس كلامهم هذا اشتد خوفه، فدخل القصر وقال ليسوع:
3: من أين أنت؟
1: فما أجابه يسوع بشيء. فقال له بيلاطس:
3: ألا تجيبني؟ ألا تعرف أن لي سلطة أن أخلي سبيلك وسلطة أن أصلبك؟
1: فأجابه يسوع:
5: ما كان لك سلطة علي لولا أنك نلتها من الله. أما الذي أسلمني إليك فخطيئته أعظم من خطيئتك.
1: فحاول بيلاطس بعد هذا أن يخلي سبيله، ولكن اليهود صاحوا:
6: إن أخليت سبيله فما أنت من أصدقاء القيصر، لأن من يدعي الملك يكون عدوا للقيصر.
1: فلما سمع بيلاطس هذا الكلام أخرج يسوع وجلس على كرسي القضاء في موضع يسمى البلاط، وبالعبرية جباثة. وكان ذلك يوم الجمعة، يوم التهيئة للفصح، والوقت نحو الظهر. فقال لليهود:
3: ها هو ملككم.
1: فصاحوا:
2: اقتله اقتله اسلبه.
1: فقال لهم بيلاطس:
3: أأصلب ملككم؟
1: فأجاب رؤساء الكهنة:
2: لا ملك علينا إلا القيصر.
1: فأسلمه إليهم ليصلبوه، فأخذوا يسوع. فخرج وهو يحمل صليبه إلى مكان يسمى الجمجمة، وبالعبرية جلجثة، فصلبوه هناك. وصلبوا معه رجلين، كل واحد منهما في جهة، وبينهما يسوع. وعلق بيلاطس على الصليب لوحة مكتوبا فيها: يسوع الناصري ملك اليهود. فقرأ كثير من اليهود هذه الكتابة، لأن المكان الذي صلبوا فيه يسوع كان قريبا من المدينة، وكانت الكتابة بالعبرية واللاتينية واليونانية. فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس:
4: لا تكتب ملك اليهود، بل اكتب: هذا الرجل قال أنا ملك اليهود.
1: فأجابهم بيلاطس:
3: ما كتبته كتبته.
1: ولما صلب الجنود يسوع أخذوا ثيابه وقسموها 4 حصص، لكل جندي حصة، وأخذوا قميصه أيضا، وكان قطعة واحدة لا خياطة بها، منسوجة كلها من أعلى إلى أسفل. فقال بعضهم لبعض:
7: لا نشق هذا القميص، بل نقترع عليه فنرى لمن يكون.
1: فتم قول الكتاب:
8: تقاسموا ثيابي وعلى قميص اقترعوا.
1: وهذا ما فعله الجنود. وهناك عند صليب يسوع وقفت أمه وأخت أمه، مريم زوجة كيلوبا ومريم المجدلية. ورأى يسوع أمه وإلى جانبها التلميذ الحبيب إليه، فقال لأمه:
9: يا امرأة، هذا ابنك.
1: وقال للتلميذ:
9: هذه أمك.
1: فأخذها التلميذ إلى بيته من تلك الساعة، ورأى يسوع أن كل شيء تم، فقال:
9: أنا عطشان.
1: ليتم الكتاب. وكان هناك وعاء مملوء بالخل، فغمسوا فيه إسفنجة ووضعوها على الزوفة ورفعوها إلى فمه. فلما ذاق يسوع الخل قال:
9: تم كل شيء.
1: وحنى رأسه وأسلم الروح. وكان ذلك يوم التهيئة للسبت، فطلب اليهود من بيلاطس أن يأمر بكسر سيقان المصلوبين وإنزال جثثهم عن الصليب لئلا تبقى يوم السبت، وخصوصا أن ذلك السبت يوم عظيم. فجاء الجنود وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوبين مع يسوع، ولما وصلوا إلى يسوع وجدوه ميتا، فما كسروا ساقيه، ولكن أحد الجنود طعنه بحربة في جنبه فخرج منه دم وماء. والذي رأى هذا يشهد به، وشهادته صحيحة، ويعرف أنه يقول الحق حتى تؤمن مثله. وحدث هذا ليتم قول الكتاب:
8: لن ينكسر له عظم.
1: وجاء في آية أخرى:
8: سينظرون إلى الذي طعنوه.
1: وبعد هذا جاء يوسف الرامي، وكان تلميذا ليسوع في السر خوفا من اليهود، وطلب من بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع، فسمح له. فجاء وأخذ جسد يسوع. وجاء نيقوديموس، وهو الذي ذهب إلى يسوع ليلا من قبل، وكان معه خليط من المر والعود وزنه نحو 100 درهم، فحملا جسد يسوع وسكبا عليه الطيب ولفاه في كفن على عادة اليهود في دفن موتاهم. وكان في الموضع الذي صلبوا فيه يسوع بستان، وفي البستان قبر جديد ما دفن فيه أحد، فوضعا يسوع فيه لأنه كان قريبا، وكان اليوم يوم التهيئة عند اليهود.
0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صنف.

0: صباح الثاني عشر.
1: وقبل الفصح بستة أيام جاء يسوع إلى بيت عنيا ونزل عند لعازر الذي أقامه من بين الأموات. فهيأوا له عشاء، وأخذت مرتا تخدم، وكان لعازر أحد الجالسين معه للطعام. فتناولت مريم قارورة طيب غالي الثمن من الناردين النقي، وسكبتها على قدمي يسوع ومسحتهما بشعرها، فامتلأ البيت برائحة الطيب. فقال يهوذا الإسخريوطي أحد تلاميذه، وهو الذي سيسلمه:
2: أما كان خيرا أن يباع هذا الطيب بـ300 دينار لتوزع على الفقراء؟
1: قال هذا لا لعطفه على الفقراء، بل لأنه كان لصا وكان أمين الصندوق فيختلس ما يودع فيه. فقال يسوع:
3: اتركوها، هذا الطيب حفظته ليوم دفني، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم.
1: وعلم جمهور كبير من اليهود أن يسوع في بيت عنيا، فجاءوا لا من أجله وحده، بل ليشاهدوا لعازر الذي أقامه من بين الأموات. فتشاور رؤساء الكهنة ليقتلوا لعازر أيضا، لأن كثيرا من اليهود كانوا يتركونهم بسببه ويؤمنون بيسوع. وفي الغد سمعت الجموع التي جاءت إلى العيد أن يسوع قادم إلى أورشليم، فحملوا أغصان النخل وخرجوا لاستقباله وهم يهتفون:
4: المجد لله

0: باسم الرب تبارك ملك إسرائيل.
1: ووجد يسوع جحشا فركب عليه كما جاء في الكتاب:
2: لا تخافي يا بنت صهيون، ها هو ملكك قادم إليك راكبا على جحش ابن آتان.
1: وما فهم التلاميذ في ذلك الوقت معنى هذا كله، ولكنهم تذكروا بعدما تمجد يسوع أن هذه الآية وردت لتخبر عنه، وأن الجموع عملوا هذا من أجله. وكان الجمع الذين رافقوا يسوع عندما دعا لعازر من القبر وأقامه من بين الأموات يشهدون له بذلك. وخرجت الجماهير لاستقباله لأنها سمعت أنه صنع تلك الآية. فقال الفريسيون بعضهم لبعض:
3: أرأيتم كيف أنكم لا تنفعون شيئاً؟ أهو العالم كله يتبعه.
1: وكان بعض اليونانيين يرافقون الذين صعدوا إلى أورشليم للعبادة في أيام العيد، فجاءوا إلى فيلبس وكان من بيت صيدا في الجليل، وقالوا له:
4: يا سيد، نريد أن نرى يسوع.
1: فذهب فيلبس وأخبر أندراوس، وذهب فيلبس وأندراوس وأخبر يسوع، فأجابهما يسوع:
5: جاءت الساعة التي فيها يتمجد ابن الإنسان، الحق الحق أقول لكم، إن كانت الحبة من الحنطة لا تقع في الأرض وتموت، تبقى وحدها، وإذا ماتت أخرجت حبا كثيرا. من أحب نفسه خسرها، ومن أنكر نفسه في هذا العالم حفظها للحياة الأبدية. من أراد أن يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا يكون خادمي، ومن خدمني أكرمه الآب. الآن نفسي مضطربة، فماذا أقول؟ هل أقول يا أبي نجني من هذه الساعة؟ ولكني لهذا جئت، يا أبي مجد اسمك.
1: فقال صوت من السماء:
6: مجدته وسأمجده.
1: فسمعه الحاضرون فقالوا:
7: هذا دوي رعد.
1: وقال بعضهم:
8: كلمه ملاك.
1: فقال يسوع:
5: ما كان هذا الصوت لأجلي بل لأجلكم. اليوم دينونة هذا العالم، واليوم يطرد سيد هذا العالم، وأنا متى ارتفعت من هذه الأرض جذبت إلي الناس أجمعين.
1: قال هذا مشيرا إلى الميتة التي سيموتها. فأجابه الجمع:
9: علمتنا الشريعة أن المسيح يبقى إلى الأبد، فكيف تقول لابد لابن الإنسان أن يرتفع؟ فمن هو ابن الإنسان هذا؟
1: فقال لهم يسوع:
5: سيبقى النور معكم وقتا قليلا، فامشوا ما دام لكم النور لئلا يباغتكم الظلام، والذي يمشي في الظلام لا يعرف إلى أين يتجه. آمنوا بالنور ما دام لكم النور فتكونوا أبناء النور.
1: وابتعد يسوع عن أنظارهم بعدما قال لهم هذا الكلام. ومع أنه عمل لهم كل هذه الآيات فما آمنوا به، ليتم ما قال النبي إشعياء:
2: يا رب، من الذي آمن بكلامنا؟ ولمن ظهرت يد الرب؟
1: وما قدروا أن يؤمنوا به، لأن إشعياء قال أيضا:
2: أعمى الله عيونهم وقسى قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم.
1: قال إشعياء هذا الكلام لأنه رأى مجده وتحدث عنه، غير أن كثيرا من رؤساء اليهود أنفسهم آمنوا بيسوع، ولكنهم ما أعلنوا إيمانهم مسايرة للفريسيين لئلا يطردوا من المجمع. كانوا يحبون رضا الناس أكثر من رضا الله. فرفع يسوع صوته قال:
5: من آمن بي لا يؤمن بي أنا، بل يؤمن بالذي أرسلني، ومن رآني رأى الذي أرسلني. جئت نورا إلى العالم، فمن آمن بي لا يقيم في الظلام، ومن سمع أقوالي وما آمن بها لا أدينه، لأني ما جئت لأدين العالم بل لأخلص العالم، ومن رفضني وما قبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي قلته يدينه في اليوم الآخر، لأني ما تكلمت بشيء من عندي، بل الآب الذي أرسلني أوصاني بما أقول وأتكلم. أنا أعرف أن وصيته حياة أبدية، فالكلام الذي أقوله أقوله كما قاله لي الآب.
6: لون يومك بالتسبيح على راديو سمت.

0: الحادي عشر.
1: ومرض رجل اسمه ليعازر من بيت عنيا من قرية مريم وأختها مرتا، ومريم هذه هي التي سكبت الطيب على قدمي الرب يسوع ومسحتهما بشعرها، وكان ليعازر المريض أخاها. فأرسلت الأختان إلى يسوع تقولان:
2: يا سيد، الذي تحبه مريض.
1: فلما سمع يسوع قال:
3: ما هذا المرض للموت، بل لمجد الله، فيه سيتمجد ابن الله.
1: وكان يسوع يحب مرتا وأختها ولعازر، لكنه بقي في مكانه يومين بعدما عرف أن لعازر مريض. ثم قال للتلاميذ:
3: تعالوا نرجع إلى اليهودية.
1: فأجابه التلاميذ:
4: يا معلم، أترجع إلى هناك ومن وقت قريب أراد اليهود أن يرجموك؟
1: فقال يسوع:
3: أما النهار 12 ساعة؟ فمن سار في النهار لا يعثر، لأنه يرى نور هذا العالم، ومن سار في الليل يعثر، لأن لا نور فيه.
1: ثم قال لهم:
3: حبيبنا ليعازر نائم، وأنا ذاهب لأوقظه.
1: فقال له التلاميذ:
5: إذا كان نائما يا سيد فسيشفى.
1: وكان يسوع يعني نومة الموت، فظنوا أنه يعني راحة النوم. فقال لهم يسوع بكل صراحة:
3: ليعازر مات، ويسرني لأجلكم حتى تؤمنوا أني ما كنت هناك. قوموا نذهب إليه.
1: فقال توما الملقب بالتوأم لإخوانه التلاميذ:
6: تعالوا نذهب نحن أيضا ونموت معه.
1: فلما وصل يسوع وجد أن لعازر في القبر من 4 أيام، وبيت عنيا تبعد عن أورشليم نحو 2 ميل، وكان كثير من اليهود جاءوا إلى مرتا ومريم يعزونهما عن أخيهما. فلما سمعت مرتا بمجيء يسوع خرجت لاستقباله، وبقيت مريم في البيت. فقالت مرتا ليسوع:
2: لو كنت هنا يا سيد ما مات أخي، ولكني ما زلت أعرف أن الله يعطيك كل ما تطلب منه.
1: فقال لها يسوع:
3: سيقوم أخوك.
1: فأجابت:
2: أعرف أنه سيقوم في القيامة في اليوم الآخر.
1: فقال لها يسوع:
3: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي يحيا وإن مات، وكل من يحيا مؤمنا بي لا يموت أبدا. أتؤمنين بهذا؟
1: أجابت:
2: نعم يا سيد، أنا أؤمن كل الإيمان بأنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم.
1: ورجعت مرتا بعدما قالت هذا الكلام إلى أختها مريم تدعوها، فقالت لها همسا:
2: المعلم هنا وهو يطلبك.
1: فقامت مريم حين سمعت هذا الخبر وأسرعت إلى يسوع. وما كان يسوع وصل إلى القرية، بل كان حيث استقبلته مرتا. فلما رأى اليهود الذين كانوا في البيت مع مريم يعزونها أنها قامت وخرجت مسرعة، لحقوا بها وهم يحسبون أنها ذاهبة إلى القبر لتبكي. ووصلت مريم إلى المكان الذي فيه يسوع، فما أن رأته حتى وقعت على قدميه وقالت له:
2: لو كنت هنا يا سيد ما مات أخي.
1: فلما رآها يسوع تبكي ويبكي معها اليهود الذين رافقوها، توجعت نفسه واضطرب وقال:
3: أين دفنتموه؟
1: قالوا:
2: تعال يا سيد وانظر.
1: وبكى يسوع. فقال اليهود:
2: انظروا كم كان يحبه.
1: لكن بعضهم قالوا:
7: هذا الذي فتح عيني الأعمى، أما كان يقدر أن يرد الموت عن لعازر؟
1: وتوجعت نفس يسوع ثانية وجاء إلى القبر، وكان القبر مغارة وعلى مدخلها حجر. فقال يسوع:
3: أزيح الحجر.
1: فأجابت مرتا أخت الميت:
2: أنتنا يا سيد، فله في القبر 4 أيام
1: فقال لها يسوع:
3: أما قلت لك إن آمنت تشاهدين مجد الله؟
1: فأزاح الحجر ورفع يسوع عينيه وقال:
3: أشكرك يا أبي لأنك استجبت لي، وأنا أعرف أنك تستجيب لي في كل حين، ولكني أقول هذا من أجل هؤلاء الناس حولي حتى يؤمنوا أنك أنت أرسلتني.
1: وصاح بأعلى صوته:
0: لعازر اخرج!
1: فخرج الميت مشدود اليدين والرجلين بالأكفان، معصوب الوجه بمنديل. فقال لهم يسوع:
3: حلوه ودعوه يذهب.
1: فلما شاهد اليهود الذين جاءوا إلى مريم ما عمل يسوع آمن به كثير منهم، لكن جماعة منهم ذهبوا إلى الفريسيين وأخبروهم بما عمل. فعقد رؤساء الكهنة والفريسيون مجلسا وقالوا:
8: ماذا نعمل؟ وهذا الرجل يصنع آيات كثيرة، فإذا تركناه على هذه الحال آمن به جميع الناس، فيجيء الرومانيون ويخربون هيكلنا وأمتنا.
1: فقال واحد منهم، وهو قيافة الذي كان رئيس الكهنة في تلك السنة:
9: أنتم لا تعرفون شيئا، ولا تفهمون أن موت رجل واحد فدى الشعب خير لكم من أن تهلك الأمة كلها.
1: وما قال قيافة هذا الكلام من عنده، بل قاله لأنه رئيس الكهنة في تلك السنة، فتنبأ أن يسوع سيموت فدى الأمة، ولكن لا فدى الأمة فقط، بل يموت ليجمع شمل أبناء الله. فعزموا من ذلك اليوم على قتل يسوع، فما عاد يظهر بين اليهود، بل ذهب من هناك إلى ناحية قريبة من الصحراء، إلى مدينة اسمها أفرايم، فأقام فيها مع تلاميذه. واقترب الفصح عند اليهود، فصعد كثير من أهالي القرى إلى أورشليم ليقوموا بفريضة الإطهار قبل الفصح، وكانوا يبحثون عن يسوع ويسأل بعضهم بعضا في الهيكل:
10: ما رأيكم؟ أيجيء إلى العيد أم لا يجيء؟
1: وكان رؤساء الكهنة والفريسيون أمروا بأن على كل من يعرف أين هو أن يخبر عنه ليعتقلوه.
11: ليك لازم أرنم على راديو سما.
12: الثامن:
1: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
8: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
1: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض. فلما ألح عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
3: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
1: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
3: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
1: فأجابت:
13: لا يا سيدي.
1: فقال لها يسوع:
3: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
1: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
3: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
1: فقال له الفريسيون:
14: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
1: فأجابهم يسوع:
3: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب. أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي والآب الذي أرسلني يشهد لي.
1: فقالوا له:
9: أين أبوك؟
1: فأجابهم:
3: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
1: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
3: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
1: فقال اليهود:
8: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
1: وقال لهم:
3: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، وما أنا من هذا العالم. لذلك قلت لكم: ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
4: فقالوا له: من أنت؟
1: فقال يسوع:
3: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
1: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
3: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
1: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
3: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
1: قالوا له:
8: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد، فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
1: فأجابهم يسوع:
3: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
1: فقالوا له:
9: أبونا هو إبراهيم.
1: فأجابهم يسوع:
3: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
1: قالوا له:
8: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
1: فقال لهم يسوع:
3: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق، فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله، لذلك لا تسمعون.
1: فقال اليهود:
9: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
1: فأجابهم يسوع:
3: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
1: فقال له اليهود:
8: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
1: فأجابهم يسوع:
3: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا. أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي فرآه وابتهج.
1: قال له اليهود:
14: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
1: فأجابهم يسوع:
3: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
1: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.
11: راديو سما، لون أيامك. السادس.
1: ثم عبر يسوع بحر الجليل وهو بحيرة طبرية، فتبعه جمهور كبير لأنهم رأوا آياته في شفاء المرضى. فصعد يسوع إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان اقترب عيد الفصح عند اليهود. فرفع يسوع عينيه فرأى الجموع مقبلة إليه، فقال لفيلبس:
3: من أين نشتري الخبز لنطعمهم؟
1: قال هذا ليجرب فيلبس، لأن يسوع كان يعرف ما سيعمل. فأجابه فيلبس:
12: لو اشترينا خبزا بمئتي دينار لما كفى أن يحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: وقال له أحد تلاميذه، وهو أندراوس أخو سمعان بطرس:
13: هنا صبي معه 5 أرغفة من شعير وسمكتان، ولكن ما نفعها لمثل هذا الجمع؟
1: فقال يسوع:
3: أقعد الناس.
1: وكان هناك عشب كثير فقعدوا، وكان عدد الرجال نحو 5,000. فأخذ يسوع الأرغفة وشكر، ثم وزع على الحاضرين بمقدار ما أرادوا، وهكذا فعل بالسمكتين. فلما شبعوا قال لتلاميذه:
3: اجمعوا ما فضل من الكسر لئلا يضيع منها شيء.
1: فجمعوها وملأوا 12 قفة من الكسر التي فضلت عن الآكلين من أرغفة الشعير 5. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها يسوع قالوا:
2: بالحقيقة هذا هو النبي الآتي إلى العالم.
1: وعرف يسوع أنهم يستعدون لاختطافه وجعله ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما جاء المساء نزل تلاميذه إلى بحر الجليل، فركبوا قاربا وعبروا به إلى كفر ناحوم. وأظلم الليل قبل أن يلحقهم يسوع، وهبت عاصفة شديدة فهاج البحر. وبعدما قطعوا 3 أميال أو 4، رأوا يسوع يدنو من القارب ماشيا على البحر، فخافوا. فقال لهم:
3: أنا هو، لا تخافوا.
1: وأرادوا أن يصعدوه إلى القارب، فوصل القارب في الحال إلى الأرض التي كانوا يقصدونها. وفي الغد تذكر الجمع الذي بقي على الشاطئ الآخر أن قاربا واحدا كان هناك، وأن يسوع ما صعد إليه مع تلاميذه، بل ذهب التلاميذ وحدهم. إلا أن بعض القوارب جاءت من طبرية إلى الشاطئ القريب من الموضع الذي أكلوا فيه الخبز بعد أن شكر الرب، فلما رأى الجمع أن يسوع ما كان هناك ولا تلاميذه، ركبوا القوارب وذهبوا إلى كفر ناحوم يبحثون عنه. فلما وجدوه على الشاطئ الآخر قالوا له:
4: متى وصلت إلى هنا يا معلم؟
1: فأجابهم يسوع:
3: الحق الحق أقول لكم، أنتم تطلبوني لا لأنكم رأيتم الآيات، بل لأنكم أكلتم الخبز وشبعتم. لا تعملوا للقوت الفاني، بل اعملوا للقوت الباقي للحياة الأبدية. هذا القوت يهبه لكم ابن الإنسان، لأن الله الآب ختمه بختمه.
1: قالوا له:
15: كيف نعمل ما يريده الله؟
1: فأجابهم:
3: أن تؤمنوا بمن أرسله، هذا ما يريده الله.
1: فقالوا له:
14: أرنا آية حتى نؤمن بك، ماذا تقدر أنت أن تعمل؟
16: آباؤنا أكلوا المن في البرية كما جاء في الكتاب، أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
1: فأجابهم يسوع:
3: الحق الحق أقول لكم، ما أعطاكم موسى الخبز من السماء، أبي وحده يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي العالم الحياة.
1: قالوا له:
7: يا سيد، أعطنا كل حين من هذا الخبز.
1: فقال لهم يسوع:
3: أنا هو خبز الحياة، من جاء إلي لا يجوع، ومن آمن بي لا يعطش أبدا، لكني قلت لكم تروني ولا تؤمنون. من وهبه الآب لي يجيء إلي، ومن جاء إلي لا أبعده عني. فما نزلت من السماء لأعمل ما أريده أنا، بل ما يريده الذي أرسلني. وما يريده الذي أرسلني هو ألا أخسر أحدا ممن وهبهم لي، بل أقيمهم كلهم في اليوم الآخر. وهذا ما يريده أبي، إن كل من رأى الإبن وآمن به نال الحياة الأبدية، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتذمر اليهود على يسوع لأنه قال:
3: أنا الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
7: أما هو يسوع ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه،
10: فكيف يقول الآن إنه نزل من السماء؟
1: فأجابهم يسوع:
3: لا تتذمروا فيما بينكم، ما من أحد يجيء إلي إلا إذا اجتذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ويكونون كلهم تلاميذ الله كما كتب الأنبياء، فمن سمع الآب وتعلم منه جاء إلي. لا أن أحدا رأى الآب إلا من جاء من عند الله هو الذي رأى الآب. الحق الحق أقول لكم، من آمن بي فله الحياة الأبدية. أنا هو خبز الحياة، آباؤنا أكلوا المن في البرية وماتوا، لكن من يأكل هذا الخبز النازل من السماء لا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من أكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أعطيه هو جسدي، أبذله من أجل حياة العالم.
1: ووقع جدال بين اليهود وتساءلوا:
16: كيف يقدر هذا الرجل أن يعطينا جسده لنأكله؟
1: فقال لهم يسوع:
3: الحق الحق أقول لكم، إن كنتم لا تأكلون جسد ابن الإنسان ولا تشربون دمه، فلن تكون فيكم الحياة. ولكن من أكل جسدي وشرب دمي فله الحياة الأبدية، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. جسدي هو القوت الحقيقي، ودمي هو الشراب الحقيقي. من أكل جسدي وشرب دمي يثبت هو في، وأثبت أنا فيه. وكما أنا أحيا بالآب الحي الذي أرسلني، فكذلك يحيا بي من يأكل جسدي. هذا هو الخبز النازل من السماء، لا المن الذي أكله آباؤكم ثم ماتوا. من أكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: قال يسوع هذا الكلام وهو في مجمع كفر ناحوم. فقال كثير من تلاميذه لما سمعوه:
10: هذا كلام صعب، من يطيق أن يسمعه؟
1: وعرف يسوع أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
3: أيسوءكم كلامي هذا؟ فكيف لو رأيتم ابن الإنسان يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يحيي، وأما الجسد فلا نفع منه، والكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال يسوع هذا لأنه كان يعرف منذ البدء من الذين لا يؤمنون به ومن الذي سيسلمه، ثم قال:
3: ولهذا قلت لكم لا يجيء أحد إلي إلا بنعمة من الآب.
1: فتخلى عنه من تلك الساعة كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال يسوع للتلاميذ 12:
3: وأنتم أما تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: فأجابه سمعان بطرس:
4: إلى من نذهب يا سيد؟ وكلام الحياة الأبدية عندك. نحن آمنا بك وعرفنا أنك أنت قدوس الله.
1: فقال لهم يسوع:
3: أما اخترتكم أنتم 12؟ لكن واحدا منكم شيطان.
1: وعن بذلك يهوذا ابن سمعان أسخريوطة، وهو الذي سيسلمه مع أنه أحد 12.
11: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
2: السابع.
1: وسار يسوع بعد ذلك في الجليل، وما شاء أن يسير في اليهودية، لأن اليهود كانوا يريدون أن يقتلوه. ولما اقترب عيد المظال عند اليهود، قال له إخوته:
17: اترك هذا المكان واذهب إلى بلاد اليهودية حتى يرى التلاميذ أعمالك، فلا أحد يعمل في الخفية إذا أراد أن يعرفه الناس، وما دمت تعمل هذه الأعمال فاظهر نفسك للعالم.
1: وكان إخوته أنفسهم لا يؤمنون به، فقال لهم يسوع:
3: ما جاء وقتي بعد، وأما أنتم فالوقت في كل حين وقتكم. أنتم لا يبغضكم العالم، ولكنه يبغضني لأني أشهد على فساد أعماله. اصعدوا أنتم إلى العيد، فأنا لا أصعد إلى هذا العيد لأن وقتي ما جاء بعد.
1: قال لهم هذا وبقي في الجليل. ولما صعد إخوته إلى العيد، صعد بعدهم في الخفية لا في العلانية. فكان اليهود يبحثون عنه في العيد ويسألون:
9: أين هو؟
1: وتهامس الناس عليه. فقال بعضهم:
15: هو رجل صالح.
1: وقال آخرون:
18: لا، هو يضلل الشعب.
1: وما تحدث عنه أحد جهارا، خوفا من رؤساء اليهود. وفي منتصف أيام العيد صعد يسوع إلى الهيكل وأخذ يعلم. فتعجب اليهود وقالوا:
19: كيف يعرف الكتب المقدسة وما تعلم؟
1: فأجابهم يسوع:
3: ما تعليمي من عندي، بل من عند الذي أرسلني. إذا أراد أحد أن يعمل بمشيئة الله عرف هل هذا التعليم من عند الله أو أني أتكلم من عندي. فالذي يتكلم من عنده يطلب المجد لنفسه، ولكن من يطلب المجد للذي أرسله فهو صادق لا غش فيه. أما أعطاكم موسى الشريعة ولا أحد منكم يعمل بها، لماذا تريدون أن تقتلوني؟
1: فأجابت الجموع:
18: أنت فيك شيطان، فمن يريد أن يقتلك؟
1: فقال يسوع:
3: ما عملت إلا عملا واحدا فتعجبتم كلكم. أمركم موسى بالختان، وما كان الختان من موسى بل من الآباء، فأخذتم تختنون الإنسان يوم السبت. فإذا كنتم تختنون الإنسان يوم السبت لئلا تخالفوا شريعة موسى، فكيف تغضبون علي لأني شفيت إنسانا بأكمله يوم السبت؟ لا تحكموا على الظاهر، بل احكموا بالعدل.
1: فقال بعض أهالي أورشليم:
15: أما هذا هو الذي يريدون أن يقتلوه؟
20: ها هو يتكلم جهارا ولا يقولون له شيئا، فهل اقتنع الرؤساء أنه المسيح؟
21: لكننا نعرف من أين جاء هذا الرجل، وأما المسيح فلا يعرف أحد حين يجيء من أين جاء.
1: فقال يسوع بأعلى صوته وهو يعلم في الهيكل:
3: أنتم تعرفوني وتعرفون من أين أنا، لكني ما جئت من عندي، ذاك الذي أرسلني هو حق وأنتم لا تعرفونه، وأما أنا فأعرفه لأني من عنده جئت وهو الذي أرسلني.
1: فأرادوا أن يمسكوه فما مد أحد يدا عليه لأن ساعته ما جاءت بعد، ولكن كثيرين من الجمع آمنوا به وقالوا:
7: أيعمل المسيح من الآيات حين يجيء أكثر مما عمل هذا الرجل؟
1: وسمع الفريسيون أن الناس يتهامسون بهذه الأمور على يسوع، فأرسلوا هم ورؤساء الكهنة حرسا ليمسكوه. فقال يسوع:
3: سأبقى معكم وقتا قليلا ثم أمضي إلى الذي أرسلني، ستطلبوني فلا تجدوني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
1: فقال اليهود فيما بينهم:
8: إلى أين يذهب هذا فلا نقدر أن نجده؟ أيذهب إلى اليهود المشتتين بين اليونانيين ليعلم اليونانيين؟
5: ما معنى قوله ستطلبوني ولا تجدوني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تجيئوا؟
1: ووقف يسوع في آخر يوم من العيد، وهو أعظم أيامه، فقال بأعلى صوته:
3: إن عطش أحد فليجئ إلي ليشرب، ومن آمن بي كما قال الكتاب تفيض من صدره أنهار ماء حي.
1: وعنى بكلامه الروح الذي سيناله المؤمنون به، فما كان الروح أعطي حتى الآن لأن يسوع ما تمجد بعد. فقال كثيرون ممن سمعوا كلام يسوع:
7: بالحقيقة هذا هو النبي.
1: وقال غيرهم:
6: هذا هو المسيح.
1: وقال آخرون:
21: أمن الجليل يجيء المسيح؟ أما قال الكتاب إن المسيح يجيء من نسل داود ومن بيت لحم مدينة داود؟
1: فانقسم رأي الناس فيه، وأراد بعضهم أن يمسكوه فما مد أحد يدا عليه. ورجع الحرس إلى رؤساء الكهنة والفريسيين، فقال لهم هؤلاء:
22: لماذا ما جئتم به؟
1: فأجاب الحرس:
23: ما تكلم إنسان من قبل مثل هذا الرجل.
1: فقال لهم الفريسيون:
22: أخدعكم أنتم أيضا؟ أرأيتم واحدا من الرؤساء أو الفريسيين آمن به؟ أما هؤلاء العامة من الناس الذين يجهلون الشريعة فهم ملعونون.
1: فقال نيكوديموس، وكان من الفريسيين وهو الذي جاء قبلا إلى يسوع:
24: أتحكم شريعتنا على أحد قبل أن تسمعه وتعرف ما فعل؟
1: فأجابوه:
22: أتكون أنت أيضا من الجليل؟ فتش تجد أن لا نبي يظهر من الجليل.
1: ثم انصرف كل واحد منهم إلى بيته.
11: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سما.
25: الخامس.
1: وجاء عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم. وفي أورشليم قرب باب الغنم بركة لها خمسة أروقة يسمونها بالعبرية بيت زاتة. وكان في الأروقة جماعة من المرضى بين عميان وعرجان ومفلوجين ينتظرون تحريك الماء، لأن ملاك الرب كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فكان الذي يسبق إلى النزول بعد تحريك الماء يشفى من أي مرض أصابه. وكان هناك رجل مريض من 38 سنة، فلما رآه يسوع مستلقيا عرف أن له مدة طويلة على هذه الحال، فقال له:
3: أتريد أن تشفى؟
1: فأجابه المريض:
22: ما لي أحد يا سيدي ينزلني في البركة عندما يتحرك الماء، وكلما حاولت الوصول إليها سبقني غيري.
1: فقال له يسوع:
3: قم واحمل فراشك وامشي.
1: فتعافى الرجل في الحال وحمل فراشه ومشى. وكان ذلك يوم السبت. فقال اليهود للذي تعافى:
22: هذا يوم السبت فلا يحل لك أن تحمل فراشك.
1: فأجابهم:
0: الذي شفاني قال لي احمل فراشك وامشي.
1: فسألوه:
22: من هو الذي قال لك احمل فراشك وامشي؟
1: وكان الرجل لا يعرف من هو، لأن يسوع ابتعد عن الجمع المحتشد هناك، ولقيه يسوع بعد ذلك في الهيكل فقال له:
3: أنت الآن تعافيت، فلا تعد إلى الخطيئة لئلا تصاب بأسوأ.
1: فذهب الرجل إلى اليهود وأخبرهم بأن يسوع هو الذي شفاه. فأخذ اليهود يضطهدون يسوع لأنه كان يفعل ذلك يوم السبت. فقال لهم يسوع:
3: أبي يعمل في كل حين وأنا أعمل مثله.
1: فازداد سعي اليهود إلى قتله، لأنه مع مخالفته الشريعة في السبت قال إن الله أبوه، فساوى نفسه بالله. فقال لهم يسوع:
3: الحق الحق أقول لكم، لا يقدر الابن أن يعمل شيئا من عنده، بل يعمل ما رأى الآب يعمله، فما يعمله الآب يعمل مثله الابن. فالآب يحب الابن ويريه كل ما يعمل، وسيريه ما هو أعظم فتتعجبون. فكما يقيم الآب الموتى ويحييهم، كذلك الابن يحيي من يشاء. والآب لا يدين بنفسه أحدا، لأنه جعل الدينونة كلها للابن، حتى يمجد جميع الناس الابن كما يمجدون الآب. من لا يمجد الابن لا يمجد الآب الذي أرسله. الحق الحق أقول لكم، من يسمع لي ويؤمن بمن أرسلني فله الحياة الأبدية، ولا يحضر الدينونة، لأنه انتقل من الموت إلى الحياة. الحق الحق أقول لكم، ستجيء ساعة، بل جاءت الآن، يسمع فيها الأموات صوت ابن الله، وكل من يصغي إليه يحيى. فكما أن الآب هو في ذاته مصدر الحياة، فكذلك أعطى الابن أن يكون في ذاته مصدر الحياة، وأعطاه أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان. لا تتعجب من هذا، ستجيء ساعة يسمع فيها صوته جميع الذين في القبور، فيخرج منها الذين عملوا الصالحات ويقومون إلى الحياة، والذين عملوا السيئات يقومون إلى الدينونة. أنا لا أقدر أن أعمل شيئا من عندي، فكما أسمع من الآب أحكم، وحكمي عادل، لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. لو كنت أشهد لنفسي لكانت شهادتي باطلة، ولكن غيري يشهد لي، وأنا أعرف أن شهادته صحيحة. أرسلتم رسلا إلى يوحنا، فشهد يوحنا للحق. لا أعتمد على شهادة إنسان، ولكني أقول هذا لخلاصكم. كان يوحنا سراجا منيرا ساطعا، فرضيتم أن تبتهجوا فترة بنوره. لي شهادة أعظم من شهادة يوحنا، لأعمال التي أعطاني الآب أن أعملها، وهذه الأعمال التي أعملها هي نفسها تشهد لي بأن الآب أرسلني، والآب الذي أرسلني هو يشهد لي. ما سمعتم صوته من قبل ولا رأيتم وجهه، وكلامه لا يثبت فيكم لأنكم لا تؤمنون بالذي أرسله. تفحصون الكتب المقدسة حاسبين أن لكم فيها الحياة الأبدية، هي تشهد لي، ولكنكم لا تريدون أن تجيئوا إلي لتكون لكم الحياة. أنا لا أطلب مجدا من عند الناس، لأني عرفتكم فعرفت أن محبة الله لا محل لها في قلوبكم. جئت باسم أبي فما قبلتموني، ولو جاءكم غير باسم نفسه لقبلتموه. وكيف تؤمنون ما دمتم تطلبون المجد بعضكم من بعض، والمجد الذي هو من الله الواحد لا تطلبونه؟ لا تظنوا أني أشكوكم إلى الآب، فلكم من يشكوكم، موسى الذي وضعتم فيه رجاءكم. ولو كنتم تصدقون موسى لصدقتموني، لأنه كتب فأخبر عني. وإذا كنتم لا تصدقون ما كتبه، فكيف تصدقون كلامي؟
12: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: وعرف الرب يسوع أن الفريسيين سمعوا أنه تلمذ وعمد أكثر مما تلمذ يوحنا وعمد، مع أن يسوع نفسه ما كان يعمد بل تلاميذه، فترك اليهودية ورجع إلى الجليل. وكان لابد له من المرور بالسامرة، فوصل إلى مدينة سامرية اسمها سوخار، بالقرب من الأرض التي وهبها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان يسوع تعب من السفر فقعد على حافة البئر، وكان الوقت نحو الظهر. فجاءت امرأة سامرية تستقي من ماء البئر، فقال لها يسوع:
1: أعطيني لأشرب.
0: وكان تلاميذه في المدينة يشترون طعاما، لأن اليهود لا يخالطون السامريين. قالت:
2: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟
0: فقال لها يسوع:
1: لو كنت تعرفين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء الحياة.
0: قالت له المرأة:
2: لا دلو معك يا سيدي، والبئر عميقة، فمن أين لك ماء الحياة؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده ومواشيه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
0: فأجابها يسوع:
1: كل من يشرب من هذا الماء يعطش ثانية، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، فالماء الذي أعطيه يصير فيه نبعا يفيض بالحياة الأبدية.
0: قالت له المرأة:
2: أعطني من هذا الماء يا سيدي فلا أعطش ولا أعود إلى هنا لأستقي.
0: قال لها:
1: اذهبي وادعي زوجك وارجعي إلى هنا.
0: فأجابت المرأة:
2: لا زوج لي.
0: فقال لها يسوع:
1: أصبت في قولك لا زوج لي، لأنه كان لك 5 أزواج، والذي لك الآن ما هو زوجك، وفي هذا صدقت.
0: قالت المرأة:
2: أرى أنك نبي يا سيدي، أباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن أورشليم هي المكان الذي يجب أن نعبد الله فيه.
0: قال لها يسوع:
1: صدقيني يا امرأة، يحيى

0: وقت يعبد الناس فيه الآب، لا في هذا الجبل ولا في أورشليم، وأنتم السامريين تعبدون من تجهلونه، ونحن اليهود نعبد من نعرف، لأن الخلاص يجيء من اليهود. ولكن ستجيء ساعة، بل جاءت الآن، يعبد فيها العابدون الصادقون الآب بالروح والحق. هؤلاء هم العابدون الذين يريدهم الآب. الله روح، وبالروح والحق يجب على العابدين أن يعبدوه.
1: قالت له المرأة:
2: أعرف أن المسيح، أي المسيح، سيجيء، ومتى جاء أخبرنا بكل شيء.
1: قال لها يسوع:
0: أنا هو، أنا الذي يكلمك.
1: وعند ذلك رجع تلاميذه، فتعجبوا حين وجدوه يحادث امرأة، ولكن لا أحد منهم قال: ماذا تريد منها؟ أو لماذا تحادثها؟ وتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة، فقالت للناس هناك:
2: تعالوا انظروا، رجلا ذكر لي كل ما عملت، فهل يكون هو المسيح؟
1: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى يسوع، وكان التلاميذ في أثناء ذلك يقولون ليسوع:
3: كل يا معلم.
1: فقال لهم:
0: لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
4: هل جاءه أحد بما يؤكل؟
1: وقال لهم يسوع:
0: طعامي أن أعمل بمشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. أما تقولون: بعد 4 أشهر يجيء الحصاد؟ وأنا أقول لكم: تطلعوا وانظروا إلى الحقول كيف ابيضت ونضجت للحصاد، وها هو الحاصد يأخذ أجرته، فيجمع ثمرا للحياة الأبدية، فيفرح الزارع مع الحاصد. ويصدق القول: واحد يزرع وآخر يحصد. وأنا أرسلتكم لتحصدوا حقلا ما تعبتم فيه، غيركم تعب وأنتم تجنون ثمرة أتعابه.
1: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة شهدت فقالت: ذكر لي كل ما عملت. فلما جاء إليه السامريون رجوا منه أن يقيم عندهم، فأقام يومين. وزاد كثيرا عدد المؤمنين به عندما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
5: نحن نؤمن الآن لا لكلامك، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه بالحقيقة هو مخلص العالم.
1: وبعد يومين ذهب يسوع إلى الجليل، مع أنه هو الذي قال: لا كرامة لنبي في وطنه. فلما وصل إلى الجليل رحب به أهلها، لأنهم كانوا في أورشليم في عيد الفصح، فشاهدوا كل ما عمل مدة العيد. وجاء أيضا إلى قانا الجليل، حيث جعل الماء خمرا. وكان في كفر ناحوم رجل من حاشية الملك، له ابن مريض. فلما سمع أن يسوع وصل من اليهودية إلى الجليل، جاء إليه يلتمس منه أن ينزل إلى كفر ناحوم ليشفي ابنه الذي أشرف على الموت. فقال له يسوع:
0: أنتم لا تؤمنون إلا إذا رأيتم الآيات والعجائب.
1: فقال له الرجل:
6: انزل يا سيدي قبل أن يموت ولدي.
1: فقال له يسوع:
0: اذهب، ابنك حي.
1: فآمن الرجل بكلام يسوع وذهب إلى كفر ناحوم. وبينما هو في الطريق لاقاه خدمه وأخبروه بأن ابنه حي، فسألهم: متى تعافى؟ أجابوا:
7: البارحة في الساعة 1 PM تركته الحمى.
1: فتذكر الأب أنها الساعة التي قال فيها يسوع: ابنك حي، فآمن هو وجميع أهل بيته. هذه ثانية آيات يسوع صنعها بعد مجيئه من اليهودية إلى الجليل.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم. الثاني والعشرون.
1: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
1: فقالا له:
3: أين تريد أن نهيئه؟
1: فأجابهما:
2: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
1: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
2: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
1: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
1: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
2: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
1: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
2: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم. وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
1: وقال الرب يسوع:
2: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
1: فأجابه سمعان:
4: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فقال له يسوع:
2: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
2: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
4: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
2: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
2: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
2: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
2: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
4: أنضرب بالسيف يا رب؟
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
2: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
2: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي. والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
5: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
4: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
6: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
4: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
7: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
4: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
8: من ضربك؟
9: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
10: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
10: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
2: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
10: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.
0: راديو سمك، عيش اختلافك.
11: نحو 21.
1: وتطلع يسوع فرأى الأغنياء يلقون تبرعاتهم في صندوق الهيكل، ورأى أيضا أرملة مسكينة تلقي فيه درهمين، فقال:
2: الحق أقول لكم، هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر مما ألقاه الآخرون كلهم، فهم ألقوا في الصندوق من الفائض عن حاجاتهم، وأما هي فمن حاجتها ألقت كل ما تملك لمعيشتها.
1: وتحدث بعضهم كيف أن الهيكل مزين بالحجارة البديعة وتحف النذور، فقال يسوع:
2: ستجيء أيام لن يترك فيها مما تشاهدونه حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: فسألوه:
4: متى يحدث هذا يا معلم؟ وما هي العلامة التي تدل على قرب حدوثه؟
1: فأجاب:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد، سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون أنا هو، وحان الوقت فلا تتبعوهم. وإذا سمعتم بأخبار الحروب والثورات فلا تفزعوا، لأن هذا لابد أن يحدث في أول الأمر، ولكن لا تكون الآخرة بعد.
1: وقال يسوع:
2: ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتقع زلازل شديدة، وتحدث أوبئة ومجاعات في أماكن كثيرة، وتجري أحداث مخيفة، وتظهر علامات هائلة في السماء. وقبل هذا كله يعتقلكم الناس ويضطهدونكم ويسلمونكم إلى المجامع والسجون، ويسوقونكم إلى الملوك والحكام من أجل اسمي، ويكون هذا فرصة لكم تشهدون فيها للبشارة. ولا تهتموا كيف تدافعون عن أنفسكم، لأني سأعطيكم من الكلام والحكمة ما يعجز جميع خصومكم عن رده أو نقضه. وسيسلمكم والدوكم وإخوتكم وأقرباؤكم وأصدقاؤكم أنفسهم إلى الحكام ويقتلون منكم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي. ولكن شعرة واحدة من رؤوسكم لا تقع، وبثباتكم تخلصون. فإذا رأيتم أورشليم تحاصرها الجيوش فاعلموا أن خرابها قريب. فمن كان في اليهودية فليهرب إلى الجبال، ومن كان في المدينة فليخرج منها، ومن كان في الحقول فلا يدخل إلى المدينة، لأن هذه أيام نقمة يتم فيها كل ما جاء في الكتب المقدسة. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام، فستنزل النكبة على هذا البلد وغضب الله على هذا الشعب، فيسقطون بحد السيف ويؤخذون أسرى في جميع الأمم، ويدوس الوثنيون أورشليم إلى أن يتم زمانهم. وستظهر علامات في الشمس والقمر والنجوم، ويصيب الأمم في الأرض قلق شديد ورعب من ضجيج البحر واضطراب الأمواج، ويسقط الناس من الخوف ومن انتظار ما سيحل بالعالم، لأن قوات السماء تتزعزع. وفي ذلك الحين يرى الناس ابن الإنسان آتيا في سحابة بكل عزة وجلال. وإذا بدأت تتم هذه الحوادث، قفوا وارفعوا رؤوسكم، لأن خلاصكم قريب.
1: وقال هذا المثل:
2: انظروا إلى شجرة التين وسائر الأشجار، فإذا أورقت عرفتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذه الأحداث وقعت فاعلموا أن ملكوت الله قريب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان وكلامي لن يزول. انتبهوا لئلا تنشغل قلوبكم بالخمرة والسكر وهموم الدنيا فيباغتكم ذلك اليوم، لأنه كالفخ يطبق على سكان الأرض كلهم. فاسهروا وصلوا في كل حين حتى تقدروا أن تنجوا من كل ما سيحدث وتقفوا أمام ابن الإنسان.
1: وكان يسوع في النهار يعلم في الهيكل، وعند المساء يخرج ليبيت في جبل الزيتون. وكان الشعب كله يبكر إليه في الهيكل ليسمع كلامه.
0: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

0: 23.
1: وكان في أحد الأيام يعلم الشعب في الهيكل ويبشره، فجاء إليه رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة وشيوخ الشعب وقالوا له:
2: قل لنا، بأي سلطة تعمل هذه الأعمال؟ بل من أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
3: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، قولوا لي، من أين ليوحنا سلطة المعمودية؟ أمن السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
2: إن قلنا من السماء يقول فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس فالشعب كله يرجمنا، لأنه مقتنع بأن يوحنا نبي.
1: فأجابوا أنهم لا يعرفون من أين هي. فقال لهم يسوع:
3: وأنا لا أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأعمال.
1: وأخذ يقول للشعب هذا المثل:
3: غرس رجل كرما وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر مدة طويلة، فلما جاء يوم القطاف أرسل إليهم خادما ليعطوه حصته من ثمر الكرم، فضربوه وأرجعوه فارغ اليدين. فأرسل خادما آخر، وهذا أيضا ضربوه وشتموه وأرجعوه فارغ اليدين. فأرسل خادما ثالثا، وهذا أيضا جرحوه ورموه في خارج الكرم. فقال صاحب الكرم: ما العمل؟ سأرسل إليهم ابن الحبيب لعلهم يهابونه إذا رأوه. ولكنهم لما رأوه قالوا فيما بينهم: ها هو وارث الكرم، تعالوا نقتله ليعود الميراث إلينا. فرموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل بهم صاحب الكرم؟ سيجيء ويقتل هؤلاء الكرامين ويسلم الكرم إلى غيرهم.
1: فقال له السامعون:
0: لا سمح الله.
1: فنظر إليهم وقال:
3: إذن ما معنى هذه الآية؟ الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع الحجر عليه سحقه.
1: فأراد معلمو الشريعة ورؤساء الكهنة أن يعتقلوه في تلك الساعة، لأنهم عرفوا أنه قال هذا المثل عليهم، لكنهم خافوا من الشعب، فراقبوه وأرسلوا جواسيس يظهرون أنهم أبرار ليمسكوه بكلمة فيسلموه إلى يد الحاكم وقضائه. فسألوه:
4: يا معلم، نحن نعرف أنك صادق في كلامك وتعليمك، لا تحابي أحدا، بل بالحق تعلم طريق الله، أيحل لنا أن ندفع الجزية إلى القيصر أم لا؟
1: فأدرك يسوع مكرهم فقال لهم:
3: لماذا تجربوني؟ أروني دينارا، لمن هذه الصورة وهذا الاسم؟
1: قالوا:
4: للقيصر.
1: فقال يسوع:
3: ادفعوا إذن إلى القيصر ما للقيصر، وإلى الله ما لله.
1: فما قدروا أن يمسكوه بكلمة أمام الشعب، وتعجبوا من جوابه فسكتوا. وجاء بعض الصدوقيين إلى يسوع وهم الذين ينكرون القيامة، فسألوه:
5: يا معلم، كتب لنا موسى إذا مات لرجل أخ له امرأة ولا ولد له، فليأخذ أخوه المرأة ليقيم نسلا لأخيه. وكان هناك سبعة إخوة، فأخذ الأول امرأة ومات من غير ولد، والثاني ومثله الثالث حتى أخذها السبعة وماتوا وما خلفوا نسلة. ثم ماتت المرأة، فلأي واحد منهم تكون زوجة في القيامة؟ لأن السبعة تتزوجوها.
1: فأجابهم يسوع:
3: أبناء هذه الدنيا يتزوجون، أما الذين هم أهل للحياة الأبدية والقيامة من بين الأموات فلا يتزوجون، هم مثل الملائكة لا يموتون، وهم أبناء الله لأنهم أبناء القيامة. وموسى نفسه أشار في الكلام على العليقة إلى أن الأموات يقومون لما دعا الرب إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، وما كان إله أموات بل إله أحياء، فهم جميعا عنده يحيون.
1: فقال بعض معلمي الشريعة:
6: أحسنت يا معلم.
1: وما تجاسروا بعد ذلك أن يسألوه عن شيء، وقال لهم:
3: كيف يقال إن المسيح ابن داود؟ وداود نفسه يقول في كتاب المزامير: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك. فداود نفسه يدعو المسيح ربا، فكيف يكون المسيح ابنه؟
1: وقال لتلاميذه بمسمع من الشعب كله:
3: إياكم ومعلمي الشريعة يرغبون في المشي بالثياب الطويلة، ويحبون التحيات في الساحات، ومكان الصدارة في المجامع، ومقاعد الشرف في الولائم. يأكلون بيوت الأرامل وهم يظهرون أنهم يطيلون الصلاة. هؤلاء ينالهم أشد العقاب،

0: سلام شباب.
1: يا أيمن كيفك؟
0: أخباركم؟
1: تمام
2: خير.
0: تمام تمام.
1: مية مية.
2: أشكر ربنا.
0: كويس إن إحنا جينا تاني في قعدتنا مع بعض وجايين نواصل الدراسة بتاعتنا بنسوي فوقها ومستمتعين بها طبعا صح؟
1: أكيد.
0: كويس. أهل ليلة منو بيقرأ لنا إن شاء الله؟
2: أنا مجهز لكم القراية.
1: أوكي.
0: أوكي.
2: وقرايتنا الليلة حنقرأ من متى؟ تسعة. عدد 35 لغاية 38. وبيقول كده: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز بالبشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. لما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، فأطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. آية بسيطة وثلاث أعداد
1: لكن مليانة.
0: يا بالضبط. تمام جدا. أوكي كويس. منو ممكن يحكي لنا المقطع؟
3: خلينا أجرب أحكي. أوكي. النص بيقول إنه يسوع كان ماري، كان بيلف في المدن، في المدن والقرى، وكان شنو كان بيعلم الناس في المحل المجمع بتاعهم هم بيتلموا فيه وعادة بيتعبدوا فيه، وكان بيوريهم عن شنو، عن ملكوت الله يعني. وفي نفس الوقت كان بيشفي المرضى وكله ضعف يعني لو في مشاكل في الشعب وكده. الناس بيقولون لما يسوع شاف الناس قام شنو تحنن عليهم وبقى يعني تحنن وبقى منزعج، ولأنه هم يعني كانوا منطرحين يعني قاعدين كده زي الغنم اللي كانوا قاعدين في الخلا كده مجدعين كده كله غنميتين في حتة. فقام قال للتلاميذ، قال إنه الحصاد كثير، يعني الحصاد كثير لكن الناس اللي مفروض يحصدوا هم بسيطة. فقال أحسن إحنا نطلب من سيد الحصاد أو رب الحصاد إنه يرسل فعلة عشان يجي يحصد الحصاد.
0: تمام جدا. أنا عجبتني غرميتين مجدين.
3: غرميتين
1: في الحكاية.
0: تمام جدا. كويس. هو النص حلو شديد، نص فوق كذا فكرة. وخلوني مع بعض حسي نخش في النص ونقعد نفتش فوق. وين الله في النص دي؟ وين ذكر الله أو المواقف الذكر فوق الله في النص؟
3: كالمعتاد إنه النص قاله يسوع أو بيتكلم عن يسوع.
1: أيوة.
3: وتاني حاجة إنه يسوع زعته، يعني يسوع كان يطوف في 35، كان يطوف المدن والقرى.
1: وبرضو في عدد 38.
2: أطلب من رب الحصاد.
1: رب الحصاد.
0: وفي واحد تاني برضو يكرز ببشارة الملكوت. هل دي لا أي دلالة لله مثلا؟ المسيح أي هو اللي بيكرز، لكن قصدي كلمة بشارة الملكوت يعني هو بشارة من عادة مرات تيجي كلمة الملكوت أو السماوات أو ملكوت الله، يعني عادة تربطنا بالله صح؟ بشارة الملكوت طبعا يعني بكل تأكيد ما إنه يعني الملكوت، لكن قصدي إنه بشارة أو الخبر السام اللي هو عن الله صح؟
3: خبر عن الله،
1: وهو ذاته الخبر، يعني هو ذاته، يعني وجود المسيح في دائرة جغرافية معينة هو البشارة ذاته، يعني هو الملكوت ذات نفسه، يعني ليأتي، عشان احنا مثلا نقول الملكوت ده جاي، لكن هو المسيح ذات نفسه هو الخبر الحلو.
0: بس هو كان بيكرس ببشارة الملكوت
1: وجوده،
2: مجيء الله، البشارة بملكوت الله. البشارة بشنو؟
1: بأنه هو شخصيا جاء
2: صح كده ولا في
0: يا أمين؟ أنا بس الفكرة كان دار أوضح إنه كلمة الملكوت المقصود بها هنا، بس ما إنه اللي هي الفكرة بتاعت الملكوت قدر ما إنه مقصود بها البشارة بالخبر السار اللي هو عن الله. أوكي وين الله تاني؟ الشفاء
2: معجزة بتاعت الشفاء قوة.
0: يعني المسيح كالله هنا صح؟ أو حصل الشفاء في الوقت ده كان بيشفي.
2: وفي صورة بتاعت الكلمة أو التشبيه بتاع لا راعي لها، من هو الراعي الصالح؟ والمسيح الوحيد اللي الصورة اللي بتشبه به إنه هو الراعي الصالح، راعي الخراف، راعي الخراف. يعني دائما كان بياخد المسمى بتاعت المعلم الصالح.
0: إذا عنده أي حاجة تانية مثلا عن الله،
2: إحنا قلنا إنه هو المتكلم صح في
0: المكتب. بالضبط كده. أوكي خلينا نشوف الإنسان، وين الإنسان في المقطع؟
1: في البداية المجامع دي أكيد فيها ناس.
0: حتى المسيح برضو كإنسان.
1: عشان كان ماشي. أوكي. والشعب.
2: وكان بيشفي.
0: كان بيعلم. يعني المسيح علم في المجامع برضو زي ما قالت أختي هذه.
2: في اسم الشعب ذكر في المقطع الأخير في
1: في في, في, في 25
2: في 35.
1: أيوة صح. الشعب.
2: كل ضعف في الشعب. كان بيعمل الحاجات دي كلها وبيسويها، كان يعني معنا كان في جموع وكان في ناس كانوا قاعدين.
1: في الكلمة الثانية جموع كأنهم كانوا مثلا عدد كبير لكنهم جوا مثلا مجموعات تانية صغيرة صغيرة، لأنه تاني بيجي يوصف الشكل اللي كانوا بيه. والناس ديل كانوا الجموع ديل منزعجين ومجدعين.

0: اطلبوا، ده قاصد على التلاميذ الضمير هنا، رب الحصاد أن يرسل فعلة، برضو فعلة زي الفعلة الأول، إلى حصاده، وبرضو الحصاد ناس، هنا الحصاد ناس، ما قاصد به و...
1: ايش اوكي كويس. شنو النص بيقول او شنو الفكره اللي انا جديده مثلا، او فكره عن الله مثلا، او اعلان جديد بخصوص الله؟
2: المسيح كان بيطوف، كان بيخدم،
1: كان بيعمل ثلاث حاجات مهمات يعني ذكر المقطع،
2: كان يعلم
1: يا
2: وقبله كان بيخرج شياطين،
3: يكرز
2: يكرز
1: كان بيعلم وكان بيكرز وكان بيشفي صح
0: يعني، وقبال ده كان بيتحرك
3: يطوف.
0: يعني هو ما راعي قاعد في مكتب او ترابيزه كده بدي توجيهات يقول للتلاميذ انتوا امشوا اعملوا كده، لكن هو كان فعليا بيمشي بيعمل الحاجه اللي المفترض انهم هم يتعلموها منه عمليا.
2: يعني إذا كان المسيح نفسه هو كان بيمشي بيتحرك حوله بيفتش على بيقول الكلمة وكلام زي ما بيقول كده يعني حاجة ما عادي.
0: أيوة يعني
2: كتار في قادة، كتار في خدام، كتار في هم بس دارين يقولوا زي ما أنت قلت على الكرسي ويأشر وده يتجاب وده يتسوى وده يتفعل وده يتعمل، لكن هو بنفسه زي ما قالت بقى قبل في المسيح تقريبا هو عملي بيعمل الحاجة قبل، يكون الناس بتشوف الأفعال قبل ما تسمع الكلام، فواحدة من الحاجات اللي بتلفت انتباه الناس وتلفت انتباه الزول اللي بيسمع.
3: 36 ولما راعي الجموع تحنن، ده المسيح هنا هو أفضل الله اللي تحنن على الناس، يعني قدر كيف شوف إنه الله كل ما يلتفت ليه جدا هو بيتحنن عليه
1: أو بيتحنن، يعني ممكن هو قاصد هنا برضو يا صابر إنه تحنن على الناس اللي هم
3: وضعهم،
1: يعني لو كان هم الخطاء أو الناس الجم محتاجين أو الناس المرضانين أو الناس غيره، يعني قال تحنن عليهم إنهم مطروحين أو المرضى مثلا
0: متروكين خلوهم برا
2: متروكين.
0: كغنم لا راعي لها، دي واحد من الصور الصعبة في إنه ما في زول بيكون عنده سعية أو بهايم بيخليها من غير راعي، أكيد يا حتضيع يا حتتسرق يا حتقع أو كده. فشب التشبيه القوي في إنه أن يعني في التوصيف بالذات لما قال تحنن عليهم لأنهم كانوا منزعجين أو متألمين أو في في في في معاناة عند الناس ديل، وكمان بعد معاناتهم هم ما في زول بيهتم بهم. يعني ده واحد من من الحاجات اللي بتخلي يعني بالذات لما بنكتب عن الكلام المكتوب انه تحنن عليهم نتيجة للوضع ده، يعني انت بعد معاناتك لكن متروك او ما في زول واخد باله في انه انت مالك ولا الحاصل عليك شنو، كأنه ما في زول مسؤول منك او يكترث لأمرك او شايل همك.
2: كثير بنسمع الناس بتفتش على القادة، بتفتش على الخدام إن تعالوا صلوا معنا، يعني بتفتش على القادة المفترض يمشوا يفتقدوا الناس يزوروا الناس يشوفوا وضعهم يشوف حالهم. فالصورة اللي هنا المسيح بيتحنن بصورة حقيقية كأنه هو اللي بيمشي، مش كأنه لكن حقيقة
0: هو حنين
2: الراعي الصالح بيمشي بيتفقد المرضى بيمشي بيتفقد الزول التعبان المطروح المتألم بيصلي بيشجع بيقيف معهم. الليلة في المجتمعات بتاعتنا الناس بتفتش على القادة، الناس بتفتش على الخدام، الناس بتفتش على إنه منو اللي حيمشي يزور، منو اللي حيمشي يقعد معهم، منو حيمشي يصلي معهم، منو حيتفقد هو مريض في البيت إذا كان مطروح محتاج لأي شيء كان. فالمسيح هنا بيدي صورة حقيقية للراعي الصالح للقائد للخادم والأمين اللي بيمشي يتفقد الرعية الرعية بتاعته.
1: أنا في حاجة اللي عجبتني في النص ده إنه يمكن ثلاثة حاجات ذكرها ما أعرف قبل الصابر ولا هيثم، إنه يعلم ويشفي سوري ويكرز ويشفي. يعني المسيح ما رغم إنه نحن مرات كثيرة حسي في وقتنا الحالي تلقى مثلا في مجموعة محددة كراسة. تركز في تعليم الكلمة مثلا يقول لك لا المعجزات ده خلاص نحن ما عندنا بهذا الشيء،

0: يقولك ده ما وقت حسي.
1: أيوة.
0: أو في ناس مثلا يركز في الكرازة ويخلوا التعليم ويخلوا غير. أو في ناس مثلا تلقى الشغل الشاغل بتعب إنه مثلا معجزات وحاجات زي دي ما في التعليم بتاع كلمة الله.
1: أيوة.
0: عشان كده لكن الحاجة اللي عجبتني إنه المسيح عمل كل الحاجات
1: مرتبطة مع بعض
0: بالضبط. أول حاجة كمان ذكر عنه إنه هو كان بيعلم، بعد ذلك كان بيكرس، وبعد ذلك كان بيشفي ويصنع معجزات كده. دي خدمة أنا بحسبها إنه خدمة متكاملة مع بعض.
1: أيوة.
0: إنه زي إنه كل الحكاية
2: المسيح بيفتش للفعلة للحصاد، بدي مساحة للإنسان يمشي يفتش على الناس المحتاجة للتوبة الضاعت وكذا. دي واحدة من الحاجات برضو تكون جميلة جدا، الفعلة
1: الناس زول يشتغل في لأنه يبشر بالملكوت يشتغل. بس عجبتني أنا شديد الحتة بتاعت يعني لو رتبناه كده مثلا عدد 35 ده شخص بيتحرك وبيبادر في يعني خطوة للافتقاد، والافتقاد ده فيه بشارة وفيه خدمة متكاملة زي ما قال أخوي أيمن، فيه بتدي خبر سار. أول حاجة بتفتقد وتدي خبر سار وبتشفي كل مريض وكل ضعف في الشعب، شكله فيه احتياجات تانية كمان. فالخدمة فعلا لما تكون متكاملة بتكون مرتكزة على الركائز الأساسية دي للخدمة. وشي تاني برضو عجبني شديد، فعلة وحصاد، يرسل فعلة للحصاد. يعني الحكاية في تكاثر، ما انت الليلة بشرت لنا او كلمت زول واحد عن الرب وساعدته وخدمته وتجيف، لا انت ذاتك حتدرب زول تاني عشان هو يمشي يجيب زول تاني وكده. يعني الحكاية متكاثرة ليه؟ لانه الحصاد ما بس ياخذ زرعه ده الليل، ما بكرة حيكون اكتر. فالحكاية بتعطت انهم ان الحاجة دي كثيرة، يعني قال الحصاد كثير والفعل قليلون، معناها في نفوس كثيرة جاهزة إن دايرة بس زول يقول لها، هم أصلا منزعجين ومنطرحين وقاعدين جدعين في الأرض منتظرين. فإنت الشغل الكثير ده قصاده في فئة معينة هي اللي مكترسة الأمر هؤلاء الأشخاص، وبالتالي إنت محتاج إنه إنت تطلبه. الناس تصلي، الناس اللي متقلة بالأمر ده محتاج إنك إنت كثير تقعد قدام الله، يا رب جيب ناس حقيقيين يشتغلوا في مجالك ويكونوا عندهم قلب ويتحننوا ويشتغل. وانت خادم ما معناه انت بس متخصص في حاجة واحدة، صح في مواهب وفي حاجات كده زي دي ما مجالنا نتكلم عنها على حسب النص، لكن انت عليك انك تكون خادم متكامل زي ما كان معلمك خادم متكامل.
2: في الـ انا من قبل قاعد ألاحظ في المقطع الأخير المسيح نفسه بيقول للتلاميذ عنيتوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى الحصاد. هو نفسه بيرسلهم وبقول لهم
1: أمشي قولوا لا
2: أطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى الحصاد. يعني قاعد أفكر يعني التلاميذ حيصلوا ويطلبوا من الله نفسه، يطلبوا من المسيح أنه يرسل لهم الفعلة، الناس اللي حيمشي يعملوا الرسالة هو يتكلموا الناس الآخرين في قصة الحصاد. ففيها نوع شوية كده من لو قعدت كده في الحتة بتاعت إنه اللي هو بقول يعني بيتكلم في الموضوع، فبقول لهم أنتوا الفعل قليلين فأطلبوا من رب الحصاد، إشارة ليه؟ الآب السماء مثلا ولا المسيح نفسه؟
1: أنا سمعتها في وعظة كان الزول بيتكلم عن
2: الله.
1: لا مش كده، بس عشان وقفنا في النقطة دي إنه التلمذة وإنت بتكرز بتعلم زول يكرز تاني، وعشان الحكاية مستمرة. يعني زي ما هو معلم، زي ما هو الرب يسوع الله رسله عشان يودي البشارة، ما هو الرب يسوع كان بيبشر بالملكوت، ونفس الحكاية الرب يسوع بيقول للتلاميذ هم ذاتهم يعملوا على أساس إنه دي الخدمة الـ يعني إنك أنت دي الخدمة العملية، إنك أنت الليلة بتخدم وفي رسلوك عشان مهمة معينة، وإنت ذاتك بتدعو إنه الزول الثاني يمشي يعمل زي ما أنت بتعمل، هي سلسلة متواصلة.
0: كويس، خلونا نمشي للبعد، الخطوة البعد دي اللي هو الإنسان. شنو الحاجة أو شنو الفهم الجديد اللي جينا على الإنسان؟
1: من الأول خالص واضح إنك أنت عندك دور أصلاً، أنت ما معفي يعني حسب معطيات النص دي بكل الاتجاهات أنت عندك دور استلمته من معلمك الرب يسوع، هتعمله وحتسعى إنك تعلم تتعلم وتعلم وتشتغل. ده شغلنا كلنا مع بعض، كلنا مع بعض مسؤولين، ده تكليف لكل الناس إنه هي تشتغل، وكل الناس إنها تكريز، ما بس فقط للرعاة ولا للقادة، في مسؤولية فردية في النص ده إنك تشتغل. إذا كان الرب يسوع ذات نفسه هو شخص هو بنفسه يطوف في المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز، إذا كان هو بيعمل كده فأنا أولى واحد. يعني البسيط، إحنا ما بنتكلم على حاجة، الحاجة البسيطة اللي عندك شاركة معه وخلي قلبك إنه يكون فيه إنك تكون ذاته عيونك ومشاعرك حساسة تجاه الناس المحتاجة فعلا. يعني أنت يكون عندك حنية زي حنية الرب على الناس الشافهم، وحنيتك دي ما تجي بس حنية ساي، لا أنت مسؤول، أنت راعي، أنت جزء من العملية بتاعت إنك أنت وصل الخبر ده وتشاركه مع زول تاني وتدي لزول محتاجه وتفتش عليه، أنت جزء من العملية دي، ما تقعد تستنى لحد ما هو يفتش عليك، لا، لكن أنت عندك دور أساسي بتعمل به.
2: الامتياز اللي لقاه الإنسان لدعوة يكون جزء من الحصاد، يكون جزء من الرسالة اللي تصل، يكون جزء من الامتياز اللي ياخده في الصورة اللي بيتكلم بها عن بيتكلم بها المسيح تجاه الخدمة بتاعت الإنسان الآخر، تجاه الدعوة، تجاه الشفاء، تجاه الحنان الممكن. فالإنسان هنا بيلقى امتياز، بيلقى دعوة، بيلقى مساحة إنه هو مهم في ملكوت الله.
3: الإنسان برضو لما أنا أكون ماشي الحصاد، خلاص أخذنا فكرة هيثم وبايا، أنا ماشي الحصاد، أنا لازم أرأي في ناس منزعجين، في ناس منطرحين، وفي ضعف في الشعب في الحياة ده كله، فأنا لازم أتعامل مع الحياة دي. ليه؟ لأنه يعني ومش يعني مش ما كفاية، لكن أكيد إنه الزول يخلص حاجة كويسة، لكن برضو في حياة تانية بتكون معه، مرات بيكون في مشاكل تانية عنده، فهنا من رأي الحياة دي مع الناس يعني.
0: تمام جدا. وربنا كمان يفتح عيوننا إنه فعلا نشوف الناس المنزعجين والمنطرحين من حولنا، الناس المتألمين.
1: أيوة، وفي تكليف على فكرة، في تكليف في الجزء الأولاني قال لهم الناس الشغالين للأمر ده بسيطين، معناه في مسؤولية عليك للناس اللي اختاروهم إنهم يشتغلوا الشغل ده، هم ماخذين مسؤولية إنهم يجيبوا نفوس للرب، إنه تساعد شخص إنك أنت تكرز بالملكوت، إنك أنت تساعد. على فكرة حتى الشفاء، ليه إحنا دايما نحصر في فكرة إنه أساعد الزول إنه يشفى، بس أصلي له ويشفى، ما ممكن أسوقه ودي دكتور يتعالج، ما ده احتياج. يعني هنا في احتياجات بالذات، يعني بنلاحظ السي في كتير خدمات بتكون متكاملة، تلقى أول ما تمشي مستشفى، المستشفى دي يقوموا بيدوك مقطع كتابي أو كتاب تقرأ، وبتخش تقابل الدكتور وبيساعدوك، وعندهم جزء منه مساعدات مثلا نفسية وجزء إعانات مادية. فمن الآية دي بيجي المفهوم الرعوي اللي فيه فكرة أنت راعي ودي مسؤوليتك، الغنماية الرايحة دي المنطرحة القاعدة مجدوعة هناك ما في زول سائل منها، دي مسؤوليتك أنتوا البسيطين ديل ذاتكم. فهنا في تكليف، والتكليف قوي جدا. كمان الحاجة اللي لفت نظري لها لهيثم لما قال أطلبه، أنت ذاتك أنت مسؤول، وتطلب وتشتغل على أنك تجيب ناس ذاته يشتغلوا معك في نفس المجال ده، فاطلبوا من رب الحصاد أنه يجيب ناس يشتغلوا في نفس المجال ده، لأنه في حصاد كثير جاي، لأن في ثمر كثير حيجي، في حاجات كثير، في ناس كثيرة تحت الاحتياج، احتياج روحي، احتياج نفسي، احتياج جسدي. الفكرة في هنا في افتقاد عام، وتجاهه خطوة عملية للخدمة العملية.
0: تمام، أوكي، خلينا لو دارين نلخص المقطع كله مع بعض، نلخصه في شنو مثلا؟ عبارة أو عبارتين أو شنو الشيء اللي استفدنا من المقطع مثلا؟
2: أنا الكلام اللي قاله الصابر قبل شوية، الحصاد طول ما أنا بمشي بكريس في حاجات لابد أنا أهتم إنه حلقة ناس بشكليات مختلفة، بأوضاع مختلفة، بظروف مختلفة. أنا جزء من الحصاد، أنا جزء من الرسالة والدعوة اللي بدينا لله إنه نمشي نخبر آخرين أو نطوف في دعوة لي، في رسالة إنه أنا أوصل للناس. وأنا بمشي زي ما قال صابر مرة تانية إنه بلقى فئات مختلفة، بلقى ناس بطرق مختلفة وأنا بمشي أكلمه.
3: هنا برضو يعني كتاب واضح كان بيقول إنه المسيح كان بيطوف، يعني المسيح ما كان قاعد في حتة زي ما إحنا كنا قرينا في نص قبل كده إنه متى كان قاعد والمسيح جاء ولا. هنا المسيح هو كان مش هو كان بيطوف، إحنا مفروض هنا برضه أنا دار أشتغل في الحصاد ده، أنا اللي بمشي، أنا اللي بمشي أطوف نشوف الناس.
0: أنا غايته أكتر حاجة عجبتني في الخدمة المتكاملة دي، إنه بيعلم ويكرس وفي نفس الوقت كان بيشفي ويساعد الحزنالين والطرحين. صح،
1: هو الفكرة كمان أنا بالنسبة لي أكتر حاجة إنه الزول الشغال في مجال خدمة الرب، الناس البسيطين ديل يكون عندهم حساسية تجاه المحتاجين، وإنهم يفتحوا عيونه ويشوفوا وين الاحتياجات الحقيقية. يعني ليه؟ لأنه في هو أصلاً كده كده في احتياج، لكن لازم يكون في قدر شنو، يكون في يعني يكون في عين روحية حساسة توريك إنه هنا في احتياج. فالقليلين ديل عندهم صفات ومواصفات معينة لازم تكون متوفرة فيه.
0: أوكي، أنا حجينا كده لنهاية برنامجنا، وقبل ما نوهي في زول مجهزين الترنيمة؟
1: أنا ممكن أختار ترنيمة عجباني شديد.
0: أوكي خلينا نسمع الترنيمة.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا، إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي، حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: أحو الثالث.
2: ولكني أيها الإخوة، ما تمكنت أن أكلمكم مثل ما أكلم أناسا روحانيين، بل مثل ما أكلم أناسا جسديين هم أطفال بعد في المسيح. غذيتكم باللبن الحليب لا بالطعام، لأنكم كنتم لا تطيقونه ولا أنتم تطيقونه الآن، فأنتم جسديون بعد. فإذا كان فيكم حسد وخلاف، ألا تكونون جسديين وتسلكون مثل بقية البشر؟ وعندما يقول أحدكم أنا مع بولس والآخر أنا مع أبولوس، ألا تكونون مثل البشر الآخرين؟ فمن هو أبولوس ومن هو بولس؟ هما خادمان بهما اهتديتم إلى الإيمان على قدر ما أعطاهما الرب. أنا غرست وأبولوس سقه، ولكن الله هو الذي كان ينمي. فلا الغارس له شأن ولا الساقي، بل الشأن لله الذي ينمي.
3: فلا فرق بين الغارس والساقي، غير أن كل منهما ينال أجره على مقدار عمله. فنحن شركاء في العمل مع الله، وأنتم حقل الله والبناء الذي يبنيه الله.
2: وبقدر ما وهبني الله من النعمة، كبان ماهر وضعت الأساس وآخر يبني عليه، فلينتبه كل واحد كيف يبني. فما من أحد يقدر أن يضع أساساً غير الأساس الذي وضعه الله، أي يسوع المسيح. فكل من بنى على هذا الأساس بناءً من ذهب أو فضة أو حجارة كريمة أو خشب أو قش أو تبن، فسيظهر عمله، ويوم المسيح يعلنه، لأن النار في ذلك اليوم تكشفه وتمتحن قيمة عمل كل واحد. فمن بقي عمله الذي بناه نال أجره، ومن احترق عمله خسر أجره. وأما هو فيخلص، ولكن كمن ينجو من خلال النار؟ أما تعرفون أنكم هيكل الله وأن روح الله يسكن فيكم؟ فمن هدم هيكل الله هدمه الله، لأن هيكل الله مقدس، وأنتم أنفسكم هذا الهيكل.
3: فلا يخدع أحد منكم نفسه. من كان منكم يعتقد أنه رجل حكيم بمقاييس هذه الدنيا فليكن أحمق ليصير في الحقيقة حكيماً.
2: لأن ما يعتبره هذا العالم حكمة هو في نظر الله حماقة. فالكتاب يقول: يمسك الله الحكماء بدهائهم، ويقول أيضاً: يعرف الرب أفكار الحكماء ويعلم أنها باطلة. فلا يفتخر أحد بالناس، لأن كل شيء لكم. أبولس كان أم أبولوس أم بطرس أم العالم أم الحياة أم الموت أم الحاضر أم المستقبل، كل شيء لكم. وأما أنتم فللمسيح، والمسيح لله.

مين اللي بيرزق الطيور أكلها؟ اللي بيهتم بكل الكائنات الحية غير ربها، اللي خلقها هو متكفل بيها وبيرعاها. يا رب احميني واديني سلام، ارزقني رزق كل يوم بيوم، مش قلقان ولا خايف، واثق في قدرتك ومحبتك يا إلهي الكريم.

محبك ومخلصك يسوع. أتحبني؟ أتحبني؟ أتحبني؟ أتحبني؟ أتحبني؟

هذا الكون بأبعاده اللامتناهية هو لوحة رائعة رسمتها ريشة فنان لا نراه، ولأننا بأبصارنا لا نستطيع أن نتناول منه غير زاوية ضئيلة جدا، فنحن لا ننفك ننتقد الرسم والرسام ونحاول أن نصلح ما يبدو لنا نقصا في الرسم وفي التصميم، فكأننا نصحح نور الشمس ونارها بنور عود ثقاب وناره.

0: كنت وبقيت. كنت بتضايق من المفاجآت جدا. المفاجآت يعني ان انا مثلا اكون مرتبة يومي ومخططاه اني هعمل 1 2 3 4، وفجأة اتفاجئ انه مثلا في حاجة منهم اتلغت، او في حدث حصل ما كنتش متوقعاه. الحدث ده مثلا ممكن يبقى وحش، او انه مثلا اكون مخططة ان انا انزل النهاردة فالمطر اتمطر مثلا. وساعتها كنت بتضايق قوي قوي وبحس انه دي حاجة وحشة جدا، لانه دي حياتي وانا لازم اللي مخططاه هو اللي يحصل، مش اي حاجة تانية. بقيت دلوقتي بقى بعرف اتقبل المفاجآت، وطبعا المفاجآت مش بتبطل تحصل طول الوقت، المفاجآت الوحشة والغير متوقعة بتحصل، بس بقيت اتعلم انه في حاجة اسمها مرونة. يعني حتى لو اللي انا مخططه له ما حصلش، فانا مش هكتئب وهتضايق، انا هقرر انبسط، وهقرر انبسط باللي حصل، لانه اللي حصل ده هو احسن حاجة حصلت، لانه في الاول وفي الاخر حياتي في ايدين ربنا وهو اللي مرتبها، والمفاجآت يمكن بالنسبة لي انا مش محسوبة، بس عنده هو محسوبة كويس قوي. راديو سما، عيش اختلافك.
1: صباح 16.
2: ووصل بولس إلى دربا وليسترا، وكان في ليسترا تلميذ اسمه تيموثاوس، وهو ابن يهودية مؤمنة وأبوه يوناني. وكان الإخوة في ليسترا وإيقونيا يشهدون له شهادة حسنة، فأراد بولس أن يأخذه معه فختنه، لأن جميع اليهود هناك كانوا يعرفون أن أباه يوناني. وكانوا يبلغون المؤمنين عند مرورهم في المدن أوامر الرسل والشيوخ في أورشليم، ويوصونهم بأن يعملوا بها. وكانت الكنائس تتقوى في الإيمان ويزداد عددها يوما بعد يوم. ومروا بنواحي فريجية وغلاطية، لأن الروح القدس منعهم من التبشير بكلام الله في آسيا. فلما اقتربوا من ميسيا حاولوا أن يدخلوا بثنية، فما سمح لهم روح يسوع، فاجتازوا ميسيا ونزلوا إلى ترواس. وفي الليل رأى بولس رؤيا، فإذا رجل مكدوني واقف يتوسل إليه بقوله:
3: أعبر إلى مكدونية وساعدنا.
2: فلما رأى بولس هذه الرؤيا طلبنا السفر في الحال إلى مكدونية، متيقنين أن الله دعانا إلى التبشير فيها. فركبنا السفينة من ترواس متجهين إلى ساموتراكية، وفي الغد إلى نيابوليس، ومنها إلى فيليبي، وهي أكبر مدينة في ولاية مكدونية ومستعمرة رومانية، فقضينا بضعة أيام فيها. وفي يوم السبت خرجنا من المدينة إلى ضفة النهر، متوقعين أن نجد هناك مكانا يهوديا للصلاة، فجلسنا نتحدث إلى النساء المجتمعات هناك. وكانت فيهن امرأة تصغي إلينا اسمها ليدية من مدينة ثياتيرا، تبيع الأرجوان وتعبد الله، ففتح الله قلبها لتصغي إلى كلام بولس. فلما تعمدت هي وأهل بيتها قالت لنا راجية:
4: ادخلوا بيتي وأقيموا فيه إذا كنتم تحسبوني مؤمنة بالرب.
2: فأجبرتنا على قبول دعوتها. وكنا في أحد الأيام ذاهبين إلى الصلاة، فصادفتنا جارية بها روح عراف، وكانت تجني من عرافتها مالا كثيرا لأسيادها، فأخذت تتبع بولس وتتبعنا وهي تصيح:
5: هؤلاء الرجال عبيد الله العلي، يبشرونكم بطريق الخلاص.
2: وفعلت ذلك عدة أيام حتى غضب بولس، فالتفت إليها وقال للروح:
6: آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها.
2: فخرج في الحال. فلما رأى سادتها ضياع أملهم من كسب المال، قبضوا على بولس وسيلة وجرهما إلى ساحة المدينة لدى القضاة، وقدموهما إلى الحكام وقالوا:
7: هذان الرجلان يثيران الاضطراب في مدينتنا، وهما يهوديان يبشران بتعاليم لا يحل لنا قبولها أو العمل بها لأننا رومانيون.
2: فهاجت جموع الناس عليهما، ومزق الحكام ثياب بولس وسيلة وأمروا بجلدهما، فجلدوهما كثيرا وألقوهما في السجن، وأوصوا السجان بأن يشدد الحراسة عليهما. فلما بلغ السجان هذه الوصية طرحهما في أعماق السجن وأدخل أرجلهما في قالب من الخشب لئلا يهربا. وعند نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والسجناء يصغون إليهما. فوقع فجأة زلزال عنيف هز أركان السجن، وانفتحت الأبواب كلها وانفكت قيود السجناء كلهم. فأفاق السجان من نومه فرأى أبواب السجن مفتوحة فظن أن السجناء هربوا، فاستل سيفه ليقتل نفسه. فناداه بولس بأعلى صوته:
6: إياك أن تؤذي نفسك، فنحن كلنا هنا.
2: فطلب السجان ضوءا واندفع إلى داخل السجن وارتمى على أقدام بولس وسيلة وهو يرتجف، ثم أخرجهما وقال:
8: يا سيدي، ماذا يجب علي أن أعمل لأخلص؟
2: فقالا له:
6: آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك.
2: وبشراه هو وجميع أهل بيته بكلام الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما وتعمد هو وجميع أهل بيته، ثم دعاهما إلى بيته وأطعمهما، وفرح هو وأهل بيته لأنه آمن بالله. ولما طلع الصباح أرسل الحكام حرسا يقولون للسجان: أطلق الرجلين. فنقل السجان هذا الكلام إلى بولس، قال:
9: أمر الحكام بإطلاقكما، فاخرجا واذهبا بسلام.
2: فقال بولس للحرس:
6: جلدونا علانية من غير محاكمة نحن المواطنين الرومانيين وألقونا في السجن، وهم الآن يريدون أن يخرجونا سرا؟ كلا، بل يجيء الحكام بأنفسهم ويخرجونا.
2: فنقل الحرس هذا الكلام إلى الحكام، فلما عرفوا أن بولس وسيلة مواطنان رومانيان خافوا، فجاءوا إليهما يعتذرون، ثم أخرجوهما وطلبوا إليهما أن يرحلا عن المدينة. فلما خرجا من السجن ذهبا إلى بيت ليدية، فشاهدا الإخوة وشجعاهم ثم انصرفا.

يا رب سامحني، فأنا أخدع شريكتي، أقضي أوقاتا مسلية معها دون أن أخجل من نفسي، أحبس سنيها في قفص أنانيتي وقلة مسؤوليتي، أقول بأني أحبها بدون التزام، فحبي مزيف وحبي أناني. يا رب سامحني على فتوري وضعفي وعواطفي المقرونة بعدم المسؤولية، سامحني على قلة اهتمامي بمستقبلنا. يا الله سامحني على هفواتي وسقطاتي، سامحني بالأخص على تصرفاتي وكلماتي التي تحرج شريكتي وتزعجها وتجرحها. أتوب أمامك يا الله، فاغفر لي وساعدني على أن ألتزم في حياتي يا رب. آمين.

0: الرابع عشر.
1: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية، وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحياً أو معرفة أو نبوءة أو تعليماً؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاماً متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتاً مشوشاً، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم، فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة، ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ، أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول خمس كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول عشرة آلاف كلمة بلغات.
2: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
1: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
2: فماذا بعد أيها الإخوة؟ عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم اثنان أو ثلاثة على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم اثنان أو ثلاثة وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا. فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء،
1: فما الله إله فوضى بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبياً أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحداً أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.
0: راديو سما، ثبت عينك لفوق.

البر الذاتي. البر الذاتي هو اعتبار الحياة الأدبية، أي أعمال الإنسان وأسلوب حياته، وسيلة للخلاص من عقاب الله والتقرب إليه للحصول على رضاه. وقد رفض السيد المسيح هذا المفهوم تماما ونبر به في تعاليمه، فذكر لمستمعيه مثل الفريسي الرجل المتدين والعشار الرجل الخاطئ، وفيه قال إن الفريسي ذهب ليصلي فأخذ يعدد أعماله الصالحة أمام الله، ونظر باشمئزاز إلى العشار الخاطئ الذي وقف بعيدا يصلي ويدعو ويطلب رحمة الله وغفرانه. وقد أكد سيد المسيح على أن الرجل الخاطئ العشار قد حصل على التبرير وحكم البراءة من قبل الله تعالى. فنستخلص من ذلك أن البر الذاتي المبني على أعمال الإنسان لا يفيد ولا ينفع، وهو غير مقبول بتاتا كأساس لخلاص الإنسان أمام الله. ليس ذلك لأن الأعمال الصالحة غير مطلوبة، بل لأنها قد تلوثت بخطايا الإنسان، فهي مثل من يقدم طعام شهي بيدين قذرتين فلن تقبل بالمرة. وعلى هذا فإن الإنسان يحصل على التبرير أمام الله بالإيمان فقط. هذا الإيمان هو الإيمان بالسيد المسيح وبما عمله من أجلنا، ذلك بعد أن نضع يقيننا عليه. وقد أكد الرسول بولس على هذا المبدأ عندما قال: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. وبعد أن يتبرر الإنسان بالإيمان يأتي دور الأعمال الصالحة كالصلاة والصدقة وأعمال الرحمة كإثبات وناتج تبرير الإنسان وتأكيد خلاصه. صديقي، دعنا نطلب غفران الله ورحمته بواسطة الإيمان بالسيد المسيح، وعندها تقبل أعمالنا الصالحة كنتيجة وشهادة عن عمل الله في قلوبنا وحياتنا.

0: مساكم الله بألف خير وعافية. هذا أنا سامي الخولاني من راديو سماء، أحييكم من كل قلبي وأتمنى أن احنا نقضي هذه الساعة مع بعض ونستفيد ونرفع من روحنا المعنوية، لأن احنا نتكلم على أعظم شيء هو على علاقتنا مع الله. في كل يوم بنتكلم فيه الهدف الأساسي من لقاءاتنا هذه أن احنا نعرف أن في إله حقيقي، إله موجود، إله بيغير الأشياء كلها، بس هو ما يتغيرش أبدا ولا وعوده تتغير. أحبتي كمان نبدأ كل يوم معكم بالصلاة. الصلاة هو علاقتنا مع الله، كيف بنخاطبه من شكيله، نتعلم كيف نصلي. فقرتنا الجاية هي فقرة الصلاة والدعاء.
1: يا رب، ليس سواك ملجئي حين تثقل يد الأيام، فارفع عني ما لا طاقة لي على حمله، سدد حاجتي يا الله وأعني على الأيام، خفف عن عالمنا المثقل وأعطي قوة للساقطين المنكفئين تحت أحمالهم. يا الله، أطفئ نارا تتأجج في داخلي، أرح قلبي من ثقل مخاوفي، أرحني من مرارة الخطية ومن ثقل الذنب، حررني من ضغوط الشر، من الأصوات الخادعة. يا الله، أشرق بنورك على حياتي واطرد ظلام أحقادي وتعصبي، عالج مرارتي بحلاوة حبك، واشفي ظلمتي بنور حضورك، اكشف لي عن سر سلامك وأرشدني إلى طريق الراحة والخلاص، هبني السلام الداخلي، سلام اليقين في غفرانك وقبولك لي يا رب. آمين.
0: آمين آمين آمين. كلام رائع ومبارك فعلا. لما الواحد يصلي بيحس ان روحه خفيفة وحمل ثقيل انزاح من على ظهره. قراءات في الكتاب المقدس الذي بنحرص أن تكون كل يوم من أجل نستفيد كلنا، الفائدة الذي إحنا بنستفيد منها الشيء الكل يستفيد منها. الذي ما عندش كتاب مقدس يأخذ رقة وقلم ويكتب كل كلمة إحنا منديها، لأنه ما هوش كلامنا، هذا كلام الله من الكتاب المقدس الذي لم يحرف ولم يبدل، وهذا هو كلام الله من أول ما وصل للناس وفي حياة المسيح وإلى الآن. أخونا العزيز نزال حسيني جهز لنا ترنيمة قبل ما ندخل في قراءة الكتاب المقدس، من أجل ندخل بقلوب مطمئنة فيها سلام وهادئة. بنسمع ترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

0: لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.
1: كتاب الأمثال الفصل 21. قلب الملك في يد الله كجدول ماء يوجهه كما يشاء. كل تصرفات الإنسان تبدو صحيحة له، لكن الله يعرف ما في القلب. أن تعمل الحق والعدل أفضل عند الله من تقديم ضحية. العين المتكبرة والقلب المنتفخ من مظاهر خطيئة الأشرار. خطط المجتهد تغنيه، وكل من يتعجل يفتقر. جمع الثروة عن طريق الكذب بخار يتبدد وفخ مميت. ظلم الأشرار يجرفهم لأنهم يرفضون إجراء العدل. طريق المذنب ملتوية، أما البريء فسلوكه مستقيم. السكن في زاوية على السطح أحسن من دار مشتركة مع زوجة نكدة. الشرير يتمنى الشر ولا يرحم حتى صاحبه. عاقب الساخر يصير الجاهل حكيما. أرشد الحكيم ينال معرفة. ربنا العادل يراقب دار الشرير ويقلب الأشرار إلى الخراب. من يسد أذنيه عن صراخ المسكين هو أيضا يصرخ ولا يستجاب له. هدية تعطى في الخفاء تهدئ الغضب، ورشوة توضع في الجيب تخمد الغيظ الشديد. الحكم بالعدل يفرح الصالح ويفزع فاعل الشر. من يضل عن طريق الفهم يسكن بين جماعة الموتى. من يحب المرح يفتقر، ومن يحب الخمر والولائم لا يغتني. الشرير فدية للصالح والغادر للتقي. السكن في مكان مقفر أحسن من السكن مع زوجة نكدة شرسة. في دار الحكيم طعام مخزون.

وزيت، أما الجاهل فيبدد ما عنده. من يسعى وراء الصلاح والرحمة يجد الحياة والخير والكرامة. الحكيم يهاجم مدينة الجبابرة ويدمر الحصن الذي يحتمون فيه. من يضبط فمه ولسانه يحفظ نفسه من المتاعب. الرجل المتكبر والمنتفخ اسمه الساخر، لأنه معجب بنفسه ومتشامخ. أمنية الكسلان تقتله، لأن يديه ترفضان الشغل. يظل في أمانيه طول النهار، أما الصالح فيعطي ولا يبخل. ربنا يكره الضحية التي يقدمها الشرير، فكم بالأولى إن كان يقدمها بنية سيئة. شاهد الزور يفضح، ومن يقول الحق تسمعه المحكمة. الشرير خشن المظهر، والتقي ينتبه لطريقه. ما من حكمة ولا معرفة ولا مؤامرة تنجح ضد الله. الفرس معد ليوم القتال، أما النصر فمن الله.

0: كلام رائع وكلام مبارك فعلا.
1: في يوم ممطر وشديد البرودة، كان في شخص لابس معطف ثقيل جدا بيقي من البرد، وصادف امرأة. كانت هذه الامرأة عجوز، كانت بترتدي ثياب رثة. اتحركت بداخله مشاعر شفقة شديدة لغاية لما دفعته انه يخلع معطفه واداه للسيدة اللي كانت محتاجاه، وكمل مشواره في البرد والمطر. بعد هذا الموقف بيومين، وفي عز انشغاله واستعجاله، لقى نفس الامرأة ووجدها أمامه وكانت بتعثره في طريقه. ابتدت تثير غضبه، غضب جدا لدرجة إنه انتهرها وشتمها. يا ترى إيه حكمكم عليه؟ من الوارد جدا إنه هذا الشخص تكون مشاعره اتحركت تجاه هذه الامرأة العجوز علشان يرضي نفسه. الكلام يبدو غريب، لكن تعالوا بينا ندخل لأعماقه شوية. شعوره بالشفقة أرضى شعوره الساعي نحو إشباع ذاته، وده اللي دفعه إنه يخلع معطفه ويديه للست العجوز. وفي الموقف اللي بعده شعوره بالغضب دفعه إنه يشتم المرأة. يعني في النهاية هو مش شايف الست دي أساساً ولا يقدر وجودها في ذاتها، لكن كل اللي بيعمله هو مجرد إرضاء لمشاعره الداخلية. صديقي، الحب الحقيقي لا يمكن أبداً إنه يقوم على إطاعتي لمشاعري، لكن الحب الحقيقي هو موقف إرادي واعي، هو قرار بالالتزام بالعطاء تحت أي ظروف شعورية أو خارجية، حتى لو كنت بحب رغم عن مشاعري. المشاعر الطيبة لا قيمة حقيقية لها إن لم يكن خلفها قرار إرادي واعي. في المشاعر الناتجة عن الطباع الشخصية زي اللطف والكياسة والطبيعة المنطلقة أو هدوء الأعصاب، مش بالضرورة أبداً إن ده يكون تعبير عن المحبة الحقيقية، إلا إذا كان وراها قرار واعي وملتزم. وعلشان نعرف ونختبر محبتنا إذا كانت محبة حقيقية وصادقة ولا لأ، تعالوا بينا نختبرها في ضوء كلمات الكتاب المقدس اللي بيتكلم وبيحكي عن مواصفات المحبة. بيقول المحبة تصبر طويلاً وهي لطيفة، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تتكبر، لا تتصرف بغير لياقة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة، لا تستفز سريعا ولا تنسب الشر لأحد، ولا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق. إنها تستر كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتتحمل كل شيء، المحبة لا تزول أبدا.
0: حلقتنا الآن عتكون على الصحة، على صحتك، صحتش، صحتنا. منستفيد من الحلقة هذه ونعرف أشياء بتفيدنا لصحتنا، زي ما منتكلم على أشياء تفيد صحة أرواحنا، أيضا هذا البرنامج على كيف نحن نستفيد لصحتنا البدنية الجسدية.
2: الله على حما، ما تكمل الحصة الأخيرة لو قد نحنا خلاص ميتت من الحما والعطش.
3: حتى تصدقي يا حنان قدني قاوع.
2: يا ثريا قد رواح الآن، روحي بيتكم وتغديتي هناك أحسن لك.
3: بوصل لبيتنا، أمي عادة ما كملتش تعمل الغداء واني باموت من الجوع.
2: ملك كيف بتعملي؟
3: تعالي نروح نشتري لنا سندوتشات من عند الرجال اللي يبيع هناك.
2: مال أمي منبه علي ما أكلش من أكل الشوارع. شوفي حتى السلطة حقه كيف فوق ذباب.
3: حتى أمي ما تخلينيش أكل من هذا من اللي يبيعوا بالشارع. لكن شوفي كيف البنات كلها نشترن من عنده.
2: أقول ليك أمي لو درت بتصيح فوقي.
3: ما حد بيقول له ولا هي بتدري. اسمعي أنا باروح أشتري لنا سندوتشات لي وليك، وانت روحي اشتري لنا بطاط مع البسباس، لكن كثري من البسباس الماء، شوفي شكله حلو مع الحمر والليمون.
2: أقول لك شوفي انت كيف أكلهم مكشوف، شوفي شوفي كيف يمسك لقفه ويمسح أنفه، والآن جقع يمسك الأكل بيده.
3: ما بيحصل بناش حاجة، بنات المدرسة كل يوم يأكلن من عندهم وهن ولا بينهن شي.
2: على رأيك هي هي، روحي انت اشتري السندوتشات سريع وانا بشتري البطاط عشان ناكل ونلحق نروح البيت بسرعة.
4: بطاط بطاط يلا بنات يلا بيض بطاط يلا بنات حامي حامي.

0: يما دلحين ليش احنا بالطريق للمدرسة حق حنان وحنان بالبيت ما راحتش اليوم؟
1: بنروح المدرسة حق حنان علشان نستأذن له من المديرة حق المدرسة ونعمل له إجازة مرضية. قد شفت أختك كيفة مريضة؟
0: أيوة صح، مسكينة حنان مريضة مرة.
1: الله يشفيها. خلينا دلحين نلحق ندخل المدرسة، لكن شكله الباب يبان مغلق.
0: أوه يما شوفي كم بياعين جنب المدرسة. يما اشتري لي بطاط مع البسباس.
1: يا سلام سلم، عادنيني ناقص مرض، ما يكفينيش أختك اللي مريضة موت بالبيت.
0: يما هو البطاط مفور.
1: قلتوليك لا، هذا الأكل وسخان وما نعرفش إذا الناس يغسلوا يداتهم لما يعملوا الأكل ولا لا.
0: يما نقاوع مالش دخل، اشتري لي بطاط.
1: شوفي كيف مكشوف الدباب فوقه والغبار والدخان حق السيارات. مالكن يا بناتي من أكل الشوارع هذا؟
0: الناس كلهم يشتروا من عنده،
1: عشان كذا الأمراض يزيدوا. مالك من الأكل هذا؟ بروح البيت وبعمل لك بطاط نظيف.
0: أوه يما
1: ما لها، ماذا ما يفتحوش الباب الآن؟
2: أصلاً ما يفتحوش الباب وقت الراحة.
1: ها كيف حالك؟
2: بخير الحمد لله، شكلك أول مرة تجيء المدرسة بوقت الراحة.
1: أيوة أصلاً دائماً أجي لبنتي بعد الراحة، اليوم شرقت قليل. بنتك تدرس داخل؟
2: بنتي طالبة هنا، بس اليوم جيت استأذن من المديرة لأن مريضة بالبيت، قلت بأخذ لها إجازة مرضية.
1: سلامتها ألف سلامة، حتى أني بأخذ لبنتي حنان إجازة مرضية. قامت تأكل أمسي وصاحبته ثريا سندوتشات ما عرفش إيش من هذا اللي يبيعوا بالشارع، وطول الليل وهي طرش وسهال.
2: هي بنتي ثريا صاحبة بنتي، حتى هي مريضة في بيت سمم غذائي، بستأذن لها اليوم من المدرسة وعمل لها إجازة مرضية.
1: ها أنت أم ثريا؟
2: أيوة.
1: ها كيف حالي؟ كيف أنت؟
2: الحمد لله. يعني حتى حنان بنتك مريضات؟
1: مريضات مسكينة، وسعفنا آخرة الليل للمستشفى، قالوا في بيت سمم غذائي.
2: قد قالت لي ثريا إني أكلت مع حنان سندوتشات وبطاط من البائعين اللي بالشارع. الله البنات هذو ما قدروش يروحوا للبيت ويأكلن أكل نظيف.
1: هذا هن مرضين وأقالهن تسمم غذائي.
0: يما طيب اشتري لي سندوتش من عند ذاك الرجال اللي يبيع سندوتشات.
2: هو هذا المرض بعينه، أكل الشوارع. أمس روحت ثريا من المدرسة ولا بين شيء، للعصر جاءت تقول لي إن في بغاثي وبعد على طول طرشات وجيت لها حمى، ولما سألت إيش أكلت خارج قالت إن أكلت سندوتشات من خارج المدرسة مع صاحبتي حنان.
1: ملا وحنان بنتي نفس الشيء، كانت مسكينة تنتفض من الحمى بحال، ولليل بدأ الإسهال، ويلا طول الليل وهي طرش وإسهال، حتى إسهال دم عزك الله لما قلت إن بنتي بتموت عليا.
2: ما ثريا بنتي هلكت علينا خلال ساعات بسيطة، وأبوها مسكتش على طول أسعفها للمستشفى، قالوا له بالمستشفى إنه لو ما كانش أسعفها على طول كان بيجي له جفاف وتموت علينا.
1: بسم الله على بناتنا، الله يحفظهم. بس
2: شفتي السوابين تسمم غذائي من هذا الأكل الملوث حق الشارع، من حق المطاعم الوسخانة، ناس ما فيش عندهم ذمة ولا ضمير، لا يهتموا بنظافة ولا بأكل صحي.
1: سمعتي يا بنتي، وانت عادي بتشتيني اشتري لك من حق الشارع.
2: كما انتبهي، الأكل اللي زي كذا يجي ملوث بميكروبات وجراثيم. الناس يدخلوا للحمام ويغسلوا شداتهم قبل الطبخ، ويجوا يمسكوا الأكل على طول، وإحنا مساكين نجي ناكل على طول بعدهم.
1: مش إلا بس الأكل هذا من اللي يبيعوا بالشارع، لكن حتى بعض المطاعم يبيعوا أكل مقرثام وخربان.
2: ذكرتيني بزوج أختي، عادوا كان معزوم بمطعم الأسبوع اللي راح، يقول لي بعد ما أكل بهذاك المطعم بكر اليوم الثاني وهو مريض بحال، طرش وسهل وحمى، جلس يومين وهو مريض بحال وقاله جفاف، لكن الحمد لله أسعف منه بوقته.
1: ملأ ببعض المطاعم ما يطبخوش الأكل سواء، خاصة اللحم والدجاج، يعملوا الكباب ولا البرغل ولا أي أكلة من غير ما يبسلونه سواء، واللحم اللي ما يبسلش سواء يكون مليانته جراثيم ومكروبات.
2: يا أختي إحنا بيوتنا تعلمنا كيف نطبخ، كنت أشوف أمي زمان تغسل يداتها قبل ما تبدأ تطبخ، لو قطعت اللحمة ولا الدجاجة تروح تغسل يد على طول قبل ما تمسك بقية الأكل. حتى الله يرحمه كانت عاملة، شفتي ذاك اللي تقطع فوق السلطة؟
1: ها أيوة قصدك القطاعة؟
2: أيوة كانت عاملة قطاعة للحمة قطاعة ثانية للسلطة، ما كانت تقطع السلطة واللحمة على نفس القطاعة، حتى السكينة كانت تغسلها على طول بعد ما تقطع في باللحمة.
1: إحنا ببيوتنا قد إحنا ناخذ حذرنا، لكن اللي بالمطاعم والشوارع ما يهمهمش، قصدهم يقطعوا ويطبخوا سريع سريع علشان يبيعوا.
2: بعضهم يحفظوا الأكل من اليوم الأول ولا من الصباح خارج الثلاجة، أختي حوادث التسمم الغذائي تحصل كثير، خاصة أيام الصيف، لأن الأكل يخرب أسرع بسبب الحمى.
1: هي ذي كملت الراحة والآن بيفتحوا لنا الباب.
2: فرصة سعيدة أني تعرفت عليك يا أم حنان.
1: واني كمان، وإن شاء الله بنلتقي بظروف أحسن من كذا.
2: إن شاء الله. المهم نبهي على حنان ما تكونش تاكلنا الأكل الملوث هذا أبداً. وقفة طبية.

0: في كثير من حالات التسمم الغذائي اللي تحصل سنوياً، واللي قد حصل له تسمم غذائي يعرف كيف إن هذا المرض متعب، وممكن إن التسمم الغذائي يسبب مرض خطير وربما الموت أحياناً.
1: يعتقد معظم الناس إن التسمم الغذائي يحصل فقط بسبب الأكل من الشوارع والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة، لكن بالواقع ممكن إنه يحصل من الأكل اللي يطبخ بشكل سيء بالبيت. وكثير مننا منشتش نصدق إن بيوتنا أحياناً هي سبب بمرضنا.
2: التسمم الغذائي هو مرض يجي لنا لو شربنا أو أكلنا أكل ملوث بالجراثيم أو الميكروبات،
3: والمريض تجي له أعراض نعرف منه إنه فيه تسمم غذائي، زي المريض يحس نفسه تعبان ويجي له غثيان وطرش، وبعدين تظهر عنده الحمى والإسهال ووجع بالبطن. وهذه الأعراض ممكن إن تكون شديدة جداً عند الأطفال والكبار بالسن، وبسبب ضعف مناعتهم ممكن إن تؤدي للموت.
4: وتبدأ تظهر هذه الأعراض بعد فترة حضانة الجرثومة بالجسم، يعني تقدروا تقولوا إنها تتراوح ما بين ساعتين إلى 48 ساعة.
0: أمراض التسمم الغذائي يفقدوا سوائل كثيرة من جسمهم بسبب الطرش والإسهال، وهذا يدخلهم بحالة الجفاف اللي يخلي وضع المريض يكون أسوأ ويأخر وقت الشفاء والتعافي.
1: إذا المريض يقدر يأكل، ممكن نجيب له وجبات صغيرة متكررة أحسن من ثلاث وجبات كبيرة،
0: لكن نجيب له أكل سهل الهضم للما تتحسن حالته، زي الخبز المحمص والرز، وما ننسيش عصير الموز والتفاح لأنهم مفيدين جدا للمريض.
1: أما السجائر والمشروبات اللي فيها كافيين زي القهوة والبيبسي والكوكولا والأكل الدهني واللي فيه بهارات، هذا كله ممنوع نجيبه للمريض، لكن نكثر له من السوائل وأهم شي الماء عشان نعوض السوائل والأملاح اللي فقده بسبب الطرش والإسهال.
0: ولو المريض فيه حمى لازم نجيب له علاج خافض للحرارة زي البرامول اللي هو الباراسيتامول.
2: اسعفوا المريض على طول لأقرب مستشفى لو جلس فيه بالطرش والإسهال لمدة يومين، أو بدأ يحس بدوخة وغاثي أول ما يقوم، أو الإسهال شديد ويخرج معه دم ومخاط.
3: وعشان نتجنب هذا المرض لازم إن إحنا نتعامل مع الأكل بطريقة صحيحة، لأن هذا يقلل من فرصة تكاثر الجراثيم والميكروبات بالأكل. تعرفوا كيف؟
0: أول شيء وأهم شيء النظافة. الشخص اللي يطبخ لازم ملابسه تكون نظيفة، يتعود يغسل يداته لأن اليدات الوسخانة تعتبر مصدر تلوث الأغذية، والجراثيم زي ما تعرفوا تحب اليدات الغير نظيفة، تحب الخواتم والأساور والأظافر. عشان كذا اللي بيطبخ أو بتطبخ الأكل لازم تقص أظافره وتبعد الخواتم والأساور اللي بيده، وتغسل يده بالماء والصابون أقل شيء لمدة 20 ثانية.
4: لو في جرح أو قطع باليد لازم يغطى بلصقات جروح، واللي يطبخ لازم ينتبه وما يمسكش أنفه ولقفه بوقت الطبخ.
1: لازم تخصص ألواح خاصة لتقطيع اللحم والدجاج، وألواح ثانية لتقطيع الخضرة والفواكه عشان ما يحصلش تلوث من الأكل اللي زي اللحوم للخضروات والفواكه.
2: الملعقة اللي نطعم فيه بالأكل المفروض إن إحنا ما نستخدمهاش أكثر من مرة، لأننا بكذا ننقل الجراثيم من لقفنا للأكل بوقت ما نطعم.
0: إذا الأكل ما أتكلش كله بنفس الوقت لازم نحفظ بقية الأكل بالثلاجة بدرجة حرارة تقريباً 4 درجات.
2: أما المكان اللي بنطبخ فيه بالأكل المفروض إنه يكون نظيف وما في بوش حشرات زي الذباب والقمع والصراصير. نظافة جدران وأرضية المطبخ مهمة جداً. أما القمامة أو الكدافة لازم تكون مغطية وما تتكدس داخل المطبخ، وأدوات الطبخ تنظف أول بأول.
0: أما العصائر المعلبة والأكل المعلب لازم ننتبه من صلاحيتهم فترة انتهائهم على حسب ما هو مكتوب بالعبوة نفسه، لأن الجراثيم الضارة ممكن تظهر بشكل سريع بالأطعمة المعلبة واللي تخزن لوقت طويل.
1: ننصح أي أحد يصاب بالتسمم إنه يشرب كمية كافية من الماء، وخاصة لو في إسهال شديد طرش، يمتنع لعدة ساعات فقط عن الأكل أو شرب أي مشروبات ثانية غير الماء.
0: ولازم إنه يتدرج بتناول الأكل، يعني يأكل قليل من الأكل سهل الهضم، يأكل خبز أسمر أو موز وبطاط أو رز مسلوق، ويتجنب الحليب الصناعي كامل الدسم والمشروبات اللي فيه كافيين.
3: الأكل بكل أنواع مختلفة يعتبر مفيد لصحة الإنسان، لكن ممكن إن الأكل هذا يسبب أمراض مختلفة إذا ما عرفناش كيف نجهزه ونستخدمه.
4: ولا تنسوش الحكمة اللي تقول الوقاية خير من العلاج.
5: حاجة رائعة، أنا بصراحة استفدت منها. نستمع لترنيمة أو أغنية يمنية منرتاح ومنهدى أكثر، بعدها نستمع لبرنامج رائع، برنامج المرأة العربية اليوم ومع أختنا العزيزة ربا سالم. بس قبل هذه بنستمع كما قلنا للترنيمة أغنية يمنية بحيث أن احنا ندخل البرنامج وإحنا هادي نقدر نستفيد من الكلام الرائع هذا.

0: يلا بخاطرك، هاي انتي ما بتنزاري ابدا.
1: وين يا عبير؟ خليكي عندي شوي، زمان ما شفتك.
0: اي انتي فاضي تشوفيني؟ من لما اجيت عندك ما حكينا غير كلمتين. الله يعينك على هالعيشه.
1: هلا بنيم سامر وبرجع لك، هو بينام وهو بيرضع. الله يخليكي ما تروحي.
0: طيب خليني اساعدك شوي، شو اعمل لك عشان تخلصي شغلك؟
1: انا مستحيه منك يا عبير، بس يعني بتقدر تغيري لنا نافوتتها؟ عم تبكي بدها غيار.
0: طيب وين اغراضها؟
1: هيهم قدامك على رف الخزانه. الله يخليكي، هلا اذا غيرتي لها بتسكت وبترجع تلعب العابها.
0: ولا يهمك، اساسا اللي بيساعدك له اجر بعد حالتك هاي اللي ما بتصير لا عدو ولا حبيب.
1: ولا ايش بتفكري، هي تربيه الاولاد هينه؟ ما بيكبروا الا بطلوع الروح.
0: يلا نانا حبيبتي، يلا نروح على الغرفه ونغير. يلا.
1: يعطيك العافية يا عبير، مش عارف كيف بدي أشكرك.
0: أنا مستغربة كيف مدبري حالك بهالوضع، واحد برضع واحد بده غيار وشغل البيت والطبيخ. يا الله يعينك.
1: خليها على الله يا أختي يا عبير، شو شفتي لسه؟ استني لما يجي الباقي من المدرسة، وكل واحد بده طلب شكل، هذا غير تدريسهم.
0: طيب أنتي ما فكرتي إنه الطفل بده على الأقل 4 سنين عناية وتفرغ كامل حتى يحصل على الاهتمام والحنان، وأنتي ما شاء الله زي فقاصة البيض واحد ورا الثاني.
1: يعني احنا حكينا بنجيبهم ورا بعض وبنخلص وهيك بربوا مع بعض.
0: انت عارفه شو اللي عم تعمليه بحالك؟ وين سميره الفهمان المتعلمه اللي كانت توزع نصائح على كل صاحباتها؟
1: هذيك ايام راحت يا عبير، هلا في شخص ثاني له راي بالموضوع. جوزي ناصر ما بده استنى ولا سنه بين الولد والثاني، قال مقتنع انه الاولاد بيجوا مع بعض وبخلص همهم.
0: اي هم يا اختي، اي في هم اكبر من اللي انت فيه. أماني هذا الشكل ست عمرها 30 سنة، صدقيني اللي بيشوفك بيقول عنك 50 سنة.
1: طبعا بدي أبين 50 سنة، أي المراية ما بتطلع عليها إلا كل شهر مرة.
0: بس هذا الشي رح يتعبكم ماديا وجسديا، وحتى الصغار رح ينحرموا من أمور كثيرة، لأنه زي ما أنا شايف هيك مش ملحقة عليهم.
1: آخ بس حضرت جوزي لأنه وحداني وأمه ما جابت غيره، بدي يعوض عن هالشي بأنه يخلف 7 أو 8 أولاد. وإيش؟ كلهم ورا بعض.
0: ورا بعض يعني هلاك وانتحار. أي في متعة أحسن من إنك تربي طفل وتتفرغي إله وتبعدي فترات الحمل على القليلة 3-4 سنوات لحد ما يروح الروضة؟
1: أنا يا عبير مش مزعلني إلا تركتي لشغلي وقعدتي بالبيت، راح علي الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وكل ما بفكر أجيب وحدة تساعدني بالبيت بحسبها بلاقي الحال المادي مش مساعدة أبدا.
0: كل صاحباتنا بالشغل خلفوا أولاد وحافظوا على وظيفتهم، هاي سمر جابت 3 أطفال، وكل ما بيروح واحد على المدرسة بتجيب الثاني ودبرت حالها بحضانة الشغل وما خسرت لا الوظيفة ولا الأولاد.
1: أنا عارف إنه كل اللي بتحكي صح، بس خلص هذا اللي صار وهذا نصيبي. تعالي معي على المطبخ خلينا نعمل فنجان قهوة، هاي فرصة إلي أرتاح شوي.
2: ايش يا سميرة؟ ما رديتي علي عشان زيارة بيت عمي؟
1: ايش بتحكي يا عامر؟ زيارة؟ اي انا شغل زيارات ولا شغل طلعات؟
2: ليش يا ستي؟ هو احنا اول ناس بيزوروا ومعاهم اولاد؟
1: معهم ولد 2، مش 5 وماشيين فيهم؟
2: لا، ما بناخذ غير صغير على ايدك ونانا معي.
1: واخوانهم وين نخليهم؟
2: ما تحملي هم، انا بنادي امي وبتقعد معهم لحد ما نرجع.
1: امك ست كبيرة وما بتتحمل شقاوتهم. اي انا وطول نهاري بفزع بيناتهم لما بيلعبوا. بدك امك تنجن منهم؟
2: بس احنا هيك ما عم نعمل اشي، لا واجبات اجتماعية ولا طلعات. اي روحي طلعت من الملل والقعدة بالبيت.
1: هاي ضريبة اللي بيخلف 5 أولاد ب8 سنين، كلهم لسه ما طلعوا من البيضة، وهذا اللي انت بدك اياه ولا لا؟
2: انت كل شوي بتسمعيني هالموال. اي اشكري الله على نعمته وعلى عطيته.
1: نشكر الله 1000 مرة، بس ما تطلب مني اشي فوق طاقتي. موضوع الطلعات والزيارات بدك تنساه لحد ما يكبروا الاولاد وبعدين الله بفرجها.
2: خلص انا بروح لحالي وبسلم على دار عمي، هي لهم شهر راجعين من السفر ولازم أروح أشوفهم.
1: الله معك، روح وسلم عليهم وأكيد رح يعذروني.
2: طيب شو رأيك أعزمهم عنا هون؟
1: إيش تعزمهم؟ يا رجل خاف الله، أي صاحبتي عبير اليوم مرت علي ما قدرت تشرب فنجان قهوة، بالعكس خليتها تغير لنانا وتنيمها، قال يعزمهم قال.
3: حبيبتي التيتا اسم الله عليها كبرانة، تعرفي إلي 2 شهر ما شفتها وتغيرت علي كثير.
1: أنا بعرف يا ماما أنت ليش بتحبي نانا وبتغاوزي معها، لأنها بتشبهك كثير.
3: لا كل أولادك غاليين علي يا سميرة، بس أنا مشغول عنهم بابن أخوكي، بطلت أقدر أطلع من البيت إلا لما ترجع أمه من الشغل.
1: نيالها
3: يا ماما لا تتحسري وتتنهدي، انت لو عندك ولد ولا 2 بتلاقينا كلنا حواليك ومنساعدك انا وحماتك، بس اسم الله 5 مين بده يدير باله عليهم غيرك؟
1: هيني تركت شغلي وقعدت عشان ما اتعب حدا.
3: أي لو إنك عملتي زي مرت أخوك وما كرتيهم ورا بعض، هيها لما بروح ابنها على المدرسة السنة الجاي بتجيب له أخو وخلصت فكت.
1: أي أنا طالع بإيدي إشي يا ماما، ولسه لو تعرفوا مصيبتي الكبيرة رح تهربي من عندي هلا.
3: إيش في؟ إيش في يا ماما؟ خير شو في؟ أي مصيبة هاي؟
1: ما هو مش طلعت حامل بالغلط وأنا برضع، ولمبارح حكيت لعامر أروح على الدكتور وأنزل بيبي، عمل شر كبير وزعله هي عند أمه.
3: الله يسامحك يا ماما يا سميرة، شو هالعملة هاي؟ انت بدك تنتحري على البطيء، اي جسمك انهد وهيك بتظلمي حالك وبتظلمي اولادك معاكي كمان.
1: احكي هالحكي لجوزي المحترم، قال بيقول لي ما انت قاعده وبتربيهم مع بعض وما بده اجيب سيره اني انزل بيبي من مره.
3: شو؟ ومين برضى انك تنزل بيبي؟ بس لازم درتي بالك من الاول، مش بعد ما وقع الفاس بالراس. الله يسامحك يا سميره على هالعمله.
1: فعلا يا ماما وقع الفاس بالراس، مش عارفه شو اعمل، ساعدوني دخيلكم.
4: عزيزتي المستمعة، مع التقدم السريع في عالمنا اليوم أصبحت تربية الأولاد أصعب بكثير مما عهدناه في العقود الماضية، وذلك بسبب زيادة المتطلبات التي أصبحت كالسيل الجارف واختلاف الأجواء المحيطة بالجيل الجديد الذي يواجه ظروفا مختلفة عما اختبره آباؤهم، مما أدى إلى زيادة الجهد في التربية والحاجة إلى الصبر والتأني والتضحية والوقت. وهذا ما نود طرحه اليوم لك عزيزتي، فهل تجدين الوقت الكافي لتلبية حاجات طفلك الجسدية والعاطفية، أم أن هناك من ينافسه في سنواته الأولى في الحصول على حقه من هذا الوقت؟ مما لا شك فيه أن التتابع في عملية الإنجاب وعدم الانتظار لوقت كاف قبل إنجاب طفل آخر قد يؤدي إلى حرمان طفلك من الحصول على الرعاية الكافية، وخصوصا أن قدرات الأم مهما كبرت وتفوقت ستبقى عاجزة أمام وجود عدد كبير من الأطفال الصغار متقاربي الأعمار. عزيزتي، تسود العديد من المعتقدات غير الدقيقة في مجتمعاتنا، ومنها أن الكثرة العددية مصدر قوة للعائلة، إلا أن الواقع أثبت عمليا أن الزيادة البشرية لا تؤدي إلى التقدم والنجاح، وإذا نظرنا إلى الأسر المقتدرة لوجدنا أنها لا تنجب عددا كبيرا من الأطفال، لكنها تركز على رعاية هؤلاء الأطفال رعاية جيدة، فيصبحون في حال أفضل من الأطفال الذين يولدون في عائلات تمتاز بالكثرة العددية لكنها خالية من المحتوى الجيد. لقد زودنا الله بالعقل والإرادة لنتمكن من إدارة دفة حياتنا بحكمة وتعقل، وأنعم علينا بنعمة الأطفال الذين يملؤون حياتنا فرحا وبهجة، ولكن في نفس الوقت هم وكالة بين أيدينا وعلينا الحفاظ عليها ورعايتها بكل ما أوتينا من موارد وقوة. فكل طفل يحتاج أن يشعر بالتميز والاكتفاء العاطفي، وأن يسدد احتياجه الجسدي والعقلي والروحي بحيث ينشأ نشأة صحيحة ليصير فردا إيجابيا في مجتمعه. عزيزتي، إن تنظيم النسل بترك فترات متباعدة بين كل حمل سيساعدك أن تستعيدي عافيتك ونشاطك الجسدي، فعائلتك هم أحوج الناس أن تكوني بكامل قوتك وبأفضل صحة وعافية، فالله يريدنا أن نعيش ملء الحياة لا أن نكون فقط على قيد الحياة، فلأجسادنا علينا حق في أن لا نتلفها لأنها عطية من الله وعلينا الحفاظ عليها. وها هو التقدم العلمي وخصوصا في مجال الطب يقدم للمرأة الحلول البسيطة لكي تعتمد برنامجها الخاص والمناسب لإنجاب الأطفال على فترات متباعدة ومعقولة لكي تجد هي أيضا وقتا للراحة والهدوء واستجماع القوة. فكلمة الله تؤكد ضرورة أن نهتم بأجسادنا كما نهتم بأرواحنا، وها هي تعلن لنا في المزمور 127 والعدد الثاني: باطل هو لكم أن تبكروا إلى القيام، مؤخرين الجلوس، آكلين خبز الأتعاب، لكنه يعطي حبيبه نوما. وفي المزمور 4:8 يؤكد كاتب المزمور رعاية الله لنا واهتمامه براحة أجسادنا قائلا: بسلامة أضجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. هذا هو قلب الله المحب الذي تنازل لنا لكي يعطينا حياة أفضل، معتنيا بحاجاتنا وخصوصا حاجتنا للتبرير والخلاص من عقوبة الخطية، فقد سدد ثمن خطايانا عندما مات الرب يسوع كذبيحة خطية للتكفير عن خطايانا. وها هي عنايته تمتد لكي يرعانا في أدق تفاصيل حياتنا اليومية، فكيف لا نقبل إليه ونرتمي بين يديه طالبين خلاصه ومغفرته ورعايته لنا ولعائلاتنا؟ نتمنى أن تكوني عزيزتي ممن قبلوا هذا الخلاص ووضعوا ثقتهم في كفاية دم المسيح الذي يعطينا الحق للحصول على الحياة الأبدية وبكل ثقة. وأخيرا نتمنى لك ولعائلتك حياة سعيدة، ولأطفالك أجواء أمينة وسليمة، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل، نتركك في رعاية الله.

أحبتي، كان كلام فعلا مهم ورائع وكلام مبارك. لو في أي سؤال أو استفسار بخصوص برامجنا، بخصوص فقراتنا، أو عندكم أي اقتراحات، تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو بالاتصال المباشر على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أيضا على موقعنا www.radiosama.net. موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا صفحتنا في الفيسبوك loveyemen.net. والذي يحب يتواصل معنا عن طريق سكايب، أضيفونا اسمنا على سكايب loveyemen.net.

0: بهذا أحبتي وصلنا لآخر فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم المبارك البركة يوم الأحد. نستمع إلى قراءات في سفر المزامير لنبي الله الملك داود، ونعرف أشياء رائعة كثيرة بتعلمنا كيف نصلي، كيف نناجي الله، نتخاطب مع الله. ألقاكم في حلقة يوم غطوة يوم الاثنين. الرب يبارككم ويعطيكم نعمة وبركة ونوم رائع وسعيد. تصبحوا على ألف خير.
1: كتاب المزامير المزمور الرابع والتسعون.

أيها المولى الإله المنتقم، أيها الإله المنتقم أشرق، قم يا ديان الأرض، عاقب المتكبرين على أعمالهم. إلى متى يمرح الأشرار يا رب؟ إلى متى؟ كل فاعل الشر يتكلمون دائما بوقاحة ويفتخرون، يسحقون شعبك يا رب، يضطهدون نصيبك، يقتلون الأرملة والغريب، ويحطمون اليتيم. يقولون: الله لا يرى، رب يعقوب لا يبالي. افهموا أيها الأغبياء بين الشعب، ويا جهال متى تعقلون؟ صانع الأذن ألا يسمع؟ وخالق العين ألا يرى؟ مؤدب الأمم ألا يعاقب؟ ومعلم البشر ألا يعلم؟ الله يعرف أفكار الناس ويعلم أنها تافهة. هنيئاً لمن تؤدبه يا رب وتعلمه من شريعتك، لتريحه من أيام السوء إلى أن تحفر للشرير حفرة، لأن الله لا يرفض شعبه ولا يترك نصيبه. يرجع العدل ويكون أساساً للقضاء، ويتبعه كل من قلوبهم نقية. من يقوم معي على الأشرار؟ من يقف معي ضد فاعل الإثم؟ لو لم يكن الله نصيري لسكنت في صمت القبر، قلت زلت قدمي، لكن رحمتك يا رب تسندني. إن ملأت الهموم قلبي، تعزياتك تنعش نفسي. هل يتحالف معك الحاكم الفاسد الذي يجلب الشقاء بقوانينه؟ يجتمعون معا ضد الصالح، ويحكمون بالموت على البريء، لكن الله هو حصني، وإلهي هو الصخرة التي ألجأ إليها. يجازيهم على ذنوبهم، ويهلكهم بسبب شرهم. المولى إلهنا يهلكهم.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا، منرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم عن الحل. سام، في حل برأيك للمشكلة يلي رح نطرحها اليوم بهالحلقة؟
1: أهلا وسهلا بمستمعينا. فرح، تعرفي نحنا دايما منجيب الحل من الكتاب المقدس مو من عنا. لو منجيب الحل من عنا من أفكارنا أكيد رح نفشل، وكتير من الأحيان ما رح نلاقي حلول لكتير من المشاكل. بس مثل ما بتعرفي نحنا دايما منجيب الحل من كلمة الله المقدسة، من الكتاب المقدس. وأنا دايما بعلم وبقول الله أعظم حل لأعظم مشكلة.
0: طيب أخوتنا المستمعين، المشكلة اللي رح نطرحها اليوم بتحكي عن عدم مساعدة الفقراء والمحتاجين. خلونا نسمع هالسكيتش مع بعضنا ومنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.

0: لك انت شو ما بتفهمي؟ روحي من هون، ما في شي نعطيك اياه، واذا بدقي مرة تانية رح جيب لك الشرطة. شحادين اخر زمن، شو هاد؟ دخنوها.
1: شو بك معصب؟ مين دق الباب؟
0: مين يعني؟ مثل العادة شحادة. انا شو شغلتي بهالبيت غير افتح باب للشحادين؟
1: طول بالك، ما بدك هالعصبية.
0: دق الباب اول مرة طلع لي ولد، دق الباب تاني مرة طلع لي واحد اخراس وبده اعاني، ثالث مرة بتيجي هي. ايه انا شو قاعد على بنك؟
1: يعني اللي بيسمعك بيفكر انك عم توزع مصاري على هالعالم، ما عم بتساعد حدا. اشتهيت شي مرة تمد ايدك على جيبتك وتطلع ليرة وتساعدون على طول، بس يدقوا الباب تقعد بتبهدل فيهم.
0: هدول اصلا كذابين وما لهم محتاجين ولا شيء. وانا متاكد الولد اللي اجى الصبح ابنا، والاخرس اللي اجى بعده بده اعاني جوزها. لك هي العيله عامله شحاده مصلحه وشغل.
1: ما بصير تحكم على الناس بهالطريقه. انا بعرف انه في ناس ما انا محتاجه وبتشحد، بس ما بصير نعمم على الكل هذا الشيء، لانه فعلا في ناس فقيره ومحتاجه، وبالاخر ما لا غير ربها ونحنا.
0: إيه انتو البنات عاطفيين شوي، بنضحك عليكم بسرعه، بس نحنا رجال عمليين وما بتمر علينا هيك حركات.
1: عم تسمع؟
0: ايه في صوت تحت.
1: شو هالصوت؟ في ناس عم بتصرخ تحت.
0: عم بيصرخوا. طلعي الفرندة لنشوف شو صار. نازل نازل شوف شو فيه. لا لا لا لا يا حرام.
1: شوفي شوفي شو صار.
0: لا لا لا ما في شي، ما في شي خطير عادي.
1: شو صار احكي.
0: ما في شي، هي الشحادة اللي اجت قبل شوي اجتها دوخة وقعت على الارض، طلبوا للإسعاف.
1: يا حرام عليك يا أبو نبيل، لك هي داخل من قلة الأكل. قلت لي إنه كلهم كذابين. يا خوفك من الله، ما بتخاف الله.